ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

شفتها وعدي بهالثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان،

الأيام والحب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.

من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.

صباح النور، نهاركم زين. مرحبا بكم على موزايكا فام في صباح جديد مع بعضنا في أحلى صباح. اليوم 3/11/2026، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله نهار في كل حاجة في بالكم تتحقق في نهار اليوم وتكون نهار الربح ونهار الرزق. دايوغ هذاك علاش احنا نبدأ ديما صباحنا معكم في أحلى صباح بالربح، في خربش تربح، صبح تربح، ألو كوندكتور، ونبدأ بالموجات الإيجابية. أحلى صباح معكم انتوا حتى للأحداش، ويتلقاو المعلومة الحينية، ليزانفورماسيون الكل، الضيوف، المتابعات، لاكتواليتي والفقرات اللي تعودوا بهم في أحلى صباح. مرحبا ليكيب الكل، في الإخراج رفيق السعداني، معنا غسان عايدي في تنسيق والعمل الصحفي وائل في ستاندار، وفي الميكرو معكم ليندا رحالي في الإخراج الرقمي نصر الدين بوترعة. هتبدأوا بالموسيقى قبل ما نمشيو بشوية خل دقيقة حظ مع فاطمة، ما شاء الله أبراج مخبيت لكم كان الأخبار السارة، وقبل ما نمشيو زاد كيف كيف مع الميتيو. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: أحلى سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم أسعد ليه. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين. التوقعات الجوية لنهار اليوم شو تقول؟ 3/11/2026 اليوم الطقس يقول قليل السحب ويكون من بعد مغيم جزئيا. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب خاصة في القطاع الشمالي، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا والجنوب، وتكون معتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لدرجة الحرارة نسجلوا استقرار نسبيا مقارنة بالفترات اللي فاتت، دونك مش بعيد برشا على طقس البارح، ولكن احنا شوية خير باش نحينوا حالة الطقس وناخذوا أكثر تفاصيل درجات الحرارة وحالة شتوتنا وبحوراتنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة. مرحبا بكم، أحلى صباح متواصل معكم حتى للأحداش. نهاركم زين.

0: صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
1: صباح النور، نهاركم زين. مرحبا بكل مستمعينا، شال نهار فيه الرزق الربح الموجات الإيجابية والحاجات الباهية اللي تحبوها الكل. دايو خلينا نشوفوا الأبراج نوم خابين لكم زعما اليوم في دقيقة حظ مع فاطمة، ومن بعد نرجع ونواصلوا معكم في أحلى صباح بالأخبار بالمتابعات بالأكتواليتي وبقية الفقرات متاعنا. هذه دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار المزينة، إن شاء الله تكونوا لباس. الحظ مويتيكم عيش مزيل على نص الثاني من أوت. هو راهو الحظ مزيل مخبي برشا مفاجئات لبعض الأبراج الفلكية. ممكن الأيامات الجاية جايبة معها أخبار تفرح، فرصة جديدة وإلا لقاء ماهوش متوقع. أول أخبارنا باش تكون للحمل، بعد بداية فيها شوية ضغط الأيامات الجاية تنجم تجيب فرصة جديدة وإلا أخبار كيف ما حكينا يفرح. ركز على أهدافك وخلي الحظ يخدم معك. الثور الفترة الجاية مناسبة باش ترتب أمورك المالية، ممكن توصل لك فرصة كنت تستناها من مدة. الجوزاء حياتك الاجتماعية حمد الله فما بارشا نشاط، فما تعارف جديد وإلا اتصال مهم. السرطان الحظ واقف معاك في بقية الشهر، خاصة هوني نحكيو في القرارات، نحكيو زادة في العلاقات اللي كنت مأجلها. الأسد مع دخول موسم عيد ميلادكم، راهو طاقتك وثيقتك في روحك باش يزيد وفرصة النجاح قريبة منك. العذراء الحمد لله تعبك مش باش يضيع والايامات الجايه فيها نتيجه ايجابيه، هذا كان بقيت مركز. الميزان عندك مفاجأة حلوة والا خبر يفرح ينجم يغير مودك، خاصه هوني نحكيو مع اخر الشهر. والميزان مفاجأة، هو الميزان اللي حكينا عليه وقلنا عنده مفاجأة حلوة، حتى العقرب ركز على اللي ينفعك وخلي زاد الماضي وراك. الحظ راهو ينجم يضحك لك في الخدمه والا زاد في مشروع جديد. القوس الحمد لله فما حركة، فما تغييرات، فرصة تعيش تجربة جديدة تخليك متحمس أكثر. والجدي النجاح يقرب لك هاكا خطوة بخطوة، فما خبر به على المستوى المهني وإلا زيادة الشخصي. إدل وأفكار ممتازة باش تلقى طريقها للنجاح، ما تستغربش إذا جيك عرض ماهوش متوقع. ونكملوا نحن مع برج الحوت. نهاية الشهر أوت داخلة باش تكون هي من أحلى الفترات اللي كنتي، خاصة إذا استغليت الفرص اللي تجي.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: كود دو ريتشارج تشارجيو بيه دابيتود التليفون ومن بعد نعطيكم نمر الكارتة. إذا كان اليوم أنتم تكونوا معناها عندكم من السرعة ما يخاولكم مش تربحوا معهم بلوس تطيح لوبيراتور متاعكم توليو هكاكا الربحين الكارتة هذه كل يوم نبدل لوبيراتور جديد وكل يوم رابح جديد دايوغ في خربش تربح باش تشاركوا معنا تحطوا الكود وباش نعطيكم تو دو سويت الرقم الكارتة. نمر الكارت دو ريتشارج متاعنا اليوم تبدا ب 99 ومن بعد 8 4 2 3 5 6 6 5 4 1 4 8 ومبروك للأسرع اليوم اللي أخذ الكارت هذية من إهدي موزيكا فام في خربش تربح. نحب وندمري ونهار ديما معكم بالربح إن شاء الله مربوحة غدوة اللي مخلطش اليوم في نفس الوقت خربش تربح.
1: خربش تربح خربش تربح.

مازال الربح موجود في أحلى صباح وسورتو في الديماراج متاع نهار وصبحيتنا. شوي آخر سبح تربح, شوي آخر زيدا ألو كوندكتور ومتين دينار مع توتال إنرجي. هذا كل هزنا حتى للأحداش مع أخبار متابعات كيما العادة وأكتواليتي وبقيت لي روبريك متاعنا في أحلى صباح السبعة موعد الأخبار, وبعد شوية مباشرة مع لوتاني الراس الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. راجعين في أحلى صباح.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل متاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت اشو ماشي شملت
3: يا اخي كيما واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش نورمال الشنكيل هذا.
0: نبيل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ ويلموا في الجامات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجبة.
0: صندوق عجبة على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجبة على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. نبدأ أخبارنا من ليبيا، حيث أعلنت سلطات شرق ليبيا مقتل قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة بنغازي. وتداولت منصات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في شرق ليبيا مشاهد توثق احتراق سيارة بمنطقة الهواري في بنغازي، قائلة إن السيارة تعود إلى المنصوري. وأكد مصدران أمنيان لوكالة رويترز للأنباء مقتل المنصوري في الانفجار دون الكشف عن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو تقديم تفاصيل إضافية بشأن العبوة الناسفة المستخدمة. من جانب آخر، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غرب البلاد عقب انهيار خزان للوقود واندلاع النيران داخله إثر تعرضه للاستهداف. وأفادت المؤسسة بأن الحادث يأتي في سياق ما وصفته باعتداءات متكررة على المجمع النفطي في الزاوية. في المقابل، أشارت مصادر محلية إلى أن الانفجار وقع داخل مصفاة الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة، لافتة إلى أن الحادث تسبب في أضرار مادية كبيرة دون تسجيل إصابات. في شأن الوطني، وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع. وستركز الدراسة على تحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع دراسة الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة، إلى جانب العمل على إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن قطع التيار الكهربائي اليوم الثلاثاء 11 من أوت في عدد من مناطق تطاوين من 5 صباحا إلى منتصف النهار، وذلك في إطار أشغال طارئة على خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي صنف ألف. وأكدت الشركة أن الانقطاع يندرج ضمن تدخلات فنية ضرورية على شبكة الكهرباء على أن تتم إعادة التيار إثر استكمال الأشغال. أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان يتمكنون إثر مداهمة أمنية من الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل أعمال بأحد الأحياء السكنية بالجهة، يستغل في تجميع وتخزين مستلزمات مدرسية مدعمة خارج المسالك القانونية. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن حجز أكثر من 60,000 كراس مدعم يشتبه في تخزينها بهدف الاحتكار والمضاربة بها في السوق السوداء. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال وفتح بحث في شأنه من أجل شبهات تتعلق بالاحتكار والمضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة، فيما تم إعلام المصالح الجهوية للتجارة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمحجوز تمهيدا لإعادة ضخه في المسالك القانونية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: السبعة 15 دقيقة. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم زين. مستعملي الطريق طريق السلام عليكم. الربح يجيكم على الفولون بعد شوية في ألو كوندكتور باي توتال إنرجي. كل مرة نمشي لبلاصة ومع زميلنا سلاح الدين ساكوحي شكون زعما اليوم يربح معنا 200 دينار من إهداء توتال إنرجي في ألو كوندكتور مع سؤال يخص السلامة المرورية. إن شاء الله طريق السلام عليكم الناس الكل. ولكن قبل ألو كوندكتور الربح موجود متواصل في سبح تربح غادر زد اليوم تجمو تشاركوا على 71-113-000 في صباح تربح. سؤال سهل برشا في علاقة بحاجة تعديت معنا في الميسيون تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار في صباح تربح. هزو تليفون وتبوتوا ال 71-113-000 هذا كل بعد فاصل صغير. نرجو معكم ونرجو زد من المعهد الوطني للرصد الجوي مع لاميتيو.
1: انت سباحك احلى سباح برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وي.
1: أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع لي مزيك.
1: أكثر تحاليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا سعره.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر الصناعي ضرطة يعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيال.
6: سيدي سيريو كما
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
7: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوان دو فونت متجر اي سور متجرميلانو.com. متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: انت سباحك

0: FM. صباحية جديدة اليوم 3/11/2026. أحوال الطقس شنو تقول اليوم في آخر تحيين لدرجة الحرارة، سرعة الريح، حالة سواحلنا وبحوراتنا؟ نمشي للمعهد الوطني للرصد الجوي، معنا أنيس ساتوري الأكثر معطيات جوية. نهار زين أنيس، مرحبا.
1: صباح الفل والياسمين مدام ليندا، تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
0: يعيشك سيدي، مرحبا بيك. أحوال الطقس اليوم شنو أهم المعطيات أنيس؟
1: يتواصل تقريبا طقس استقرار، يعني استقرار في كامل العناصر الجوية. درجة حرارة مش تكون القصوى بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور محلي للشيلي. بالنسبة لتونس العاصمة ننتظر 36 درجة كحرارة قصوى كيف يوم أمس، يعني بالضبط حاليا 27 درجة. مع العلم أنه نسبة الرطوبة يعني مرتفعة جدا، خاصة في ساعات الفجر وفي الصباح الباكر، بلغت مثل اليوم 100%، تخلي معناها حرارة محسوسة تكون في حدود 31 درجة حاليا. في معدى ذلك مش يكون طقس عموما صافن إلى قليل السحب، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، وأثناء الليل بالجنوب البحر مش يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، فتدريجيا متموج بعد الظهر بمنطقة سيرات. ليلا معناه كما قلنا يعني السمة الأبرز ممكن ارتفاع نسبة الرطوبة قرب السواحل، ودرجة الحرارة باش تكون عموما بين 26 و31 درجة، مع أقصى الجنوب الغربي ممكن توصل 33 درجة. يوم الغد الأربعاء 12 يتواصل طقس عموما في استقرار، درجة حرارة ممكن تكون في ارتفاع طفيف فارق درجة أو درجتين مقارنة باليوم، وين مش تتراوح القصوى بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يوم الخميس طقس دون تغيير، ثم إن شاء الله يوم الجمعة تبدأ يعني بداية تغير في الوضع الجوي، ممكن تظهر خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ممكن حتى جهة قفصة تكون مصحوبة ببعض الأمطار، البحر يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة ترجع في انخفاض طفيف، يعني ترجع تقريب للمعادلات العادية خلال الفترة هذه. قبل ما نختم مدام ليندا، خلينا نذكروا اللي ان شاء الله المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم يوم الغد الاربعاء 12 اوت عملية رصد للكسوف، تكون مفتوحة للعموم ان شاء الله انطلاقا من الساعة 6:30 مساء، باش ننظموها ان شاء الله في 5 اقاليم. الاقليم الاول ولاية الكاف في محطة الرصد الجوي بالكاف، الاقليم الثاني في ولاية نابل في شاطئ الجهمي في معتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. الإقليم الثالث في ولاية القيروان في محطة الرصد الجوي بالقيروان، الإقليم الرابع في توزر في محطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس في ولاية مدنين في سيدي جمور في جزيرة جربة. مع العلم معناها أعلى نسبة للاحتجاب إن شاء الله باش نشوفها في الكيف تبلغ تقريب 57%.
0: واضح، احنا كنا مشكورين، نعطيكم الصحة اللي دخلتوا معنا أنيس في وقت لاحق أو سابق سمحني، وحكينا على كل تفاصيل الكسوف هذية بتاع الشمس الجزئي اللي باش نراوه في تونس، والنقاط هذوما للناس اللي تحب تمشي تشوف الكسوف نجم كما كنت أسمعوا كيف نابل قروين مدنين وتوزر تكونوا متواجدين. مشكور جدا، يعطيك الصحة أنيس الساتوري على المعطيات الجوية اللي قدمتهم لنا وعلى المعلومات فيما يخص غدوة أبغتيغ من 6:30 تقريبا متاع العشية تبدأ تنجم تشوف الكسوف، ومنصوح مش بالعين المجردة، هما نقاط هذوم على ذمتكم باش نجموا تراوه بالآلات الموجودة وتجهيزات على العين المكان. كانت هذه لا ميتيو.
2: كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك، ابعث عزيزة على 98 787 787.

0: حتى للحديش. إن شاء الله نهاركم زين. مش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع سبح تربح. تربحوا معنا اليوم ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. ألو دو برودوي جديدة شكون يربحوا زعما اليوم 71,13,000 باش يشاركوا معنا تيراج سور باش يصير توا. واللي باش يخرج معنا في القرعة نسألوا سؤال ياسر سهل وإن شاء الله مربوحة. رجعين بعد الفاصل سبح تربح.
1: انت سباحك

0: premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle, tout ce hâtel se team filmière. Ne manquez pas cette occasion, Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام احلى صباح ابدا نهارك مع جي ان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الاولى في تونس
2: في مونوبري les offres imbattables وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش يلا ما تفلتوش الفرصه
1: مونوبري ديما معك
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى اكزيست.com.tn اكزيست يو كانت ريزيست

0: كل سوس والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
1: صباح تربح. نبدأ نهارنا بالربح في صباح تربح. مرحبا بكم لو دو برودوي من اهلية جديدة بقيمة 100 دينار. الربح معنا اليوم اللي جاوب على السؤال سهل ديما المعلومة تكون تعديت سيغتانمون في أحلى صباح في حلقة البارح ولا في حلقة اليوم في تيراج سور. تخرجوا معنا اليوم مريم قتالي من أريانا 31 كونتابل. مريم مرحبا بك ونهارك زين. شو أحوالك يا مريم؟
2: الحمد لله لاباس.
1: دار فيك في ثنية للخدمة مريم؟
2: والله
1: نستنى في ترانسفير. ان شاء الله يجي سريعا وما يكونش معبي برشا. انتخ تان نربحوا الوقت في حاجه باهيه في حافه نربحوا موا نبداو نهارنا بليزون بوزيتيف. ان شاء الله تكون عندك الاجابه صحيحه يا مريم. خديت كونجي ساعه ولا مازلت؟
2: والله
1: مازلت. ذولي انت من الناس اللي ياخذوا كونجي في سبتمبر؟
2: في آخر أوت.
1: آخر أوت ولا سبتمبر بيه مش خائب. انتوكا إن شاء الله تعدي عطلة ميمونة يا مريم وإن شاء الله زادة تربح معنا اليوم في سبح تربح. إذا كان حاضرة مريم سؤال سهل سهل سهل برشا برشا. السؤال يقول حكيت البارح مع ضيفي في علاقة بموسم تخفيضات الصيفية اللي دوم 6 أسابيع لسولد اللي بشي نتدو 6 جمعات من 20% تخفيضات فما فوق. وقتاش بدي السولد يا مريم؟ وقتاش بدي السولد؟ مش دات بعيدة برشا. احنا اليوم قد في شهر؟
2: احنا اليوم لو
1: 11. احنا اليوم لو 11 بي دونك نوخروا هكا بيامات مش برشا. في نهاية الأسبوع اللي فات قديش؟ زيد نهير لسات بالضبط. ظاهرة مش مغرومة برشا شوبينج مريم كيما برشا نسي ما ينزويش الدات هذية. ولكن الدات كيما قلت انتي مريم هي نهار الجمعة 7 أوت 2026 وباش تواصل مدة 6 أسابيع. مبروك عليك يا مريم. ان لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار وإن شاء الله ديما مربوحة. دايوغ مع جديدة كالعادة تدلوا تربحوا الكادوات مع لي صوص جديدة. دونك ذوقوا برشا بنا اللي تهزكم الموندو آخر. نحكيو على اون صوص تونيزيان موزوزة, نحكيو على صوص تختار مفرشكة, نحكيو على صوص بوافر زيدا تهزكم جو الكامبينغ واللمة. وزيدا تنجموا تكتشفوا بقية الجام بتاع لي صوص جديدة كيما صوص الجيريان كيما صوص فينزيرب اي فما صوص الاي. هذوما الكل تنجموا تحلوا تلقاهم على لي ريزو سوسيو نتاع جديدة. اوتوماتيكمون تنجموا تدخلوا في قرعه تنجموا تربحوا مع جديده تكونوا ديما ربحين. فما 200 دينار كل واحد يختار الموندو اللي يواتيه مع جديده بن على بن افيك لي صوص جديده. ادخلوا توا على لي ريزو سوسيو نتاع جديده وشاركوا وربحوا 200 دينار وزاد تعرفوا على لاغام الكل نتاع لي صوص جديده. وكل يوم لقيت هذايا صباح تربح.
0: صباح تربح على خاطر كل صوص والموندو اللي تهزك لي اكتشفوا معنا للصوص جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا.

مازال مازال الربح متواصل معنا في أحلى صباح نحب نعمل الديماراج ببرشة موجات إيجابية وبرشة ربح. تذكروا قبيلة شوية كنا في خربش تربح ومن بعد صبح تربح وتوا لو كوندكتور بيت توتال انرجي اللي فيها 200 دينار من أدم توتال انرجي مع زميلنا سلاحة نساكوحي شوية خير معاكم انتوما سواق الطريق ومستعملي الطريق اللي مستمعين أو في زدالينا كل صبحية لو كوندكتور بعد شوية راجعين.

0: توتال إنرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا أعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بإنرجي مع توتال إنرجي. توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور.

0: نحاولوا نربحوكم كل يوم في الو كوندكتور. زميلنا صلاح الدين زكوحي زعما اليوم وين موجود وشكون اللي مساعد الحظ باش يشارك ويربح ان شاء الله مع الو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار. صباح النور صلاح.
1: صباح الفل يلين دا وصباح النور لكل مستمعينا. صباح الخير من ارينا. واحنا اليوم كالعاده الربح موجود 200 دينار في الو كوندكتور, وكالعاده ديما الاسئله نتاعنا نسالوهم لهنا, والربح ان شاء الله يكون من نصيب سعيد الحظ اليوم اللي معايا. نسلم عليه برشا اسكندر. صباح النور يا اسكندر.
2: قول خويا نهار كبير عايشك.
1: ايه الامور؟
2: والله الحمد لله عايش خويا نهار
1: صح بخير.
2: الحمد لله في نعمه عايشك.
1: الحمد لله يا ربي. دونك اسكندر اليوم امريكا في فورما صباح تبارك الله عليه مقدر روحه وكل ذاك عليه اليوم يربح معنا 200 دينار سوين اليوم متعلق بالسلامة المرورية معناها بالطبيعة نحكيه لهنا والتعامل مع الكنبة في وضعيات معينة. حاضر يا اسكندر.
2: حاضر خويا حاضر.
1: حاضر امورك واضحة بيه. السؤال يقول يا اسكندر سهل مهل, يقول القائد بحكولي انت قبل ما تشد ثنية طويلة معناها نحكيه بالكنبة يعني تشد ثنية طويلة, عليش مهم جدا انك تفقد العجل؟ شو هو الاهميه في انك تفقد العجل؟ يقول قايل عليش انا لازم نتفقد العجل بتاعي.
2: لازم نكون نفقدوا العجل باش ما يصير الضغط هكا وتصير مشكله في الثنايا المعنيه. سبحان الله كي تلقى عجله حاجه فهمتني لازم انا
1: لازم نفقد ديما قبل ثنيه طويله.
2: بالطبيعه ديما قبل ما الواحد يشد ثنيه طويله لازم يفقد العجل ويقول باش يصير الضغط معناها تلقى عجله سبحان الله تصير مشكله معناها في الثنايا.
1: ممتاز برشا يا اسكندر ولاية تبارك الله عليك خويا ومبروك عليك 200 دينار. سلام مبروك.
2: عايش خويا يبارك فيك. عايش كرم يحفظك. عايش خويا عايش
1: يعطيك الصحة يا اسكندر. ربحت معنا 200 دينار مبروك عليك. انت اليوم الو كونديكتور بالنسبة اليوم غدوة بين ذاك العادة في بلاصة أخرى 200 دينار أخرين ورابح آخر وإن شاء الله مربوحة للناس الكل.
0: إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل ونتفقدوا بيان سور العجالي والبريسيون تاع الصيف مش نفس البريسيون تاع الشتاء مع سخانة الكياس. دونك طريق سلامة للجميع ولي بنو لازمهم دورين يتبدلوا باش ما تكونش فما كلاتمون ولا مشكلة في العجالي وهذا كل بطبيعة لسلامتكم. مشكور يعطيك الصحة صلاح وألف مبروك اسكندر اللي شارك معنا اليوم في الو كوندكتور وربح 200 دينار وان شاء الله ديما زيين وفرحانين ودمارين نهاركم بالربح وبالموجات الايجابيه.
3: سيف سني في محطه توتال انرجي الوقفه فيها تفرشيكه كبيره للعائله الكل, فضائل للصغار, خدمات للكبار, بروموات وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
4: الو كوندكتور.

0: متواصل معكم إلى 11 وشوية آخر موعد أخبار الثمانية وزيد الأخبار هذه في سبور إكسبريس السنة وبعد الأخبار وبعد سبور بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد الجويني نعطيكم فكرة على كيساتنا وطرقاتنا وطريق السلامة للناس الكل زيد إيه دهميني تحق بينا في لو بوان دو جور اليوم موضوع يهزنا خارج تونس شوية آخر نقول لكم عشان مش نحكي وزيد كيف كيف صندوق عجب في زوج مواعيد متابعة أخبار وأكتواليتي لل 11 معكم في حلى صباح
1: انت سباحك بأحلى سباح
2: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
3: سيف السنين شعر فينا
4: ماش قلنا في أقوى بلاش في القنطاوي حميم سوزة وجديد أحلى سنسانسيون للعبيد في أطول توبوغو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف لقاوي ولرسرو والبسين اللي في الموجة وبرشة أنيماسيون عشانه أقوى بلاش اتبحبو وجد اتبحبو
5: للخدمة اللي لازمهم بيك أب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولأصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاسة ما يخلت لأحد وقيد مش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلج مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد الآخر أوت دون لليمي دي ستوك ديسبونيب
6: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب أمين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank l'accès معلومات ادخل على www.amenbanktru.com اتصل على رقم المخصص 71-148-888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك مع Amen Bank الحلم تكبر وتعيش
7: Amen Bank le partenaire de votre succès
8: من العرض متاع تونيزي بوكين التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتفاجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير ماهية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض
1: انت سباحك

0: وهذا خبر 8 على مزيكا فيم. وبعد الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس الانفورماسيون حاضرة كالعادة، تابعونا ومعاكم حتى الحديث في أحلى صباح ساعتنا الجاية. يلتحق بينا نوتر كونسلتون مراد الجويني نعطيكم في بوان روت فكرة على كيساتنا طرقاتنا وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. زادة في لو بوان دو جور مع إياد دهميني عودة كل مرة على موضوع جديد يخص الأكتواليتي. اليوم باش نمشيو خارج تونس نحكيو على الحلف العسكري الإسلامي بين السعودية تركيا وباكستان والتفاصيل يبسطها كالعادة إياد شويخر في الفقرة متاعو ثانية دقيقة حظ صندوق عجب برشا أكتواليتي وأخبار نتابعوها معاكم في أحلى صباح. أنا معاكم حتى للحداش وراجعين بعد الأخبار وسبور إكسبريس.
1: انت صباحك بأحلى صباح ما فاتك شيء. نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
2: تم تفعيل مود السول الصيفي بنجاح باش تتمتع بأحسن نفريات اضغط على 1، باش تشري دبش بأحسن نسوام اضغط على 2، باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3، وكنت حب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا باسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.

0: fatal.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr.fr A6C, batterie 6600 mAh, تعيش معك حتى لست سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو، مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64، ورام توصل حتى لل 12 جيجا، وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو A6C جديد.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist, you can't resist.
2: Riddleback ou Mazet Hail Florientation, l'Université Centrale organise une journée porte ouverte le 12 août, mettez à la matelette, fil business school, fil Mohamed Al-Khamis. Bichet Arif, les 6 écoles MTH, école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win Bichetelka, des experts en orientation ou des représentants des écoles, Win Najem Tam, une visite fait les locaux de l'Université Centrale et les Bichetwa Farlek, une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, Kalmoun, Wahdo Savain, Sabah Yusat Otisain, Setamio Tassar Savain. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
3: تدلل
4: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار، على خاطر من 11 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف، ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
3: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
6: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
7: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في زيارة غير معلنة أمس إلى ولاية جابس على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وفعالة لمصادر التلوث والتداعيات الناجمة عنها في علاقة بالوضع البيئي بالجهة، لافتا إلى أهمية معالجة المشاكل البيئية العاجلة بالتوازي مع وضع حلول هيكلية وطويلة المدى بما يضمن إنهاء مصادر التلوث وتحسين الوضع البيئي في جابس، حسب ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. يشار إلى أن الملف البيئي بجابس ارتبط على مدى سنوات بمطالب شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، خاصة في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، خاصة أن أزمة التلوث في الجهة تقترن أساسا بالنشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية وما نتج عنه على مدى عقود من انبعاثات ومخلفات صناعية طالت المحيط البحري. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإعداد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 2026 تقريره النهائي وتوصياته، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية والمالية والهيكلية اللازمة لمعالجة مصادر التلوث. صندوق النقد العربي يتوقع أن يحافظ الاقتصاد التونسي على نسق نمو في حدود 2.6% خلال السنة الحالية، مدعوما بتحسن القيمة المضافة لقطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب تحسن أداء قطاع الخدمات خاصة المرتبطة بالسياحة. وأشار الصندوق في تقريره الأخير إلى تعزيز السلطات التونسية إجراءات الأمن الغذائي والإمدادات الزراعية من خلال دعم قدرات التخزين والبذور والأسمدة وإصلاح منظومة التوزيع. كما يتوقع صندوق النقد العربي أن يرتفع نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.7% سنة 2027 بدعم من تنفيذ إجراءات مخطط تنمية 2026-2030، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخفض البطالة وتسريع إنجاز المشاريع المحلية وتحسين البنية التحتية. عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعة الكبرى حمدي بوبكري يؤكد تراجع عدد الحرائق التي طالت مزارع الحبوب هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية. وعضو اتحاد الفلاحة يبين في تصريح لزميلتنا هناء السلطاني أن مساحات الزراعة الكبرى التي تضررت جراء الحرائق المسجلة في عدد من المناطق والغابات لم تفقد نهائيا، ويمكن إعادتها إلى الدورة الاقتصادية عبر حرثها وإعادة زراعتها.
8: سجلنا نقص كبير في الحرائق في مزارع الحبوب السنه. يبقى المساحات اللي حرقت في بخصوص الزراعات الكبرى هي بطبيعتها آلين تعود للدورة الاقتصادية متاحة، تتحرث وتتزرع في وقت تتزرع حبوب أو تتزرع بقوليات في مسائل التداول الزراعي، وربما هذا حاجة عادية جدا وخيانة الفلاح يعرفوها، ولكن أحسن حاجة وأنه تكون تتزرع بقوليات سواء جلبانة سواء فول سواء قرفالة سواء كلزة باش ترتاح الأرض شوي، تكون عندها جدوى أكثر للعام بعده، أفضل من يكون نزرع حبوب على حبوب بطبيعة باش يعطيها لسم ترتاح العادية. أما فماش حتى إشكالية في التداول الزراعي، عنده دور كبير ياسر في الدورة الاقتصادية أولا، وفي كذلك في الليراندمان في الإنتاج والإنتاجية في خصوص الحبوب بصفة عامة سواء قمح دين أو شعير أو قمح صلب. نقول ربي يخلف خيانة الفلاحة اللي أصيبوا هذه السنة بالحرائق هذه، ولكن ما ضاع شيء، تقعد ديما في الدورة العادية متاع الحرث والزراعة، بس مش حتى إشكالية في الموضوع.
7: عالميا، المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية يفيد بأن الحوثيين جددوا قصفهم لمدينة المخا ومنائها بالصواريخ الباليستية، كما استهدفوا أحياء مدينة مأرب السكنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرميها. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
6: في تونس
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
11: أريدو، طور عالمك.
12: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع موضوع الإدارة الوطنية للتحكيم في الجامعة التونسية لكرة القدم وجمعية الجمعية التونسية لحكم كرة القدم، مصدرت بيان دعت فيه الجامعة للإسراع في استكمال تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم وتفادي أي فراغ في مختلف هياكل لجان التحكيم، خاصة لجتي التعيينات والتكوين وتطوير، بما يضمن حسن سير العمل والاستعداد الأمثل لانطلاق الموسم حسب نص البلاغ. وعبرت الجمعية على قلقها بسبب ما وصفته بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية اللي مر بها قطاع التحكيم في ظل عدم استكمال تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم، وذلك في وقت يفصلنا في بعض الأيام قليلة عن انطلاق الموسم الكروي الجديد. وخاصة جدت الجمعية التونسية لحكام كرة القدم دعوتها لتكليف شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة لتولي إدارة شؤون التحكيم والعمل على تكريس استقلالية التحكيم وتطوير هيكله وآلية عمله بعيد على كل التجاذبات والتدخلات، بما يخدم مصلحة كرة القدم التونسية ويرتقي به إلى مستوى التحكيم الوطني بحسب ما ورد في نص البيان الصادر على الجمعية التونسية لحكام كرة القدم. كما تعرفوا كان فما اتفاق مبدئي مع ناجي جويني للعودة للإدارة الوطنية للتحكيم في الساعات الأخيرة، برشا حديث على التركيبة ورجع زادة بعض الحديث على إمكانية مواصلة جمال الحمودي. في الميركاتو وفي انتظار الإمضاء الرسمي لاتفاق حصل ما بين هيئة الترجي ونظيرتها في الاتحاد الليبي على صفقة انتقال ريبيرو للترجي. تفاصيل الصفقة، ريبيرو باش يرجع 1.5 مليون دولار للاتحاد الليبي، الترجي يزيد مبلغ إضافي ومعه جاك ديارا اللي وافق على العرض الليبي. في النادي الافريقي، المدافع عبدو سيديم المنتظر انه يفسخ اليوم عقده مع هلال بنغازي الليبي بعد نهاية المهلة البارح اللي اعطاها للفريق للحصول على مستحقات، وتنبيه بفسخ العقد. عبدو سيدي عنده اتفاق مع النادي الافريقي على الجانب المادي، لكن شرط التعاقد معه انه يكون لاعب حر، مش انه النادي الافريقي يدفع فلوس للفريق الليبي. بالنسبة لسيمبارا، كيف المدافع المالي عمل البارح الجزء الاول من الفحوصات الطبية وما زال الجزء الثاني وما زال ما فماش قرار نهائي بخصوص انتدابه، وإدارة النادي الافريقي ما زالت زادة تدرس في ملفات مدافعين اخرين. نادي الصفاقسي على الرسمي على فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب ويلي أونانا اللي قبل التنازل على جزء من مستحقاته. من جهة أخرى ملاعبي السي اس اس يدخلوا اليوم في تربص في العاصمة في 26 لاعب والتربص يتواصل حتى لنهار 16 أوت. في الملعب التونسي بركات الحميدي أمضى عقد لمدة زوز مواسم. بركات المهاجم السابق للسي اس اس. بالنسبة لنور الدين الفرحاتي حارس المرمى تعرض لإصابة وخضع لتدخل جراحي وبش يرجع بعد شهرين. اتحاد بن قردين انتدب حارس المرمى صابر بن صالح بعقد لمدة 3 سنوات. في المقابلات الودية البارح النادي البنزرتي فاز على شبيبة العمران 1-0 هدف عزيز شعبان في الدقيقة 78 واليوم في تبرقة 6 متاع العشية الملعب التونسي يواجه شبيبة القبائل الجزائري. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد موعد كان 2027 واللي باش تنظمها كينيا تنزانيا واوغندا من 19 جوان ل 17 جويلية 2027. التصفيات تنطلق في شهر سبتمبر كما تعرفوا. اللي كان اقل من 20 عام باش تستضيفها غانا في فيفري ومارس. كان اقل من 17 عام تستضيفها المغرب في افريل وماي بطبيعة 2027. وكان 2000 كان اقل من 23 عام المؤهل للالعاب الأولمبية باش تستضيفها مصر في انتظار تحديد موعدها. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم على ليندا وكامل فريق أحلى صباح.
9: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
10: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصغ في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
11: أريدو طور عالمك.

0: 8:15 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد. شوية خد نحكيو على منصة تعليمية مجانية بيامالمية تساعد تلمذ على الفهم والمراجعة للعديد من المستويات. التفاصيل ناخذوها بعد شوية مع الأستاذ اللي جاتوا الفكرة باش أطلق المنصة هذية. معنا في أحلى صباح ناخذوها على المباشر وبرشا أخبار أخرين ومتابعة وأكتواليتي معنا حتى للحداش في أحلى صباح. سنة وصندوق عجبوا صوتكم اللي وصلنا على 71-113-013. زين دقيقة حظ لو بوان دو جور مع إياد دهماني, لو بوان روت مع نوتر كونسلتان مراد جويني. هذا كل أسويفر في ساعتنا الجاية بعد فاصل صغير. نرجع معكم في أحلى صباح.
1: انت صباحك أحلى صباح. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زدتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من الاجنس هذو. لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس. ملا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر رجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
3: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود لامود بور توس.
1: انت صباحك

0: سنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. مع انتشار الانتليجنس ارتيفيسيال في عالم الشغل، برشا ناس يسألوا نفس السؤال، شنية باش يبقى للإنسان إذا الاي ولا ينجم يكتب يحلل يصمم وحتى يبرمج؟ حسب تحليل نشر موقع نيوميراما، الشركات اليوم قاعدة تغير طريقة اختيارها للموظفين. قبل التركيز كان أكثر على لي كومبيتونس تكنيك، تعرف تستعمل برنامج معين، تحلل البيانات، تبرمج أو تتعامل مع أدوات رقمية. أما اليوم جزء كبير من المهارات هذية ولا الاي ينجم يعملها. لسبب هذية الشركات ولات تلوج أكثر على ما يسمى باللي سوفت سكيلز، يعني المهارات الإنسانية كيما ليسبري كريتيك، لا كرياتيفيتي، التواصل، العمل الجماعي والقدرة على التكيف. على خاطر الاي اي ينجم يعطيك إجابة، أما الإنسان هو اللي قرر يبدع ويفهم السياق. الثورة الحقيقية ما تتمثلش في تعويض الإنسان بالآلة، أما في ظهور جيل جديد من الأشخاص القادرين على الجمع بين الإبداع البشري وإمكانيات الانتليجنس ارتيفيسيال. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمس مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوست تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. انت سباحك احلى سباح احلى سباح.
1: شاليليك شولترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
2: وعود لقيت هذه في لو بوين روت، نعملوا طلع على طرقاتنا وكياساتنا مع نوتر كونسلتان مراد الجويني. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
3: نهارك مبروك ليندا توت كيف وكل اللي يسمع في احلى سباحه على مزيكا تام.
2: يعيشك مراد. طرقات فما حركيه بدات شويه تتعب 48 دقيقه توا.
3: وي 48 دقيقه حركيه لاحظوها في عديد الطرقات اللي هي فيها اكتظاظ، في بعض الطرقات الاخرى نذكرهم بعد اللي هي الحركه فيهم عاديه على غرار شارع الحريه توا وين لاحظوا حركه عاديه. نفس الشيء بالنسبه لشارع طيب المهيري، نزيدوا قدموا شويه قدام على مستوى شارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام واحنا ماشيين الى ساحه باب سعدون وين لقاو الحركه فيها الكثافه المروريه في الرمب. بطبيعه الحال اللي جايين من شارع عشرين مارس من بعد زاده كيف كيف، والا اللي جايين من نهج مفتاح سعد الله كيف كيف زاده نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه. طبعا على مستوى شارع الحريه كما قلنا الحركه فيه عاديه، نزيدوا قدموا شويه قدام على مستوى شارع محمد الخامس وهذا في اللقاء المساحه التصوير وين لقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. حركة بعد ما فوتوا شارع المملكة العربية السعودية اللي تتقاطع مع شارع محمد الخامس وحنا داخلين إلى ساحة 14 جنبي طريق الوطنية رقم 8، تلقاو فيها حركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى النحلي، وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل المركز المعماري الشمالي. بعد هي نلاحظوا انفراج في الحركة. نفس الشيء بالنسبة للروتيكس من القوزة كذلك الحركة فيها كثيفة خصوصا على مستوى الدندان على مستوى السعيدية كيف كيف زاد على مستوى ساحة بارد وإحنا داخلين كيف كيف إلى ساحة إلى شارع عشرين مارس مسجد ساحة سعدون. طبعا الدعوة نوجهها إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت وبطبيعة الحال على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة زاد كذلك من لاحظوا شوية كثافة الجولات نظرا في بعض الأحيان زاد كذلك من توين نلقاو معناها مع الكثافة نتاع السيارات الوقت زاد كيف كيف زاد هو اللي يزرقنا كالكفار زاد كيف كيف نلقاو بعض الحوادث البديهة اللي ماذا بينا نبعدوا عليها بترك مسافة أمان بيننا وبين السيارة اللي قدام. ما فيش شك هذا كذلك لازم نخليه معناها السرعه نتاعنا تكون معناها على حسب حاله الطريق واحنا داخلين الى وسط العاصمه. بطبيعه الحال باش نلقاو عديد السيارات خصوصا على مستوى مستشفى الفروق وبطبيعه الحال هذا كيف كيف لازم الحركه

0: جويني وخاصة نزيدها للنصايح المرورية وإن شاء الله طريق سليمة للجميع. كنت هذه بوان روت بالنسبة لليوم. احنا مازلنا مواصلين معاكم للأحداث في حلقة صباحة بوان روت.
1: شاليليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه للموتور الكهربائي.

0: مواصل معكم في حلقة صباح 28 دقيقة شوية خير دقيقة حظ مع فاطمة. إن شاء الله النهار عندكم فيه برشا زهر. استني وزادة صندوق عجب وموعد لول مع صوتكم على 71 113 013. وشوية خير التحق بنا إياد دهماني في لو بوان دو جور. اليوم نخرجوا خارج تونس في حديث على الحلف العسكري والإسلامي بين السعودية تركيا وباكستان. تحبوا تفهموا الموضوع أكثر تابعوا لو بوان دو جور بعد لحظات مع إياد.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح فيزيتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العاشر من تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين. فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: فتال لا بوتي ريفيلي.
1: مهرجان الحمام الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زيما نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجها بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
2: وقيد تبحيره تريح بيتش ومش وحود، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى اكزيست.com.tn. اكزيست يو كانت ريزيست.

0: point مع يد دهماني.
1: ايه دهماني التحق بينا في لو بوان دو جور. الحلف العسكري الاسلامي بين السعوديه تركيا وباكستان, ويبسط لنا المعلومه باش نفهموا اكثر شنو يقصد بهالحلف العسكري هذا الاسلامي. صباح النور.
2: صباح النور ليندا, تحيه للمستمعين الكل, ان شاء الله موفقين يا رب. الحدث كان فريمون راهو حدث مهم, يمكن معناتها من اهم الاحداث اللي صارت العام هذا. نهار الجمعه تم توقيع اتفاق سمي باتفاق مكة بين ثلاثة دول اللي هي المملكة العربية السعودية, تركيا وباكستان. هذه اتفاق معناتها تعاون عسكري واتفاقية دفاع مشترك. دايور لخص وزير الخارجية التركي كيف قال, راهو أي اعتداء على واحدة من الدول هذه يعتبر اعتداء على باقي الدول. لو برنسيب هذايا والمبدأ هذايا يذكرنا بالفصل

0: خمسة متاع الناتو الحلف الأطلسي اللي يقوم على نفس الفكرة إنه أي اعتداء على أي دولة من دول الحلف هو اعتداء على باقي الدول. دونك كنقولوا اعتداء على باقي الدول يعني إنه الدول
1: باش يتحالفوا معه
0: باش يردوا الفعل وباش يشاركوا عسكريا في الدفاع على الدولة اللي تم الاعتداء عليها. هذا ديجا معناتها هو اللي خلى إنه برشا وسائل الإعلام أول ردود الفعل كان الحديث على ناتو إسلامي اللي بعد توجيهها لأنه معناتها من الوجاهة أنه نحكيه توا على ناتو إسلامي وإلا الشروط لا تستجيب. ولكن هذا حدث وحدث مهم ما صارش قبل تحالف إسلامي عسكري بالشكل ذي بين ثلاثة دول اللي هي متكاملة واللي اليوم لقات معناتها مصالح مشتركة. به خلي نرجع ليش هذا بشي غير المسائل الكل نفهمه هالفكرة منين جات. في الحقيقة لو ديكلونشور وإلا المنطلق متاع تحالف من نوع هذا هو التغيير اللي قاعد يصير في العقيدة الدفاعية لدول الخليج العربي وعلى رأسها أشقائنا في المملكة العربية السعودية اللي كانت العقيدة الدفاعية تقوم على الاحتماء بالمظلة الأمريكية. كانوا يعتبروا أنه المظلة الأمريكية كافية، أمريكا هي أكبر قوة عسكرية في العالم ويكفي أنه تكون فما قواعد عسكرية وإلا حتى اتفاقات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الأمن متاع دول الخليج. شنو اللي غير في هذا؟ اللي غير في هذا هو حدثين. الحدث الأهم هو حرب إيران ومعنتها ردة الفعل الإيرانية على الاعتداء اللي تعرضت له اللي ما وقفتش عند استهداف القوات الأمريكية وإلا الاحتلال ولكن تم ضرب دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية. ولهنا ردة الفعل الأمريكية ما كانتش في مستوى انتظارات دول الخليج. وكما عرفت واحد عن شاري سيستم دالارم ونهار اللي صارت له مشكلة سنبا فونكسيوني. دونك هذا أعطى تغيير ولكن التغيير النفسي بدأ قبل هذاك. كنت تذكر وقت اللي صار الاعتداء الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة وتم قصف الدوحة، الدوحة اللي هي في قطر، قطر اللي فيها أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة اللي هي قاعدة العديد. ورغم ذلك رد الفعل الأمريكي كان من باب رفع الملام لا أكثر. دونك ديجا وقت دول الخليج بدأوا يطرحوا في أسئلة، سمحني استسرعك، وإن وانا نعمل قواعد عسكرية ونعمل اتفاقات وانهارت اللي تضربني إسرائيل ما نلقى حتى حد، ويني أنظمت الدفاع المتطورة اللي عملناها. دونك هذية أثار برشا مشاكل. الجانب الآخر هو التأثير متاع حرب إيران على الدفاعات متاع المملكة العربية السعودية اللي نعرفه اللي هي مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا يتذكر احنا حكينا درنيرمون على كيفاش من المشاكل اللي عند أمريكا اليوم في حربها مع إيران هو نفاذ مخزون الصواريخ. كيف المملكة العربية السعودية آخر التقارير تقول إن استهلكت أكثر من 86% من مخزون صواريخ الباتريوت اللي بعثها تقوم ب اعتراض المسيرات والصواريخ الإيرانية. دونك هنا زاد طرح سؤال على المملكة العربية السعودية. بيسر خلينا نوضح، المملكة العربية السعودية رأي لا هي باش تقطع علاقاتها مع أمريكا، لا هي باش تدخل في خلاف معها، ولكن قاعدين يعملوا في حاجة كومبليمونتير تنجم تعوض ان بلان بي اللي ينجم يكون فيابل ويخليها تتحرر. دونك هنا شنو اللي كومبوزون اللي يخليه عملية كما هكا تنجم تنجح؟ اولا نعرفوا المملكة العربية السعودية عندها الطاقة، عندها البترول، وعندها القوة المالية اللي تخليها معناتها واحد من اهم ميزانيات الدفاع في العالم هي وميزانيات التسلح هي عند المملكة العربية السعودية. في المقابل شنو نلقاو؟ نلقاو تركيا. تركيا اللي هي عضو في الناتو، اللي هي بنات صناعة عسكرية متطورة. نعرفوا انه المسيرات التركية اليوم من اكثر المسيرات تقدما في العالم، قاعدين يبنيه في طائرة عسكرية هجومية من الجيل الخامس، عندها الصناعات الثقيلة متاع المدرعات ومتاع. دونك هذية بالنسبة لتركيا. وباكستان عندها الجانب الديموغرافي، باكستان تقريبا على ما نذكر هي في عدد السكان خامس وإلا سادس دولة في العالم، عدد سكان باكستان 260 مليون، عندها جيش نظامي قوي، والحاجة الأهم باكستان قوة نووية. دونك هذية يعطي قوة للتحالف هذية. يقعد السؤال لشكون موجه التحالف هذية وإلا ضد شكون، و شكون الأطراف المعنية بهذا؟ خلينا نبدأ بليفيدان اليوم إذا ناخذ من وجهة نظر المملكة العربية السعودية، إيران اليوم فما نوع من الضمانة في مواجهة إيران، لأنه الإيرانيين باش يخموا بليزيور ريبريز قبل ما يستهدف المملكة العربية السعودية، يقول لك أنا نجم نلقى روحي مش في مواجهة المملكة، نلقى روحي في مواجهة تركيا وباكستان. دونك سي امبورطون. ولكن حتى الموقف الإيراني هنا يلزم نسبه، فما بين الموقف الراديكالي اللي خرجوا نواب في البرلمان الإيراني وقالوا هذا اتفاق من ورق وما ينجحش وكلام فارغ، وبين وزير الخارجية الإيراني اللي خرج قال هذا مثال للتضامن العربي والتضامن الإسلامي ويلزم معناتها نحييه وما نحسوش وإحنا مستهدفين به، بيصير في إطار سياسة احتواء. الجانب الآخر هو الاحتلال وإسرائيل. علاش؟ أولا لأنه باكستان لا تعترف بإسرائيل، المملكة العربية السعودية إلى حد الآن رافضة التطبيع، وكل التقديرات تقول أنه التوجه للتحالف هذا سكر هيك الباب متاع الحديث عن صفقة متاع تطبيع. وتركيا اللي هي رغم اللي عندها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكن العلاقات متوترة برشا، واليوم اللي يتبعوا في وسائل الإعلام العبرية يشوفوا حتى تصريحات سياسيين وإلا معناتها المحللين الإسرائيليين يعتبروا أنه بعد إيران أهم تحدي هو بالنسبة لهم تركيا اللي باش تمثل تحدي. شكون اللي متضرر اكثر ايضا هو الهند. الهند اللي هي في صراع تاريخي مع باكستان، اللي هي زاد قوه نوويه، باش تلقى روحها ما عادش في مواجهه باكستان وحدها، ولكن في مواجهه باكستان في اطار تحالف مع تركيا والمملكه العربيه السعوديه
1: والولايات المتحده الامريكيه.
0: والولايات المتحده الامريكيه موقفها مازال ماهوش واضح، احنا نحكيوا على اتفاق صار نهار الجمعه، ولكن يحتمل زوز توجهات. فما التوجه اللي يقول انه هذايا الولايات المتحده الامريكيه تنجم تشوفوا نوع من الاختراق اللي نجم يقلقها. علاش؟ خاطر تركيا اللي هي موجوده في الناتو وعندها اكسي للتكنولوجيا نتاع الناتو اصبحت حليف مع باكستان اللي هي الحليف العسكري الاقوى للصين. دونك فما مخاوف
1: مصالح
0: ولا من انه الامور. ولكن فما جانب زاد ايضا قد ينظر له بعين الرضا من واشنطن، هو انه اليوم الشرق الاوسط راهو ما عادش يمثل نفس التحدي للولايات المتحده الامريكيه كما كان في الستينات والسبعينات. علاش؟ لان الولايات المتحده الامريكيه ما عادش في حاجه للنفط نتاع المنطقه. الولايات المتحده الامريكيه عندها اكتفائها الذاتي من النفط، بيان سور تتاثر بتاثيرات الاقتصاد العالمي وقت اللي تسكر مضيق هرمز، ولكن ماناش في وضعيه عام 73 وقت اللي تسكروا لي روبيني نتاع النفط، ما عادش فما نفط في الشوارع نتاع الولايات المتحده الامريكيه. لاعب اخر من المهم انه في تقديري نطرح السؤال، وينه مصر؟ مصر اكبر جيش عربي، تيوريكمون كان من الممكن أن تكون الضلع الرابع للاتفاق هذا، ولكن زادة نعرف مصر علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية وخلينا نقول الديبندونس متاعها في علاقة بالتمويل العسكري والمساعدات العسكرية، خليها متنجمش تاخذ خطوة من الحجم هذا. اثنين، لو دخلت مصر فإنه هذا بش يضع إسرائيل على حدود التحالف العسكري هذا، وهذا ينجم يغير المعطيات. يقعد السؤال في الأخر، هل إنه نجم نحكيه على ناتو؟ في الحقيقة لا. علاش؟ لأنه كي نحكيه على الناتو الحلف الأطلسي راهو نحكيه على قيادة مشتركة، على دي جينيرو وعلى قوات
1: العالم بداية
0: ممكن
1: يلتحقوا بلدان أخرين في المستقبل
0: في القريب العاجل. لا هاتوا نرجع لها نفسرها، أما جوست باش نقول علاش مش ناتو، لأنه الناتو راهو قيادة مشتركة، يجتمعوا كل يوم يخدموا كل يوم، عندهم نفس الخطط، عندهم دي ستاندار متاع دي مينيسيون متاع الأسلحة اللي يتعاملوا بها، عندهم استعداد باش في ساعة يتحركوا مع بعضهم وعندهم خطط موجودة. إلى حد الآن النص متاع اتفاق مكة مازال بعيد على هذايا. يقعد فما أطراف أخرى اللي هي دول الخليج اليوم بعد مصر، السؤال اللي يطرح وين الإمارات هنا؟ هذايا قاعد يكونفيرم البرود وإلا الجفاء اللي موجود بين المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، وسورتو يوري ديفيرجنس استراتيجيك، يوري اختلاف استراتيجي. وقت المملكة العربية السعودية تشوف التوجه لمحيطها الإسلامي رأو موش سهل أنه تعمل اتفاق عسكري مع تركيا، نذكروا رأي العلاقات كانت أسوأ ما يكون بين المملكة العربية السعودية وتركيا لأسباب مرتبطة بالربيع العربي في 2011، مرتبطة بمساند تركيا للإخوان المسلمين، مرتبطة لاتهام تركيا للمملكة العربية السعودية بملف خاشقجي، عدد كبير من الملفات. ولكن اليوم واضح أنه المملكة ماشي في الاتجاه هذايا مقابل الخيار متاع التطبيع اللي اختاروه الإمارات، واللي اليوم معناتها فما اختلاف استراتيجي في وجهات النظر. ولكن الأكيد هو أنه الأوراق تغيرت، بيصير الطرف الخاسر أيضا في الاتجاه هذايا هو الاحتلال. الاحتلال اللي اليوم ما هوش قاعد يرد الفعل بشكل كبير على الموضوع هذايا، ولكن واضح أنه عنده زوز قوى كبار موجودين في المحيط المباشر اللي هما المملكة العربية السعودية وتركيا. هنا انه حظوظ التطبيع مع المملكة قاعدة تضائل في النقطة هذه، ومن جهة اخرى التحالف مع قوة نووية اللي هي باكستان، اللي باكستان شعبيا ورسميا عندها موقف معادي من الاحتلال. دونك هذا يصعب الامور، ولكن رغم انه ما نجموش نحكيه على ناتو، ولكن تغيير وخلط كبير للأوراق على المستوى الجيو استراتيجي في المنطقة.
1: أي ولكن ما قلت ليش اسك فما إمكانية يلتحقوا في بلدان أخرين؟ كان أول زوج بلدان يجيو في مخك ينجموا ينضموا للقائمة.
0: باش تنجم تشارك في التحالف هذا يجب يكون عندك quelque chose à apporter، مش فقط pour la figuration. الزوز اللي كانوا مؤهلين اليوم وضحنا الأسباب،
1: مصر والإمارات.
0: والإمارات اللي هما الغائبين تماما، ما فماش رؤية باش انه العراق لأسباب عديدة، منها العلاقة شيعة العراق بإيران، منها الوضع الداخلي العراقي، باقي دول الخليج ما تمثلش قوة عسكرية، وسورتو انه فما راهو في المنطقة العربية زادة معناتها ما نحبش نقول كلمة صراع، اي ما معناتها فما مسألة القيادة متاع الفضاء العربي اللي اليوم يدير، قد تكون من الأسباب متاع عدم التحاق مصر. مصر ما نتصورش اني باش تقبل انه تكون في دور ثاني في المنطقة العربية بعد المملكة العربية السعودية. فما نوع من التنافس، خلي باش ما نقولش الصراع، حول زعامة المنطقة. دونك اليوم البحرين هي حليف استراتيجي للمملكة، سلطنة عمان اللي اكثر على الحياد، الكويت ما تحبش تدخل في لعبة التحالفات هذه، سوريا نعرف الوضع متاعها، لبنان،
1: قطر، اردن.
0: دونك اليوم معناتها المشهد في تقديري لا يحتمل اكثر. هو الكلام اشهر التالي كان على مصر، ولكن واضح انه اليوم المصالح المصرية تخلي، ولا مصالح مصر تخلي القيادة المصرية تختار انها ما تكونش في تحالف من نوع هذا، لسبب اخر زاد كيف كيف العلاقات المتوترة مع تركيا وموقف تركيا من الاخوان، نعرفوا حساسية موقف مع موضوع الاخوان في مصر. دونك انه الارتباط بتحالف من نوع الناتو مع تركيا مسألة اللي عسكريا وسياسيا صعيب انه تتعدى في الوضع المصري حاليا، خاصة كي تبدأ ماهيش مصر هي اللي عندها زمام القيادة متاع مبادرة من نوع هذي.
1: يعطيك الصحة إياد، أسويفغ بين ظفرين التحالف هذية أكيد للمتابعة في الأشهر الجاية، وانت تبارك الله ديما في البونجو حتى في الشتاء في أحلى صباح مع أمين تواصل العودة على بعض المواضيع وتطورها. نشكرك برشا، يعطيك الصحة إياد. نجموا زادا أنتم تعطي وجهة النظر متاعكم، تتناقشوا، تعطي ورايكم في الموضوع على الباج متاعنا فيسبوك، وانت عاودوا تلقاو لا روبريك وتخليوا لي كومنتير في تفاعل مع إياد اللي أنا متأكدة يعمل على ديما بعد على تفاعلاتكم مع الفقرة. 8:45 دقيقة كانت هذه لو بوان دو جور. لو بوان مع إياد.

0: مواصلين معكم في حلقة صباح على موزاي كافي. مش ياخي نحكيو على منصة تعليمية مجانية 100% تساعد التلامذة على الفهم والمراجعة للعديد من المستويات. الانيسياتيف هذه وراها أستاذ اللي خمم باش يطلق المنصة هذه غراتويتمون ويعاون التلامذة. باش يمشي يدخل معنا ونفهموا أكثر وناخذوا فكرة على المنصة هذه والمحتوى متاحة قبلها والموعد معكم في صندوق عجب. ولكن مش خليكم توا مع فاطمة في دقيقة حظ وإن شاء الله نهار فيه برشا برشا زهر وبعد رجعي في حلقة صباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار المزينة إن شاء الله تكونوا لباس الحظ مويتيكم إيش مزيل على نص الثاني من أوت. هو راهو الحظ مزيل مخبي برشا مفاجئات لبعض الأبراج الفلكية. ممكن الأيامات الجاية جايبة معها أخبار تفرح فرصة جديدة وإلا لقاء ماهوش متوقع. أول أخبارنا باش تكون للحمل بعد بداية فيها شوية ضغط الأيامات الجاية تنجم تجيب فرصة جديدة وإلا خبر كيف ما حكينا يفرح. ركز على أهدافك وخلي الحظ يخدم معك. الثور الفترة الجاية مناسبة باش ترتب أمورك المالية. ممكن توصل لك فرصة كنت تستناها من مدة. الجوزاء حياتك الاجتماعية حمد الله فما بارشا نشاط فما تعارف جديد وإلا اتصال مهم. السرطان الحظ وقف معاك في بقية الشهر خاصة هوني نحكيو في القرارات نحكيو زادة في العلاقات اللي كنت مأجلها. الأسد مع دخول موسم عيد ميلادكم راهو طاقتك وثقتك في روحك باش يزيد وفرصة النجاح قريبة منك. العذراء الحمد لله تعبك مش باش يضيع والأيامات الجاية فيها نتيجة إيجابية هذا كان بقيت مركز. الميزان عندك مفاجأة حلوة والأخبار يفرح ينجم يغير مودك خاصة هوني نحكيه مع آخر الشهر. والميزان مفاجأة هو الميزان اللي حكينا عليه وقلنا عنده مفاجأة حلوة حتى العقرب ركز على اللي ينفعك وخلي زيد الماضي وراك. الحظرة هو ينجم يضحك لك في الخدمة وإلا زيد في مشروع جديد. القوس الحمد لله فما حركة فما تغييرات فرصة تعيش تجربة جديدة تخليك متحمس أكثر. والجدي النجاح يقرب لك هاكا خطوة بخطوة فما خبر به على المستوى المهني وإلا زيادة الشخصي. الدلو أفكار ممتازة باش تلقى طريقها للنجاح ما تستغربش إذا جيك عرض ماهوش متوقع. ونكملوا نحن مع برج الحوت. نهاية الشهر أوت داخلة باش تكون هي من أحلى الفترات اللي كنتي خاصة إذا استغليت الفرص اللي تجي.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. انت سباحك بأحلى سباح
4: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
5: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
4: النقاش به في حصة إذاعية
5: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
6: يقول لك وعطيني وين
4: أكثر أخبار
5: مصادر مطلع على مزيك
4: أكثر تحليل.
6: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا أسعار
7: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
4: أكثر حكايات
8: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
4: الذكر الاصطناعي يضر تعب أكثر منه
8: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
6: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
4: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
9: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ ايش جديد؟ اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
2: انت سباحك

0: ما زبيتنا غفران العكرمي يتقدم لكم موعد الأخبار، وبعد نرجع نواصل معكم صباحنا في أحلى صباح. شوي خر صوتكم في صندوق عجب مع 9:10 71 113,000. رأيكم نقدكم صوتكم تجمو توصلوا في زوز مواعيد معنا من صندوق عجب، والموعد له يكون إن شاء الله بعد الأخبار. كيف استنيوا لو بوان مارشي، تنقولكم بعد شوية وين ماشيين في الجولة متاعنا اليوم مع متابعة أخبار وأكتواليتي. شوي نحكيوا على أول منصة تعليمية مجانية 100% تساعد تلامذة على الفهم والمراجعة. تفاصيل بعد شوية.
1: انت سباحك

0: l'ADN. Fatal, la beauté révélée. تدلل تدلل
1: شنو نحضروا قبل القراية ولا المولد المولد ولا القراية في جيان ما عندك علاش تختار على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان
0: تدلل
2: جيان ايام دللنا
1: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سي زيكول نتاعها ايكول دو سونتي بيزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دروا و ليكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 779 Université centrale. Ton ambition. Ton avenir.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مجزا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل. وجاء القرار خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة زعفراني بقصر الحكومة بالقصبة وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. في هذا السياق رئيسة الحكومة تدعو الهياكل العمومية المشرفة على المشاريع إلى مضاعفة جهودها ومعالجة الإشكالات بشكل استباقي وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن استكمال المشاريع في الأجال المحددة ووفق المواصفات المطلوبة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بهدف تجميع جهود مختلف هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد لفائدة النساء والفتيات الراغبات في إحداث مشاريع. وأوضحت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوي أن المبادرة تشمل مختلف المتدخلين في منظومة ريادة الأعمال النسائية من بنوك ومراكز تكوين وهياكل المرافقة ومؤسسات تمويل بما يسهل على صاحبات الأفكار والمشاريع النفاذ إلى آليات التمويل والاستفادة من خدمات التأطير والمساندة.
6: أهداف من المبادرة هذه تجميع خدمات كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار عمل موحد. المبادرة هذه تمتد من أوت 2026 حتى الأوت 2027 إن شاء الله. والأوبجيكتيف الثالث هو تقريب المعلومة واللي هو مهم ياسر، ضمان وصول المعلومة وتيسير نفاذ النساء والفتيات في المناطق والجهات الداخلية إلى آليات الدعم والتمويل. بالنسبة للمحاور ومراحل المسار، قدم فضائل المخصصة المبادرة منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل المشروع، التأطير وتطوير الفكرة وتحويلها إلى دراسات جدوى واضحة، عن التكوين وبناء القدرات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية المهارات الإدارية والتسييرية، وعن الربط ببرامج التمويل المتوفرة وعلى رأسها البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار رائدات بمختلف خطوط، وأهم شيء المرافقة والتسويق من خلال مساندة البيع في التسويق اللي هي نقطة جديدة هذه.
5: وزارة التربية تنشر نتائج حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بين الجهات لسنة 2026. ودعت وزارة التربية المدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات.education.tn. عالميا هجمات روسية على أوكرانيا تسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل بينهم 6 في ضربات على جنوب شرق أوكرانيا وفق ما أعلنته السلطات المحلية صباح اليوم الثلاثاء. من جانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي يقول إن روسيا استخدمت صواريخ كورية الشمالية في هذا القصف. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس.

0: استرشد صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: على موزايك اف ام الريبوندور 71 113 013. تسجلوا عليه لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم، تقولوا لهم ميساج فيه كلام مزيان تذكروهم في نهار كيما اليوم مواليد نهار دونك 11 اوت. على موزايك اف ام زيدا نفس الرقم تخليوا فيه اصواتكم في صندوق اعجاب، وهذا الموعد الاول مع اصواتكم في صندوق اعجاب. بيان سور عندنا زوج مواعيد 9 و10 دقائق، والموعد الثاني مع 10 و50 دقيقة. نمشيو مع صندوق اعجاب وراجعين.
0: صندوق عجب.
2: بالله خرجنا من بندحها حتى شو شرط. أول باب مثلا ماشي كبير راشد فيه أنبوبة تشعلو مية مشعلوش، هذا باب. اثنين تراساج بالكياس مثلا ماشي. نمشيو على باب ربي، قالت لك الممثلة علي بارك الله، نمشيو على بركة ربي كيكا نمشيو تعميش تراساج. بالله يا كوالي بن عروس سيمو يخرج يتفقد يشوف الأظلو ما تمشيش تراساج بالكياس مثلا ماشي رسول الله. شيء غريب.
3: الملاحظ أنه وين يبدأ فريق رياضي عنده مشاكل مادية هي يتلموا فيه على الفلوس بالمليارات، ما فهمتني علاش ما يتلموش زادة باش تشريوا آلات طبية ضرورية لبعض المستشفيات ما عندهم حتى شيء بخير، وعلاش ما يتلموش زادة الفلوس لشراء حتى شوية تريس من الأدوية متاع الأمراض المزمنة. فما كان كرة القدم وبعض المهرجانات.
4: السلام يا مزيك، تويك دخلنا في احتكار مياه معلبة، عنا 20 نوع تاع مياه معلبة في تونس. كل الملافة المواطن وكل كيدا في الموت في يفهم ملافة وبدأ لافة 20 لافة ولا لافة معناته مش درجية معناته ما عشلقى شيء حط شيء ما فهمه مش درجية معناته. طب هنا بابي وين رسالة تجارة معامل رجع تخدم ولا؟ وإذا رجع تخدم وين قاعدين يمشيوا المياه المعلبة؟ شكون قاعد ياخذ فيهم؟ كيفاش قاعد يبيع فيهم؟ بأي طريقة يبيع فيهم؟ ليه معناته اللي مور الصراحة تم ولا تهاوذ مخصوص هاو ما مخصوص هم يا معلبة محتكرينها.
5: مرحبا يا مزيك، لا نسمع عنا فيكي ولا سياحة في تونس عن التزادت وعطيته نسبة قدش البيادة هكا وحاجة تفرح بطبيعة لكما تتونس وتفرحني الحكاية دي. لكن كان بلادي اللي هي مدينة نابل احنا تمنى نشغل في سياحة في نابل كبيرة كالعادة، مساسين عنا بطحة كبيرة معبية بالجزائريين الأخوة معناتها ما هيش معبية كالعادة، شاسة مضموعة كبيرة في البلاد مش مضموعة كبيرة سياحة معناتها في مدينة نابل اللي كانوا يضربوا بيها المثل مدينة نابل بالسياحة تحت برشة اللي برشة مواطنين في نابل معناتها يأكلوا في الخبزة ويأكلوا في عائلاتهم من السياحة معناتها يمشوا في نابل يمشوا للأقواس يمشي برشة بلايس ناس نشد بين
0: صندوق عجب. انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
6: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
7: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
6: النقاش به في حصة إذاعية.
7: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
8: يقول لك أعطيني وين؟
6: أكثر أخبار
7: مصادر مطلعة لمزيك
6: أكثر تحليل.
8: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا أسعار
9: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
6: أكثر حكايات
10: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
11: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها
10: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
8: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط
12: سيريو كما
6: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
13: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقة في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر بالرميز في واحدة من الاجنس هذو لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينة حمامات قروين وقابس مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
14: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 20%, 30% وحتى 50%. غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
0: انت سباحك

0: التسعة وأربعين دقيقة في أحلى صباح، نهاركم زين، مرحبا بكم، موصلين معكم صباحنا للأحداش. وكل مرة نحكيه على خبر، وخبر اليوم يهم برشا من التلامذة وحتى بعض من الأولياء والرجال التعليم. وقت لي أستاذ يخو الانيسياتيف شتلقى منصة تعليمية مجانية 100% ساعد فيها تلامذة على الفهم والمراجعة في مادة الفيزياء والفيزيك والشيمي، معناها اللي هي أكيد عند البعض تنجم تصعب شوية. فمش يكون من عن طريق منصات من نوع هذية ينجم يتبع يفهم أكثر، يحسن المستوى متاعه. ولكن شنو اللي فيها جستمان من محتوى، وكيف جات الفكرة باش أطلق هالمنصة هذية؟ معنا باش يدخل على المزيكا فهم الأستاذ محمد ظافر بحرون، عنده أكثر من 20 سنة في مجال التدريس وفي معهد بشير نبيني في حمام اللمف. أكيد برشا من تلامذته كان في الاستماع فمشكم شي عقلوا معنا. مرحبا بك أستاذ، تحية ليك.
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة، ومرحبا لجميع مستمعين إذاعة موزايكا فام.
0: يعيشك سيدي، شكرا ليك وتحية ليك. دونك سي محمد ظافر، معناها أنت أستاذ عندك أكثر من 20 سنة تقريبا درس في التلامذة، كيف جاتك الفكرة باش تطلق هالمنصة هذي؟
1: أول حاجة نشكركم على الاستضافة. أنا عندي خبرة عشرات السنين وديما في قرية لما نحاول نكون قريب لهم، شنو الإشكاليات اللي تعترضهم، خاصة مادة الفيزياء اللي تعتمد على تحاليل الظواهر، مثلا مش كهرباء، ما نعرفش حتى حاجات طبيعية، فهمتني؟
0: أيوة.
1: ديما مشكلة التلميذ الفهم، في حاجة كيفاش تفهم وبعد مش مشكلة، الأولوية هي الفهم، شنو المطلوب منه، كيفاش للإجابة، مش معناتها نحضروا بإجابة حاضرة. دونك أنا من أهم حاجة ريتها صعوبة في التعلم عند التلامذة هي فهم الظواهر هذيك، فهمك الدروس الفيزياء ولا الشيمياء، فهمتني؟ دونك ثم العالم الكل وقت الظاهرية تعرف يحكي بالذكاء الاصطناعي، فهمتني؟ ونحن سبتنا ظاهرة عنا سنوات ينجموا الذكاء الاصطناعي يستخدموه في حاجة سلبية للغش، مثلا تعطيه تمرين يجيبولك مصلح مثل الجيميناي ولا، فهمتني؟ دونك نحن قلنا علاش الذكاء الاصطناعي ما نستخدموش لصالح

0: المعايير الدولية ينجم حاجات ما يستبعد برنامج تونسي، فهمتني ولا لا؟
1: معناها أدبتي للبرنامج نتاعنا احنا دراسي.
0: فوالا، ونحبوا حاجة زادة نحن ما نكونش تونسي، مش نستناو كل مرة تجينا تجربة من برا، نحن نعمل أصحاب مبادرات التوانسة، ومش أول مرة في أول مجال التوانسة يبدعوا في حاجات.
1: يعني المنصة هذه شنو فيها من محتوى كي يدخل فيها التلميذ؟ عندها تقريب أسبوع ملي بديت فونكسيونيل باستعمال الذكاء الاصطناعي، كي يدخل شنو يلقاو بالضبط؟ فيشات، ملخصات، دروس، تمارين، سيريات، شنو يلقاو؟
0: هو كيعمل التسجيل نتاعو حسب النيفو، خاطر هي من الستيام للباك بمختلف الشعاب. يبقى التمارين، يبقى التمارين ومعاهم الاسلاح ومعاهم المساعد الذكي معناتها بالذكاء الاصطناعي، اي حاجه في درس موجودين الدروس كل اي حاجه مش مفهومه يمشي هو يسيلكسيونيها ويفسرها له عباره استاذ جنبه تكسو عباره استاذ، فهمتني؟ صحيح ما يعوضش دور الاستاذ، خاطر الاستاذ ديما يقعد عنده بعد إنساني وبعد اجتماعي، فهمتني؟ ولكن هذه التكنولوجيا نحاول تكون مساعدة للتلميذ، قريبة للتلميذ.
1: يعني بخلاف يعني التمارين والأصلاح فما دروس، فما تفسير، فما مرافقة، خليني نقول شوية بيرسوناليزي على حسب شنو هذاك فهم وشنو الآخر ما فهمش، هذا هو.
0: وثم حاجة أخرى، ثم زاد الإمكانيات، ثم تلامذة ما عندهمش إمكانيات مثلا باش يكون يراجع معاهم. بعدها ما لقاوش الاستاذ باش يرجع لهم من برا قرجه اوقات الدرس، فهمتني؟ نحن عملنا كيما تكافؤ الفرص، هاهم عندك استاذ على بنتك معناتها يفسر لك، هو ما يعوضش الاستاذ، راهو
1: الاستاذ معناها يعني ما عندوش الامكانيه باش يعمل دروس خصوصيه ولا ما يحبش ينجم يرافقه عن طريق الموقع هذايا.
0: صحيح معناتها اللي ضعاف محدودين الامكانيات، ولا مثلا واحد من القنائم ما عندوش كل يرافقه زاده، فهمتني؟ هذايا يوجهوا يفسر له معناتها حاولنا يقرب اكثر للاستاذ، فهمتني ولا؟ معناتها التلميذ يولي ما عادش عنده اشكاليه في الفهم، ونحن نحبوا نركزوا على الفهم. معناتها ديجا نحن كي طلبنا من الطاقم التقني قلنا لهم التلميذ معناتها ما عندوش الحق باش يبعث لنا التمرين ونصلحوه له، علاش؟ باش نمنعوا الغش زاده، نحن عاملينها باش التلميذ يفهم، التلميذ مثلا نعطيه تمارين بمختلف المستويات حسب لي دوغري تاع التمرين وهو نجم نفسره له، ولكن زاد في نفس الوقت لازمنا نحميه التلميذ التونسي من الغش، هذا مش يبعث لنا التاسيس ونصلحوه له.
1: معناها فما بعض التلاميذ يعطيهم دروس باش يخدموا يمشي يحطوا الانتيليجنس ارتيفيسيال تخدم باش ما يتعاقبش، ما هو مش فاهم شيء، دونك سي حاجه تكون انتراكتيف اكثر وتعطي نتائج خير. المحتوى بطبيعه من سبعه اساسي حتى البكالوريا، ولكن اكسي اونيكمون على الفيزياء والشيمي زاده ولا لا؟
0: الفيزيك والشيمي،
1: فيزيك والشيمي فقط، مش
0: فيزيك
1: والشيمي حتى الاخرين لا، اي بما انه هذا اختصاصك.
0: لا صحيح، حاولنا نحن نشرحها على مستوى الفيزيك والشيمي، خاطر ماتير دو باز في الباكوك سون كات، وثم تلامذة عندهم فيها صعوبات، وتقلقهم حتى بعد في باش يعملوا ريزلتا باهي، دونك نحن حاولنا تكون هذيك حافز لأي تلميذ حاجة جديدة، نقولوا التكنولوجيا بتساعده باش المردود نتاعه يكون خير.
1: تخبي احنا حكينا على كل التفاصيل نتاع السيت، آخر حاجة وأهم حاجة نخدموا بها معك محمد ظافر بحرون أستاذ الفيزياء، الاسم الموقع شنو باش الناس تنجم تدخلوا؟ هل تخاموا تطوروه الابليكاسيون معناها زيدا
0: ان شاء الله؟ هو اهم حاجه هي البدايه الحمد لله، معناتها انا كي نشوف العباد كي تشكر ونشوف اللي هو ولا محل نقاش هذاك نجاح لحد ذاته، فهمتني؟ وقت العباد كل وانا تحكي عليه وثم التثمين في وسائل التواصل الاجتماعي حول الموقع هذاك عندي انا تحدده نجاح.
1: اسم الموقع اهم حاجه
0: الدفوار. Devoir physique chimie.tn
1: Devoir physique chimie.tn Devoir D-E-V-O-I-R bien sûr physique chimie.tn هذا اسم المنصة، واضح جدا. يعطيك الصحة أستاذ محمد ظافر بحرون، أستاذ في معهد بشير النبيني حمام لنف، أكيد فما برشا من يسمعوا فينا متلين ذا عقل وأستاذهم عنده سنوات في مجال التعليم وجاتوا فكرة باش يطلق المنصة هذه المجانية 100%. يقول اللي ما نجمش يقرا كوخ بارتيكولي اللي ما عندوش الإمكانيات اللي ما يحبش ينجم يلقى مرافقة من خلال

ما يفهمش حاجة يمشي يشوف الدروس زادة كيف كيف كما قلوا احنا حاجات ملخصة باش هكاكا تكون فما تحسين في المستوى اللي ناقص في الفيزيك ولا في الشيمياء على البلاتفورم هذية. ادخلوا عندها جميع عملي بديت وان شاء الله تفيد التلامذة ويعطي الصحة على الانيسياتيف هذية محمد في البحرون ذاك اللي هي مجانية 100% ومفتوحة للصغير الكل يعملوا انسكريبسيون وادخلوا معناها تنجموا تعملوا فيها الريفيزيون برشا يقول لك من الصغار مش تحكي على الكبار مازال بكري تحكون على القراية ميسالش خبيه والموقع هذية وابديو راجعوا كي تقرب شال الغنطخي عودة ميمونة للجميع تجمو تتفاعلوا مع البدر هذي كان عجبتكم على الباج بتاعنا فيسبوك وفيسيل موزايك فام خارجين فاصل ومواصلين معكم مع بقية الأخبار في أحلى صباح.

0: صباح نهاركم زين، مرحبا بكم وين ما موجودين، وشكرا لاختياركم موزايك اف ام باش نرجع نحكيو على بلدية المرسى اللي تعلن انه الوقوف في كامل المنطقة الزرقاء في مرسى واللي تابع لبلدية المرسى مجاني، وهذا يبدا من نهار السبت 1 أوت 2026. وسيغسنمون برشا ناس لاحظوا لفما سابويت لا شنغيل، علاش؟ خاطر فما مدة عقد اللي وفات متاع اللزمة متاع تركيز الموزعات تذكر وقوف سيارات واستعمال الكابلات معناها السابويت ورفع السيارات اللي هو الشنغيل، دونك هذا الكل وفي ومعناها يستنيوا باش يعملوا عقد جديد. دونك سؤال المطروح خاصة السكان المرسى والناس المتواجدين، هل أن المواطنين رغم مجانية الوقوف قاموا بتجاوزات؟ هل كانت فما فوضى وإلا الناس التزمت والتزموا بالحدود؟ كسوا فما قلوا احنا سانكسيون ولا لا، فما خطية ولا لا؟ ثم سؤال ثاني، وقتاش زعمة باش يرجع هل معناها الشنغيل وسابو؟ برشا ناس يقول لك ماذا بينا ما يرجع الجملة، ولكن في حالات الحقيقة كان راو فوضى عارمة مهم تتنظم الحركات الوقوف والتوقف ما نعطوش معناها الحركية. هذا كل باش نحاولوا نفهموه أكثر مع سفيان شرقي، هو ناشط في المجتمع المدني بالمرسى ومواطن ومتساكنين جوستومون المرسى. سفيان ناخذوا معها أكثر فكرة على الموضوع. سفيان مرحبا بك.
1: مرحبا بك أختي ليندا، صباح النور، يعطيكم الصحة على الاستضافة هذايا والموضوع المهم مهم برشا.
0: ربي فضلك سفيان، مرحبا بيك. احنا حاولنا الحقيقة زاد نتصلوا ببلدية المرسى ولكن رفضوا التدخل التام، ما فهمناش علاش. معناها اليوم وقت اللي باش نعطيو معلومة للمواطن باش انفورماسيون باش يبدا في باله باش يعرف باش تبدا معلومات مؤكدة، يقف ما يقفش يتخطى، فما ناس تمشي تقعد مع عائلتها معناها بالساعة بالساعتين باش نفهموا صحيح من الغلط، ولكن مش مشكلة احنا حاولنا نعطيو المعلومة ونفهم، وخاصة ليهمنا أكثر حقيقة على أرض الواقع شنو اللي ساير. سفيان أنت من متسكنين المنطقة هكا ولا؟
1: إي مرسى بلاش تحديدا.
0: شنو اللي عاينت
1: اللي فيها الشنغيل؟
0: شنو اللي عاينت معناها حسب اللي قاعدة تشوف فيه، هل أنه الوقفة هذه بروفيزوار متاع الشنغيل والسابو عملت فوضى ولا الناس منظمين؟
1: بيه. أنا ناشط بالمجتمع المدني، عندي بلاش تبقى مرسى تي في وأكتيف برشا هوني في المرسى. دونك الشنغير كما كنت تحكي وقف لبرمي اوت الكونترا متاعو من البرمي اوت حتكشي لليوم. الحقيقة مريناش تجاوزات كبيرة في الستاتيونمون متاع الكراب، سيركولاتيون متاع الكراب متاع المرسى. انا نوثق ونصور في الفيديو، قاعد نوثق ونصور، مريناش تجاوزات كبيرة الحقيقة، فما تجاوزات صغيرة لكن هذا ما يتحقش معنا ديسبوزيتيف كامل متاع الكراب متاع ديزاجون معنا بكيثة بالاربع دو جروب يدوروا على الكراب معنا يهزوا فيهم. معناتها حبيت نحكي شويه انا زاد على البتة. معناتها كي توصل انت بلديه مرسى تعمل بتة في سيرفيس معين الا ما يكون بزوان، معناتها في الريلمون في الشارع، معناها البزوان هذا ما ريناهوش برشا. هذه حاجه. ثاني حاجه اختي، لي كونترا تو اللي يعملوا فيهم نتاع 5 سنين في البتات، معناتها كيفاش معناتها بلديه معناتها ولا الكاتبه العامه مكلفه بتسيير الشؤون العاديه لبلديه المرسى، معناتها باش تحدي كونترا 5 سنين. هذه تو المرسوية الكل يحكيو فيها والولاد صرتو مرسى بلاش نحكيو فيها، ما نحبوش يصفونا دي كونترات 5 سنين نقعدوا بعد احنا كي يجي مجلس بلدي وإلا انتخابات اللي بيجي نقعدوا نعانيوا بعد دي كونترات 5 سنين.
0: قديش تحبوا معناها انتوما بالتجديد كل عام كل عامين؟
1: بالعام توا بالعام.
0: علاش الهدف انه باش يصير تقييم للخدمات ولا علاش؟
1: يعطيك الصحة، تقييم اولا، ثانيا ليكيب توا اللي الديريجي في بلدية المرسى ايكيب بروفيزوار مش تاع 5 سنين.
0: ولكن انا على حسب قاعدة نرى قدامي يا سفيان، بالنسبة للإعلان البتة العمومية عن طريق الظرف او ظروف المغلقة لاستغلال مئوي سيارات فيها سنة واحدة، مش قاعدة نرى في 5 سنين، كنت احكي على السنوات الفايتة، ولكن هنا مكتوب قدامي تعلم بلدية المرسى العمومة عن اجراء بتة عمومية عن طريق الظروف المغلقة لاستغلال عدد 8 مئوي للسيارات في المنطقة البلدية مدة سنة واحدة. تحقيقيا نقول على المئوي هذو معالي بحكيك كهو، اما الشنغيل والواحد
1: 5 سنين عاملين. دونك احنا في مرسى بلاش معناتها طالبين العباد اللي باش توافق على البتة وباش يحلوا دوسييات يجي يشوفوا على ارض الواقع استو الستاسيونمون والسيركولاسيون في المرسى معناتها بيرتوربي والا لا، شوفوا على ارض الواقع وعاودوا شوفوا الكايت شارج الجديد اللي باش يعملوه، عاودوا اعملوا ايتود على البزوان توا 2026 سيف السنه شنو اللي رمارك شنو اللي بزوان، واحكيوا مع الناس مع المتسكنين تاع مرسى بلاش خاصه شنو هي حاجتهم بالضبط. معناتها مش هكيكا، معناتها سي بان بيزنس، معناتها تجاره وليت يبيعوا فيها معناتها قديش 3-4 مليارات، والسيد اللي ياخذ في البته مع كل احترامتي اليوم شو اللي يخدم على روحه بالنهار يا لقيت
0: عندهم كتب وعندهم رسائل و...
1: 8 9 يعني يخدم دوره كل كمان نتاع الشنغال والصابو على بعض عنده معناتها رسائل لازمه يعملها في النهار بيجي يخلص روحه ويدخل مرابيح ويخلص قدامته معناتها كانت فوضى في مرسى بلاج
0: صحيح هو مش غلط معني الهدف ما عادش تنظيم الحركيه وليت كما قلت انت ربحيه الحكايه ربحيه
1: تجاره صحيح شكون يزيد على شكون وشكون يجي وشكون يربح معناتها والمستفيدين وليت فوبي من الشنغيل والصابو حتى العبيد اللي تجي في المرسى قاعدة تيجونا نحن مستكنين المرسى الصابو والشنغيل كامل يخدم يروح على روحهم بعد تقعد نحن المرسى بها وعليها المرسى بها وعليها ما نحبوش نحن ولاد المرسى هكا تقعد تيجونا نحن حبوا العبيد كي تجي في يحوس المرسى يكل كعبة قلاص يحوس على البحر يقعد هكا مرتاح أليس هذا شفناه لأيامي تزومة شفنا العبيد ولا تحوس مرتاحة تنقم قصتك المشاكل وكل عرك تقعد راك تدور تتلف تلقى واحد عامل عركه مع جميع ليزاجون تاع الصابو والشنغيل
0: ولا أيه هو ولات كورس ما عادش تنظيم معناها فما ناس تشق الكيس بترجع بتقول هاني معناها شقيت كيس هو لما حالة بوجود الحريف وصارت مشاكل وريناها الناس الكل معناها ما يهمهمش انفوا خذيل الحط طبس على العجله لازمو يركب الصابو خاطر ولات المساله ربحيه حتى كان مولاها واقف بجنبها ولا شق في كيس ولا جاي
1: قلت لك عنده رسيج تيك صاحب شعملها ولت مشاكل العبيد ولت عندها فوبيا فما عبيد ما نفعها حقيش ولي ميزور متاع الكيت شارج اسكيل سون ادابتي 2026 افيك لي تكنولوجي جدد تمام انت كي تركب طابة تعرف عليه فوق فلوس تعرف عليها مراحب لها معناتها باش يمشي اون يرجونس بلوكي الراجل انت علاش ما يمشي على الخطايا في القبضه ديريكتومون كيما نشوف
0: بالماتريكول ولا اي
1: بالماتريكول تخدم انت مخالف
0: شويه صحيح في الكاد يرجونس مش من حقك تعطل الناس
1: ما خلصتش تولي دوبل فما دي ديسبوزيتيف باهيين
0: بخلاف لي ديغال صاروا سفيان مع الشنغيل الكرهب اللي تهزت واللي تذرت واللي ضربت واللي صار لها مشاكل معناها
1: يعطيك الصحة برشا مشاكل برشا راو انا ما نحبش نضر بالحق الشركه ونعرفهم انا الشركه اللي يخدموا هوني في مرسى بلاج وحكيت معهم برشا وكان كومبورتمون خايب ياسر مع لي سيتويان وحكينا معهم وقعدنا على الطاوله وضربنا بالبون على لي سيتويان هكا وتحسنت شويه معناتها المعامله مع لي سيتويان اما ناقص برشا الكرات شروط معناتها التطبيق نتاعو ما فماش مراقبه الجمله مثال صابو اصفر انت كي تركبو كي تحل كرات شروط تقرا صابو اصفر 15 دينار صابو احمر 35 دينار لازم اجون نتاع الشرطه البلديه يكون حاضر ثم برشا ثم لي بانو نتاع السينياليزاسيون لازم نكونوا واضحين بالكدا ثم الدهن على الميد ميد فهمت هذم الكل بلديه المرسى ماهيش قادره
0: فما بلايص ما تفهمش ممنوعه ولا
1: لازم فما بلايص تطلع الرصيف يهزلك بلايص تطلع الرصيف ليه نورمال بلايص اخرين زادة فما رصيف انا جاي انا صورتهم برشا في الباج وحكيت عليهم مهمش داخلين كرات الشروط ما تنجمش حتى تعدى بسيط معناتها امراه وبلايص نورمال عاملينهم كيما المصيده هز على بعض هز على بعض عباد تفدت من المرسى
0: كلمة حتى هي المصيده بالضبط بون انا في البلاغ اللي كنت نحكي عليه واعلان البتا بلوتو فما على لي باركينغ فقط سنه واحده ولكن فماش تفصيل على عدد السنوات ولكن ربما في كراس الشروط وفي تفاصيل ما تمش ذكرها في اعلان البتا يمكن 5 سنين تراوها برشا سفيان هل انه الاشكال في معناها حبيتوا اعاده نظر في كراس الشروط في ظروف في تقييم سنوي
1: ما فماش كيف باش تعمل تخدم هذا خاطر قلت لك فما السيدة الكاتبة العامة ربي عينها ومعنتها ليه معنتها غارقة بالخدمة وكل شيء وحدها متنجم تعمل حد شيء فهمت متاع معنتها بتعمل ان كونتراكت دو 5 ان يلفو بيان اتيديي الكاي تشارج سور تيران لازمك تحكي مع لي سيتويان تشوف شنو هي الاغلاط اللي تعملوا 5 سنين اللي فاتوا
0: وتجاوزات اللي صارت
1: وهي تكنولوجيا جدد هم عملوا ابليكاسيون صحيح جماعة الشنغيلوني في المرسى لكن مش مستعملة نفسها برشا بيوب ما يعرفوش العبيد فهمت معنتها مع
0: الكيب
1: اللي موجودة توا في بلدية المرسى معناتها ماكسيموم يلزم عام ديجا انا في بيتيسيون هوني في المرسى يعطيهم الصحه فما نشطاء اخرين في المرسى قاعدين ناشطين عملوا بيتيسيون باش يصحوا فيها برشا ناس اسمعوا الناس لو معمولين البتات فوق افوار ان سيرفيس اكسترن اللي يعاون البلديه
0: باش
1: بخدمه المواطنين كي انت ما عادش تخدم المواطنين ما عادش تخدم بيك في المرسى فهمت تقصي وحاجه اخرى زاده فلوس نتاع زوما باش نجيرو صابو مانيش نراو فيهم زاده في المرسى في لي بوبيل فاشيك في هكا انفراستركتور في النظافه في لي جاردان بوبليك مانيش قاعدين نراو فيهم بالكدا اي
0: معني على الاقل
1: كي اي
0: معني على الاقل يتم استثمارها في حاجات
1: خاطر المرسى منطقه سياحيه نحن بامتياز ما شاء الله بحرنا مزيان وعندنا البولفار وعندنا برشا بلايص مزيانين وعبيد اقبال كبير رانا رانا اقبال كبير كبير كبير من السياح
0: ان شاء الله ديما فما حركيه
1: يعطيك الصحه اما تبدا تبدأ حركة وأنت سيرفيس خايب ما أنت تروبوس ليجان مش ما أنت تجي وكلهني تقولي مشكلة فما عبيد تجي مرة للمرسى يتدرب الشنجيل والصابو يقول لك ما أش حاطق في المرسى أنا جملة
0: ونحن
1: عليه مقدمه بالبيت
0: وخاصة إعادة نظر في الطريقة اللي بها يتم التعامل. سفيان انتوكا صوتك وصل لنجي كناشط في المجتمع المدني في المرسى كمواطن في المرسى ويظهر لي مهم زيادة تشريك الناس والمتسكنين المواطنين متاع أي منطقة أي جهة وقت اللي نتم معتنا ناخذ

0: قرارات من نوع ذي، وخاصة عقود بخمسة سنين أو أكثر. نحكيه على الشنغيل وعلى السابو. بور لو مومون ما فماش في المرسى، كيف باش تاخذ كلاس، كيف باش تحوس مع عائلتك مع صغارك مع صحابك، ما فماش معناها شنغيل. ولكن قبل ما نختم مع سفيان ونقولوا بس ليه ما كان عنده معلومة، خاطر للأسف احنا الكتبة العامة والبلدية ما يحبوش يدخلوا ويعطيوا الانفورماسيون، ما لقيناهاش على الباج، ما لقيناها في حتى بلاصة. ولكن حد الوقتاش يا سفيان، على خاطر نجم واحد يبدا ماشي في بيلو مازال ما فماش لا شنغيل لا سابو، يتقدر يلقى روحه نهار الناس كلها مشنغله والناس كلها حتى سابويت. عندك شي فكره حتى الوقتاش سفيان؟
1: صحيح صحيح، حتى كسيتو لو 28 اوت هي البتا كانت بريفيو 7 اوت واخروها حتى كسي 28 اوت، ما نعرفوش علاش. دونك اوفيسيلمون حتى كسي اخر اوت ما فماش شنغيل سابو في المرسى. ونستدعي الناس تبع باج مرسى تي في، نهبطوا عليها لي داكتواليتي الكل، الاخبار الكل، اي جديد اي حصري، راهو ننبهوا الناس واقفين مع الشعب واقفين مع الناس زوار المرسى، تحبهم يجي ويفرحوا ويشيخوا في المرسى، ما يتغدروش ما يروحوش من الرجلين، يروحوا فرحانين، وهذا يبعث في وجه المرسى ويا الكل وتونس الكل. الحمد لله. دونك حتى الاخر اوت ان شاء الله ما فماش لا
0: حتى حتى
1: اي نيدي اختي اللي عبيد باش يجي باش توقف كرهبه، بربي نحترموا بعضنا، نحترموا الناس، ما نحفوش كرهبنا نامبورت كومون، باش اوما اوما معناتها هكا
0: شويه واي
1: اللي احنا قادرين. هي عطيك الصحه نامبورت كومون، صحيح تحط كرهبتك انت تدري كيفاش، وتجي تقول السابو ايه ما تقابلش بعضها، فهمتوا؟ نحن نوريو نيفو معناتها واعي
0: بالمستوى.
1: يعطيك الصحه،
0: واضح جدا. يفضلك يا سفيان، نعطيك الصحه. سفيان الشرقي ناشط المجتمع المدني بالمرسى، وكما كنت تسمع على باش فيسبوك نتاعو زاد كيف كيف يتبع يصور يهبط فيديوهات في كل ما يخص الجهه نتاعو ولد المنطقه من دونك بدايه اوت حتى 28 اوت على الاقل الموعد البته. ما فماش شنغيل ما فماش سابو في المرسى، ولكن ديما ردوا بالكم وبالطبيعه وتاسوا وتسالوا، على خاطر ما تجمش تعرف على التغييرات اللي صارت ديجا، موعد البته تبدل دونك نجم يقدم او يؤخر. ف المستمعين ومستعملي الطريق الكل يبدأوا في بينهم يبدأوا في ماشيين جهة المرسى في نفس الوقت كما قال سفيان، رغم اللي مفهمش شنغيل ومفهمش سابو ميسيلش، خلينا متحذرين، نحترموا البلايس، نحترموا استاسيونمون، ما نردوهاش فوضى، ما نسكروش على الناس، ما نطلعوش فوق التوارات، باش هكيك على الأقل نوري وراهو بالشنغيل ولا بلاش شنغيل، بالسابو ولا بلاش، النجم نكونوا منظمين. ثم أخيرا راهو احنا ماناش ضد الشنغيل وسابو باش يخدم على روحه في اطر قانونيه في معناها حالات نتاع تعطل حركه المرور، تعطل مصالح الناس، هذا كل احنا معاه ومع النظام ومع فرض القانون. ولكن الناس الكل تعرف مش باش نغطيو عين الشمس بالغربال، انه للاسف الشديد ولا الشنغيل والسابو وليت معناها كورس كونتر لا مونت، قداش ماكسيموم نعمل لم، قداش كوتا، قداش من كرهبه لازمني قبل ما نروح نخلط للشيف هذاك ونراوهم تليفونات وجري وغدره وعسه، وفما شكون يعس باش يحكي. أنا ولدت كأنها نقولوا احنا الحكاية منظمة، فهمت؟ وهذا نراوه وعينناه وشفناه، وفما برشا تجاوزات وناس تضرت في كرهبها بالشنغيل، شفناه على غيزة سوسيو. دونك نغلق القوس، الهدف هو النظام، ولكن زادة من غير ما تولي شاس وبورسويت للمواطن في شنغيل وفي سابو. باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجع نواصل معكم في أحلى صباح العشرة، موعد الأخبار، شو يخر لو بون مارشي، شو يخر صندوق عجب، وبقيت أخبارنا والأكشواليتي.
2: انت سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، هيك اب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بريسا ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسه الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس.
3: كاسك الموتور المطابقة للمواصفات والمثبتة بإحكام. وقت الحادث نقص من خطر الوفاة بأكثر من 6 مرات، والإصابات في الرأس تقل بنسبة 74%. باش ترجع لعائلتك كما خرجت، الكاسك راهي حماية حقيقية للحياة. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: انت سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: من غير مقدمة أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود لامود بور توس.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو A6C باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو A6C جديد.
3: أوه يا حلو.
1: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
5: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيز الاقرب اجنس بيجو لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
6: سيف سني شعر في النار
7: مش حلو في اقوى بلاص في القنطاوي حمام سوسه وجديد احلى سنسيون العبيد في اطول توبوغان في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي في الموجه وبرشا انيماسيون حلو اقوى بلاص اتمحمو وجديد اتمحمو.
8: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tous les hatel se team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة غير معلنة أداها أمس لولاية جابس لمتابعة الوضع البيئي أنه سيتم تفكيك الوحدات التي لم تعد صالحة، وأنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها، مضيفا أن العمل في مرحلة أولى يتركز على إيجاد حلول عاجلة للحد من الانبعاثات. وأوضح رئيس الجمهورية أن موضوع الوحدات سيتم دراسته من جميع الجوانب بهدف إيجاد حل نهائي، مشددا على ضرورة الحد من الانبعاثات بما يضمن للأهالي العيش في محيط سليم وهواء نقي.
1: بالنسبة لتفكيك الوحدات التي لم تعد صالحة، سيتم تفكيك. هناك مجموعة من اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات، هذيك قاعدة. ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة، ثم بعد ذلك لو تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي.
2: هذه تفكيك الوحدات ما لا يحب له عوام، ما يشتغل مش لقلها، ما لا أعطينا الانبعاثات ما يشتغل ويعطينا عيش الهواء صافي نقي، فانتظار ترجع جابس كما كنت تعرف.
0: وفي زيارته لولاية جابس رئيس الجمهورية قيس سعيد يشير لأن قضية التلوث في جابس هي قضية وطنية، مشددا على ضرورة إيجاد حل لها، مع الإشارة إلى أن أهالي جابس أثبتوا وعيا كبيرا في التعامل مع هذه القضية حسب ما جاء في الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.
1: صلاة السلام تبع تونس قضية وطنية، تبع فيها كل قضية وطنية ولا بد من حل.
3: أكثر أمراض، أكثر
1: أمراض عنا حياة سيدنا، عديد المناطق الأخرى في تونس لا تقل على تلوث من جابس. الناس اللي تحاول تشرف القضية، فاليوم الشعب وأهالي جابس لقنوهم درس لن ينسوه أبدا، كنا مع بعضنا من أجل تونس. طالب في وقت من الأوقات بتسليط عقوبات على تونس، هل هؤلاء وطنيون؟
4: لا
1: ونعمل من أجل تونس والقضية بتاع التلوث، قضية رأي بتاع تونس كل يرجع الحر وترجع الخيرات الكل الجابس، ويتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي. والناس اللي تحب التاجر رأي غالطة في العنوان، أهالي جابس صد منيع أمام كل هؤلاء.
0: الديوان الوطني للأعلاف يعلن أسعار بيع حبوب الذرة من مخازنه بمختلف الجهات بداية من اليوم الثلاثاء 11 من أوت. وحدد ديوان سعر البيع بالحاضر في حدود 866 دينارا للطن الواحد. أما بالنسبة إلى البيع المؤجل فقد حدد السعر ب 868 دينارا للطن لأجل خلاص ب 45 يوما، و 871 دينارا لأجل 60 يوما، و 874 دينارا لأجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. وباعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخلاص حدد السعر ب 874 دينارا للطن لأجل 45 يوما، و 877 دينارا لأجل 60 يوما، و 880 دينارا لأجل 90 يوما. عالميا، قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر منزل الشهيد فاروق رمضان في قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة بعد ساعات من اقتحام القرية وإجبار عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في محيط المبنى المستهدف. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: Point marché.
1: لو بوا مارشي على موزايك FM 10:14 لقيت هذيا نعملوا دورة في مرشي من كل بلاصة كل مرة في ولاية شمال جنوب شرق الغرب مع مراسلين الكل في الجهات. بورس الأسعار اليوم الخضار الغلال اللحوم مع مراسلنا في جرجيس عز الدين مسلم. مرحبا عز الدين.
2: صباح النور. مرحبا ليندا.
1: يعيشك سيدي. تحية ليك لكل اهالي جرجيس. احنا نتابعوك بصوت والصوره بما انك فيديو نجموا نشوفوه معنا على الباج فيسبوك. وانت معاك الاسعار عز الدين.
2: اليوم عملنا جوله في سوق جرجيس. اسعار الخضر كانت كالاتي: البطاطا ب 2500، الطماطم بدينار ونص، البصل بدينار، الفقوس بين 2000 و 3000، القرع الاحمر بدينار و 500، القرع الاخضر ب 3500، الفلفل الحار ب 3000، الفلفل الحلو ب 4000، الباذنجان 3500، القارص ب 4500، والورقيات الكل على 700 مليم. بالنسبة لأسعار الغلة: الخوخ بين 5500 و 6000، الخوخ بطبقاية ب 6 دينارات، العوينة بين 5 و 6 دينارات، التفاح بين 4 و 6 دينارات، والعنب بين 8 و 12 دينار. بالنسبة للبطيخ ب 2500، والدلاع بدينار و 200 للكيلو. أسعار اللحوم: العلوش بين 55 دينار و 60 دينار، الجدي ب 48، البقري المخلط ب 36 دينار، هبرة العجل ب 42 دينار. بالنسبة لأسعار الدجاج: الدجاج ب 8500، سكالوب داند ب 17 دينار و 250، سكالوب الدجاج ب 18 دينار، كويسة الدجاج ب 12 دينار و 200، وتاتو العظم ب 9000. بالنسبة لأسعار الحوت اليوم: مرشي لموانسة أسعار الحوت متوفر بكميات ممتازة ومتنوعة. بالنسبة للقاروس ب 30 دينار، الورطة ب 23 دينار، الدرغال اللي هو توا في وقته في عوسه بين 35 دينار و 40 دينار حسب الكاليبر، المعزول ب 20 دينار، والمغزل ب 5000. بالنسبة للفار ب 20 دينار، كلب البحر كيف كيف ب 20 دينار، والقرس ب 25، بالنسبة للكورفيت روزي ب 30 دينار.
1: واضح جدا. دونك هذه الدورة معك في جرجيس عز الدين، وكنا نتابع معك زادة بالفيديو. إن شاء الله تحية خاصة لكل أهالي جرجيس دلوق في الاستماع لنا، وكل ولاية الجمهورية وين جيوكم. احنا كل يوم بلاصة جديدة ومرشي جديد. شكرا لك عزيز مسلم مراسل موزايك FM في جرجيس. كان هذه لو بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013. ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: جريمة الحقيقة مروعة البارح، الناس الكل حكيوا عليها على لي ريزو سوسيو، تفاعلوا معها، تعاطفوا مع اللي صار. الزوز صغيرات، زوز معناها صغار مليكة، بوهم طيشهم من الطابق الثالث. حاجة صادمة، حاجة ما يتخيلهاش العقل، ما يتصورهاش العقل انه تصير من والدين، تصير من اب، وخاصة انهم هما في عمر صغير برشا على حسب المعطيات الاولية. الرضيع ورضيعة 3 شهور، ثم البنية في حدود 3 سنوات تقريبا. الرضيعة توفيت على عين المكان، والبنت في العناية المركزة، ولكن فما أخبار ربما مش نقولوا لكم بعد شوية شنو اللي صار بالضبط. تتنقل على عين المكان مع مبعوثنا، مبعوث مزيكا فام، حاولنا ناخذ بعض المعلومات في إطار معناه فما شح في المعلومة، وخاصة ما نحبوش ندخلوا لا في مغالطات لا في إشائعات، نحاولوا نستقيوا على الأقل ما عندها القدر الممكن من بعض المعلومات، لأنه الناس الكل في حالة ذهول، في حالة صدمة للي صار. حاجة ساعات ما يصدقهاش العقل، بعض الحيثيات تظهر في الأيامات الجاية، ولكن احنا شوي آخر في مداخلة باش نحاول نعطيكم على الأقل التفاصيل الأولية اللي نجمنا نتحصلوا عليها. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجعوا نتابعوا الموضوع.
0: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
2: من العرض متاع تونيزي بوكين، التاريخ والبحر قدام العرض متاع تونيزي بوكين، باش تزيد تقول كل جمعة

0: فتحي أبو جناح. فتحي مرحبا بيك وتحية لك.
1: مرحبا بك ليندا، صباح الفل والياسمين ليك انت وكل اللي يسمعوا فينا في موزايك.
0: يعيشك فتحي. الحقيقة خاصة مع السخانة ومع فصل الصيف حالة التسمم تخوف برشا. شنو اللي صار بالضبط في سفاقس؟
1: شكتي ما هي حالات التسمم، حالات معناتها التسمم تكون تكبر برشا في حالات السخانة، وأكيد سواء بالنسبة للمطاعم ولا المحلات اللي تبيع منتجات الأكل كيما الفركاسي كيما البريك كيما الحلويات، أكيد تكون معرضة، يلزمها برشا معناتها احترام لشروط السلامة وما يخليوش المواد سريعة التعفن يعني في السخانة هذه اكسبوزي للسخانة هذه. اللي صار في الجمعة اللي فاتت ثم عدد يعني عشرات في حدود العشرة يعني تنقلوا إلى محل لبيع الفركاسي والحلو حلويات وكيف كيف زاد ينجم يبيع حتى البريك موجود في وسط البلاد في صفاقس، تنقلوا له وتناولوا الفركاسي. وبعدين كي روحوا للدار حسوا بأوجاع، تم الاتصال بالحماية المدنية نقلتهم إلى أحد المؤسسات الصحية وين حسوا وبعدين رجعوا لديارهم، لكن حالتهم الصحية تعكرت من جديد، الشيء اللي خلاهم يتوجهوا المصحة ويقعدوا حدوها قريبا 3 أيام.
0: معناها دخلوا خرجوا عاودوا تعكرت صحتهم، دخلوا مرة أخرى للمصحة.
1: بعد اللي سمعوا الأولى رجعوا للديار لكن حالتهم الصحية تعكرت وهم من مختلف الأعمار ومن الجنسين، مشاو لاحدى المساحات الخاصة وين قاموا بالإسعافات والإقامة هكية لين قعدوا 3 أيام وهما في المساحة، توا الحالة الصحية نتاعهم خير ورجعت يعني تجاوزوا مرحلة الخطر. لكن الإشكال كما قلت لك أنه يلزم مراقبة كبيرة على المستوى المحلات هذه، يعني أصحاب المحلات هم اللي يراقبوا المنتوج نتاعهم لأنه في السخانة هذه كل شيء يصبح سريع التعفن. على كل تم إشعار الإدارة الجهوية للصحة وتنقلت على عين المكان، كيف تم إشعار الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، اتنقلت قامت بإخذات عينات باش تقوم بالتحاليل اللازمة، قامت زادة بإجراء وقت اللي هو غلق المحل لبعض الأيام في انتظار تدور نتائج التحاليل باش ينجموا يعرفوا السبب. لكن كما قلت لك كل المعطيات تشير أنه التسمم ناتج على اللي كلاوه من اللي فريكاسي لأنهم هذم هم القاسم المشترك، ثم من العائلة شكون ما كلاش فريكاسي ما حذر بوش
0: واللي كلاوه الفريكاسي معناها صارت له أعراض. وبالنسبة للمحل تم في الأثناء غلقه لاستكمال التحاليل، هكو اللي فتح
1: تم غلق المحل كأجراء استثنائي لبعض الأيام، وكيف كيف أخذوا عينات من المحل ومش يخضعوها في انتظار أنه تصدر النتائج متاع التحليل هذه.
0: واضح الحمد لله على سلامتهم على كل حال، واحد يرد باله. الحقيقة حتى المحلات كما قلت انت يعني يعملوا رقابة ذاتية لأنفسهم على خاطر يلعب سمعة المحل متاعه بسمعة الانسان متاعه بالحرفة متاعه بالثقة اللي يتربطهم به، على قد ما تصيرش حاجات من نوع هذية يكون تقعد سمعته باهية. هو صحيح محل معروف لكن الحقيقة نرد بالنا مع السخانة مع ساعات قصنا الضوء مع الفريجيدير معناها ما يبردش مليح، خاطر ساعات راهو حالات تسمم كيما هذوما توا دخلوا مرتين معناها مع إقامة 3 أيام في المساحة تنجم تكون أخطر من هكا كي تبدأ حالات تسمم خطيرة برشا، ما نلعبوش برواح الناس. شكرا ليك يعطيك الصحة فتحي بوجناح مراسلنا في صفاقس على المداخلة معانا. احنا مواصلين معكم في أحلى صباح شوي آخر، ثاني موعد من صندوق عجب وشوي آخر باش نرجعوا على الحادثة الجريمة الكبيرة الحقيقة اللي هزت الشارع التونسي، خنقول في أقل من معناها سويعات ما عنديش برشا من اللي صارت الحكاية في المروج، واحد الأب اللي طايش زوز من بناته رضيعة 6 أشهر ثم بنية عمرها 5 سنوات بنته الثانية من طابق الثالث. شنو اللي صار، شنو جديد في الموضوع، شنو اللي نجم نتحصل عليه من معلومات لحد التوى، اللي باش تكون مداخلتنا الجاية في أحلى صباح.
2: انت صباحك أحلى صباح.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقة في الوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحدة من لي زاجونس هذوما، لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينة حمامات قروين وجيبس ميلا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
2: انت سباحك

0: 10 و 41 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد في متابعة الحقيقة موضوع ما يفرحش برشا اللي برشا تفعلوا معاه وبرشا تعاطفوا مع الصغيرات اللي صار ماهوش مقبول بالمرة, ولو أنه ما عندناش زادة كل الحيثيات والمعلومات, ولكن اللي صار أنه أب ألقى بنيته زوز من طابق الثالث, لولا عمرها 6 أشهر توفيت على عين مكان, والثانية عمرها 5 سنوات في العناية المركزة, حالتها حرجة. وتو بعد نحاولوا ناخذوا بعض الأنباء في علاقة بالموضوع هذية. مبعوثنا على عين مكان غسان العيادي تنقل مشي للسبيتار, مشي زادة كيف كيف للمور والجواحد باش يحاول ياخذ بعض الشهود العيان اللي ربما كانوا حاضرين على الشيء اللي صار, بما أنه قاعدين نستناو في السويعات الجاية أكيد باش يعطيون أكثر تفاصيل على حاجة هذه اللي صارت, على خاطر حاجة لا تصدق مش معقولة تجي من عند أم ولا أب, خاصة صغيرات في عمر هذيك ما عندهم حتى وسيلة باش يدافعوا على أنفسهم. شنو هو اللي صار بالضبط؟ نحاولوا باش نمشيوا مع مبعوثنا كما قلت نفهموا على الأقل النقاط من المعلومات الصحيحة, بما أنه ساعات تدور شوية حاجات وتدخل إشاعات وأقاويل اللي صحيحة من الغالط على لي ريزو سوسيو. غسان مرحبا بيك.
1: مرحبا ليندا, مرحبا بكافة مستمعي إذاعة موزيكا فام. كما قلت نحكيه على حادثة مأساوية مست الإسلام في الكل, صارت البارح تقريبا مع نصف النهار و40 دقيقة في المروج مقابل مركز البريد بإقامة النجمة. نحكيه على أب أقدم على إلقاء زوز من بنيته, عنده كان هما في الدنيا ليندا كان هما عنده في الدنيا طفل عمرها 5 سنين تقريبا ورضيعة عمرها 6 أشهر اللي تم على إلقائها من الطابق الثاني من علو يقدر بحوالي 15 متر. الرضيعة اللي عمرها 6 شهور توفيت على عين المكان متأثرة بإصابات بليغة, الله يرحمها, بإصابات بليغة اللي تعرضت لها, وشقيقتها اللي عمرها 3 سنين تم نقلها في حالة حرجة جدا تقريبا, معناها اللي شاهدوا واللي كانوا موجودين معناها شافوا مشهد صعيب برشا. ليندا انا متواجد لهنا, الحقيقه حيره كبيره من الناس, توتر كبير. الموضوع الوحيد اللي نسمع فيه من اللي وصلت لهنا هو موضوع زوز صغيرات. زاد سألنا على وضعيه الاب, الاب كان خارج مؤخرا من زوز عمليات جراحيه, وكانت الفترة الأخيرة يتشكى ديما للجيران وأصحابه من أوجاع وتعب جسدي مش نفسي. ليندا أفراد من المحيط بتاعه ومن الحومة والجيران قالوا اللي تصرفاته في الفترة الأخيرة كانت عادية وما كانتش تظهر عليه حتى مؤشر واضح متاع اضطرابات نفسية أو سلوكية. ديجا زادة كان معانا معلم متاع البنية اللي عمرها 3 سنين
0: 5 سنوات ولا 3
1: 5 سنوات نعتبر 5 سنوات علمنا اللي ابوها كان مهتم بها جدا, معناها يسأل عليها ديما, يحاول انه يعتني بها. هو كي كانت صغيرة كانت عندها مشكلة في النطق, شخليه معناها يصمم انه يجيب طفلة ثانية من اجلها, يعني كانت ثم طفلة اللي ساعدتها في النطق تقرأ معها في الروضة اسمها بيا وجيب الثانية
0: من غير ذكر اسماء وتفاصيل على العناوين والاقامات. غسان ليحفظ المحيط اللي معناها وصغيرات هذو دونك اللي صار غسان معناها انه الاب على حسب شهود العيان مهتم ببنيته في تفاصيل حياتهم في قرايتهم في
1: مهتم جدا ببنيته, كان حسب معناها شهود اللي هنا قابلناهم يعني في المنطقة كان معناها حتى تصرفاته في الحومة تقريبا الكل قالوا عليه كان كلمة باية. إلى حد الآن يعني الدوافع والحادثة والأسباب مازلت غير واضحة وماهيش مفهومة للناس الكل, يعني خاصة اللي كانوا مقربين ويعرفوه معناها من الحومة. تحقيقات باش تقعد متواصلة لكشف ملابسات الواقعة وأكيد تو الأيام الجاية إن شاء الله باش نعرف شنو اللي صار بالضبط وشنو أسباب الحادثة.
0: بالنسبة للأم ما فماش حتى معلومات لأنه ذولي المنزل تم تطويقه وما نصورش معناها تكون متواجد على عين مكان, ولكن جهود العين حكيوا أكثر على الأب ما فماش معلومات, على الأم خلافات بين الزوجين إشكاليات أخرى.
1: إلى حد الآن الحقيقة ما كانتش فما حاجة واضحة, يعني الزيرين متاعهم قالوا فما حاجات يعني عائلية ما ينجموش يعرفوها, يعني هما يعرفوا كان
0: داخلية نجم تقول
1: ولا يعرفوا كان اللي هو إنسان معناها كان تصرفاته جيدة مع الجيران مع الناس محترم, مش فاهمين هما لحد الآن. لكن يندى أنا حبيت قبل ما نختم معك ثم أحد معناها جيران الضحايا كان حاضر على الحادثة والحقيقة كان شاف مشهد صعيب برشا حبيته هو يوصف لك يعني شنو كيفاش كان المشهد اللي شافه.
0: شاهد عيان يعني اي
1: شاهد عيان ها معك دي جالين ده
0: اي شنو اسمه غسان
1: طولك أحمد الاسم أحمد هو كلهم لنا اللي ده وضعيتهم صعبة شوي حتى كيف تتكلموا تحس ثم صعوبة ثم ما تعرف ما هو سهل إنك تحضر على حاجة
0: تكون في حالة صدمة. سيد أحمد مرحبا بيك تحية ليك وشكرا على المداخلة معنا اليوم يظل يهوني من أحكيه على كين وقريب شو نقوله البركة فيكم الكل معناها هي المروج والحومة المروج واحد خاطر حاجة الحقيقة توجع على الأخر مع صغيرات مع اليسار والخسان كان الناس تبدا حاضر ذولي راهو البعض فيكم في حاله صدمه ملي صار. دونك سيد احمد انت كنت متواجد على عين المكان لوطا وقت اللي صارت الحادثه والا قريب من المكان؟
1: وقت اللي صارت الحادثه انا موجود معناها حاجه تتسكروا فيك معناها اللي انت تشوفك كيك معناها صغير في العمر هذيك معناها ليك معناها يتيح بالفاصون هذيك معناها ما تنجم كان معناها تتشوك معناها ما تنجم ثم حتى رياكسيون اخرى يعني عبد معناها وزيد طوى معناها حسب معناها المعلومات نتاع زميلكم معناها و المعلومات معناتها نتاع قالوا معناتها كوفي هو اكيد ليندا هو توا حب يقول لك لهنا ثم انباء معلومات غير مؤكده
0: حول وقت ماهيش مؤكده الانباء واحنا ناخذوها من المصدر
1: نستناو المصدر اللي يعطينا المعلومه صحيحه
0: بالضبط. خلينا مادام هو اتكلم خلينا نوضحوها النقطه. زميلنا غسان تحول على عين مكان في السبيطار على خاطر وصلتهم انباء وقتها في المروج اللي الطفلة الثانية توفيت, ولكن احنا ما نحبوش نكون وراء حتى إشاعة وحتى خبر ما هوش من المصدر ما هوش مؤكد, فلا نتبنى الخبر هذية ونقعدين ثبتوا مع المصادر المعنية ووزارة الصحة وغيره في إطار هذية. دونك هذيك فقط خرجت الحكاية ومشينا على عين مكان مش نثبتوا منها فقط به. نرجو معك غسان. دونك أحمد أكيد في حال ذهول وصدمة كيما برشا من ساكنين المروج بغل ماما هذوما المعلومات متوفرين معناها انه الاب لاهي ببناته انه يسال عليهم انه يتبع في حالتهم والمدرس نتاعها انت كنت حكيت معاه وقال لك راهو معناها حارس على قرايتهم وغيره. فاحنا على كل حال خذينا الموضوع اكثر الجانب الانساني اللي صار في الموضوع على حاله التضامن مع اللي صار للصغيرات, ولكن فما كانه هكا تكتم مش بسهل نعرف اش تاخذ المعلومات. غسان هل عندك فكره الام وينها؟ هل عندك فكره زيدا كيف الأب هو سلم نفسه ولا تم ألقى القبض عليه وإلا في حالة فرار؟ هل هذو معلومات متداولين في
1: حسب المعلومات لشهود عين إنه الأب هو بعد ما صارت الحادثة هبط وسلم مشي وحده ليندا لمركز الأمن. هذه المعلومات اللي قالوا هي لشهود عين اللي كانوا حاضرين وشافوا الحادث.
0: هذا بالنسبة للأب دونك سلم نفسه حسب شهود العين. بالنسبة للأم فمش حتى أنباء عليها.
1: الأم هي وقت الحادثة كانت في العمل وخلطت بعد الحادثة في جهة الأخبار ومن وقتها يعني ما عندهمش عليها لهنا معلومة يعني
0: شنو باي فما معلومة أخيرة على أساس أنه كان متواجد في المنزل مع بناته الزوز ولكن كان وكانت الأم أمه هو متواجدة معه. هذه أكدوا لك الشهود العيان والجيران ولا لي غسان؟
1: سمحني ليندا كانت تعود تكلمني
0: هل أنه أم الأم الجدة يعني أم البو كانت موجودة على عين المكان معه ولا لي خاطر تم تداول المعلومة هذه؟ نجم تتأكد منها ولا
1: ما؟ لحد الآن ما سميش معلومة
0: أكيد في الإطار هذا واضحة جدا. على كل حال احنا ما نحبوش لنستبقوا الأحداث لنحبوا نحكيوا حاجة مش موجودة, فقط ريت لي تم تداوله مشينا على عين المكان مش نثبتوا شنو صحيح وشنو اللي غلط, شنو ما اللي تقال صحيح وشنو اللي غلط باش ما ندخلوش في مغالطات، وكذلك تضامنا مع يعني هل اللي صار هذايا حتى اهل المروج في صدمه، خاصه اللي كانوا حاضرين من شهود العيان على عين المكان. اكيد التحقيقات باش تخلينا نفهموا شنو حيثيه الحادثه هذه اللي صارت، اللي برشا معناها ما فهموش كيفاش وعلاش، وحتى شيء بالنسبه لهم ما ينجم يبرر انه اب يرمي بنته 6 اشهر وبنته 5 سنوات من الطابق الثالث. على كل حال انا عوده ومتابعه للموضوع، ان شاء الله تكون فما اخبار به على البنايه الثانيه وتقوم لباس اللي هي في عينيه مركزه حسب اخر الاخبار. الباقي ما نجموش نسوقوا معلومه مازلنا مش متاكدين منها. نشكركم على المتابعه، خارجين فاصل صغير وبعد رجعينا.
2: ابدا سباحك احلى سباح. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس. موزايكا فم
3: ابدأ سباحك

0: صندوق عجب.
1: بالله انا نحب نسائل لتو البشر يتعلم ويخرج يخدم على روحه باش يامن قوته ويامن غذاء مهما كانت نوعيه العمل نتاعو، باش الاستقرار للراحه النفسيه للراحه الجسديه للمسؤولين واللي ياخذوا القرارات. الى متى يقعد المواطن عرضه الى التحايل والاحتكار، وكل جماعتين مواد غذائيه مفقوده وهي تزيد في السوق، كل حد يبيع على زي راسه. الى متى؟ الى يا رسول الله راهو مش معقول. تتكلم مسؤول انت الاعلام بارك الله فيك، تكلم مسؤول تدخل له شنو ها تسأل على اللي صاير، يقول لك يلزم المواطن يكون واعي وما يخلوش روحه عرضة للاحتكار، وهاك الرقم الاخضر كذا كذا اطلبونا. مش معقول الاحتكار هذا، فيه كل حاجة كل حاجة كل المواد الغذائية فيها الاحتكار والتلاعب والاسعار النار ذيك.
2: باخي صندوق عجب، بربي صندوق عجب عندي موضوع مهم بربي، حبيت نقول التنوير العمومي مسيد عمر رواد القمر ما فماش تنوير عمومي، معناها يخرجوا السياح باش يدوروا بالليل ولا يخرجوا باش يبردوا يتبردوا بالصيف بالسخانة هذية يلقاو تنوير عمومي مقصوص.
3: يا صندوق عجب من العجب ربي، احنا متساكنين بلدية الخليدية، معناتها نقول بلدية الخليدية الخليدية وبروت او السنتاج وحي السلام. نشكروا سي محسن مدير بريد مركز الخليدية، كانت البوسطة باش تسكر جمعة كاملة، اجتهد هو سكرت العشية نهار السبت نهار الجمعة العشية نهار السبت نهار كامل ونهار الاحد نهار كامل ونهار السبت نهار الاثنين سكرت بروفيسور مو خاطر من غدا باش تخدم. يجتهد الراجل مشكور، احنا المواطنين الخليدية يخدم ليل ونهار باش البوسطة تحضر لنا في نهار، يرحم والديه وربي يبارك له. حاجة كنقولوا نشكروه نشكروه، حاجة كنذموه في نذموه، راه مزايك بلغ لي صوتي ويرحم والديكم.
4: انا توا ماشيه في كياس وحدي هكا ماشي على النت فل هكا كنت شفت 30 سنه لبس كاسكيت سبيدري معناتها سبورتيف شد بوزامي تحسوا هكا ان سبورتيف ماشي ترينا ولا معناتها في تو دان كو في دقيقه في يدو كويغز قطعه باش نايا الورقه ولوح في القاعه. انا الحقيقه ما انتظرتيش منه الحقيقه، وقفت هكا قخمر كينهم العبيد تو العبيد وين البلديه، وانا بلديه انا بلديه انا بلديه العبيد هما لازمهم دي كود تربيه وطنيه ايديوكاسيون سيفيك شغال بهذيه صندوق عجب.

0: 10 في 58 دقيقة في أحلى صباح. وصلنا لآخر ليميسيون بتاعنا لليوم. كل هذا محتوى الحصة, فقراتنا, الأكتواليتي والأخبار تبعني, وموجودين على الباج فيسبوك أوفيسيال موزيك فام, وبقية ليغيزو سوسيو بتاعنا يوتيوب انستغرام وغيرهم. ميرسي توت ليكيب في أحلى صباح, وميرسي لكم انتوما مستمعينا على المتابعة. تابعوا بقية برامجنا كل هذا على موزيك فام, وإحنا ملتقانا غدوة في صباح جديد من 6 حتى لل 11 5 سويع على المباشر من أحلى صباح, مع فقرات, مع متابعات, أكتواليتي, وكل عادة الربح يكون حاضر معنا زادة في أحلى صباح. في الميكرولين دار حالي يقول لكم في لمن, خليكم عود أخبار ل 11 على موزيك فام.
1: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد, الريتم الأخبار الجو على موزيك فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسة وين مكانو, مع أمينة بندوة, ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل, مع نوفل ناهد وصلاح, أفتر وورك مع كوين ما كنت, حسن الهمالي, أمين جارة, ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية, أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح, اسمعي بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك, الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات, أخبار سبور وغيكاب كل عادة مع قسم الرياضة. حظين للجو, للموسيقى, للأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس.
2: أوه يا حلو.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير,
3: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525, بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
0: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في زيارة غير معلنة أداها أمس إلى ولاية جابس لمتابعة الوضع البيئي أن قضية التلوث قضية وطنية, وأن العمل مستمر كل يوم لمتابعة الأوضاع مع التأكيد على شرعية مطالب أهل جابس, مضيفا أن الدولة تعمل على إيجاد حلول للمشاكل البيئية بالجهة. ورئيس الدولة يشير إلى وجود تصور استراتيجي لدى فريق العمل يتضمن عددا من الحلول بالنسبة للوحدة التي لا تعمل والمتسببة في الانبعاثات والتي سيتم التعامل معها وفق ما تقتضيه المصلحة, لافتا إلى أن عدد الانبعاثات تراجع بالنسبة إلى بعض الوحدات التي تم إصلاحها خلال الفترة الأخيرة, مع الإقرار بوجود بعض النقائص والأخطاء التي قال إنه يتعين تداركها.
5: هناك مطالب مشروعة وهناك في الحراك, وكنت أتابع كل يوم. العمل كان كبير جدا في السلم الأهلية وفي التصدي لمن كان يريد أن يشعل النار فاحترق بالنار التي أشعلها, وكان التجاوب من المواطنين تجاوب تلقائي, نعم مع التفكيك, ولكن التفكيك يقتضي أعوام. وهناك تصور استراتيجي مع فريق العمل لجملة من الحلول بالنسبة للوحدات التي لا تعمل وتخرج منها انبعاثات يتم بطبيعة الحال واضحة خارج العمل, وهناك ما تم إصلاحه في المدة الأخيرة, الانبعاثات نقصت, وهناك بعض الأخطاء لا بد من تداركها, ولكن ما دام هناك شعب بهذا الوعي فأن كل المحاولات وكل المناورات ستتكسر عليها هذه المحاولات اليائسة. الشعب يريد تفكيك شبكات الفساد, وحين نفكك شبكات الفساد من تونس من رأس نجلة إلى الخضرة.
0: كما عاين رئيس الجمهورية في زيارته لولاية جابس الوادي الذي سيتم جهره وإعادة تهيئته بعد أن تكدست به الأوساخ والفضلات على مدى عقود. وفي زيارته للمستشفى الجامعي بجابس عاين رئيس الدولة درجة الاكتظاظ وقلة الإمكانات، لافتا بشكل عام إلى أن من لم يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب سيترك مكانه لمن يتحملها بأمانة. وزارة الصحة تفيد بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي بالنسبة لكافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026 ستجرى اليوم الثلاثاء في حصتين متتاليتين، حيث تخصص الحصة الأولى للمترشحين المقبولين بصفة مباشرة، تليها الحصة الثانية للمترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. ووزارة الصحة تضيف أن عملية اختيار الاختصاصات الخاصة بالطلبة الأجانب ستنطلق غدا الأربعاء بداية من 8 صباحا. وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم في إطار الحرص على مزيد تسهيل الإجراءات والاستجابة لطلبات أغلب المترشحين إدراج عداد زمني ضمن الحساب الشخصي لكل مترشح يتيح متابعة الوقت المخصص لإتمام عملية الاختيار، وسيتم إرسال تنبيه آلي بعد مرور 10 دقائق داعية في هذا السياق إلى ضرورة الالتزام بالأجال المحددة لضمان حسن سير العملية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن فتح باب الترشح لفائدة مؤسسة خاصة بدولة الكويت لانتداب أخصائي في الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، شرط أن يكون المترشح متحصل على شهادة علمية في الاختصاص إلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات وألا يتجاوز العمر 50 سنة. وأشارت وكالة التعاون الفني لأن قيمة الأجر الشهري المقترح تتراوح بين 500 و600 دينار كويتي حسب الخبرة، داعية الراغبين في الترشح إلى تعمير الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض مع إيداع الترشحات قبل يوم 16 من أوت الجاري. عالميا، وزارة النفط الإيرانية تقول إن البلاد تعتزم استعادة 95 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز يوميا بحلول نهاية سبتمبر، وذلك في إطار جهود طهران لإصلاح البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب.

واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمة سنة تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات. Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. بداية من منتصف النهار تنطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإعلان عن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2026 عبر خدمة الإرسالية القصيرة. والوزارة تضيف أن النتائج ستكون متاحة عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn بداية من يوم غد الأربعاء. أعوان والإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالجرجان يتمكنون إثر سلسلة من الأبحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من القبض على 4 متهمين، من بينهم المتهم الرئيسي في عملية السطو التي استهدفت مكتبا لصرف العملة بمدينة الحمامات الأسبوع الماضي. وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الخامس من أوت الجاري عندما اقتحم أحد المشتبه بهم مكتب الصرف مهددا العاملين فيه بسلاح أبيض وتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير قبل أن يلوذ بالفرار على متن سيارة أجرة تاكسي كان قد افتكها بالقوة من صاحبها لاستغلالها في الهروب. وباستشارة النيابة العمومية تقرر الاحتفاظ بجميع المتهمين 4 لمواصلة التحقيقات والكشف عن كافة ملابسات القضية واسترجاع المبالغ المالية المسروقة تمهيدا لإحالتهم على أنظار القضاء. أخبار العالم، محكمة الجنايات في دمشق تصدر أحكاما بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه مهر الأسد وقائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية يقول إن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مستقبل الملاحة في مضيق هرمز وصلت الآن إلى مرحلة متقدمة. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: السماء عامة صافية إلى قليلة السحب، هبوب رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب، وتحافظ درجات الحرارة على استقرارها وتتراوح القصوى منها بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلية. هذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي. معك إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فام.
2: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج من نص النهار الماضي ساعتين من اثنين حتى للجمعة. مرحبا بكم اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026، باش نحكي لكم في آخر وأهم الأخبار اللي صاروا في تونس. برشا أخبار وبرشا حكايات في تونس وخارج تونس، باش نحكيوا على زيارة رئيس إلى جابس، باش نحكيوا على التلوث اللي حكي عليه، باش نحكيوا على الجريمة الغريبة والمش مفهومة إلى حد الآن. الرجل اللي رماز وزبناته بنية توفيت عمرها أشهر، والبنية الأخرى من الحروق البليغة مشيت الباب سعدون ومازالت في حالة صعيبة وصعيبة شوية. شنو الأسباب وشنو الكواليس باش نعارض ونرجع ونحكيه، باش نحكيه على وزارة التجارة، باش نحكيه على المخازن العشوائية، المستلزمات المدرسية بخلاف الماء، حتى المستلزمات المدرسية تو الناس قاعدة تخبي فيه، وباش نحكيو في برشا واكثر مواضيع. فرحان برشا زياد معنا في الاخراج، عسلامة زياد، مرحبا بك. اشواق في الاخراج الرقمي، مرحبا بك اشواق، منورتنا. تابعوا فينا على لايف الفيسبوك، تابعوا فينا على لايف اليوتيوب، وقاعدين تبعثوا لنا كالعادة على الرقم 23 513 الف، ابعثوا لنا رسائلكم ومساجاتكم باش نحكيو في كل التفاصيل وكل المواضيع. ما فاتك شيء، زاد برشا اخبار وبرشا حكايات مع صلاح. مش نحكيو على زلزال معناتها كبير البارح في كولومبيا، مش نحكيو على ترامب. يا صلاح يا خويا ترامب، كيفاش اوهم الصحفيين انه باش يركب في طياره وهرب من الكاميون ومشى لطياره اخرى واوهمهم انه مسافرين معاه. عسلامه صلاح.
3: عسلامه نوفل، نسلم عليك ونسلم عليك بالكل، نسلم زاد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين. لكن ترامب اللي عملوا هذاك راهو فيه أسباب أمنية. طبعا فسروها من بعض.
2: أسباب أمنية. أخويا.
3: عنده أسباب أمنية.
2: ودافع أخيرا على أنفانتينو وقال ما يلزمكمش نحيه. وهنذكره لي أنفانتينو قعد جمعة يطلب في ترامب وترامب ما يهزش عليه التليفون. وأنفانتينو توا حتى طفلة كانت تخدم في الفيفا وعطاها فازات ودنيا لأنه على علاقة بها معتها كثرة حكايات. وسيناجي زعيري مرحبا بك منورنا.
4: أهلا وسهلا نوفل مرحبا بك. مرحبا بكل المستمعين أينما كانوا.
2: واضح واضح واضح. دونك باش نعملوا طلع ودور على الاكتواليتي. شكرا على رسائلكم اللي قاعده تجينا. نعاود نذكر على 23 513000 على الواتساب تتواصلوا معنا. يلا هذا الحبان سمحوني. يلا نمشيوا باخر الاخبار. يلا صلح
1: دقيقه نيوز.
5: دقيقه نيوز.
1: دقيقه نيوز.
6: لجنة المشاريع خلال اجتماعها بإشراف رئيس الحكومة الكبرى تقرر الاتفاق فورا في إجراءات خاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج كهرباء ببرج العامري. وأيضا نحكيو إدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تيلا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكان الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. صندوق النقد العربي يتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نمو بنسبة 2.7% خلال عام 2027 مدعوما بتنفيذ إجراءات مخطط التنمية 2026-2030 واللي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخفض معدلات البطالة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المحلية وتحسين البنية التحتية. تمكن عوين المنطقة الجهوية الأمن الوطني بزغوان إثر مداهمة أمنية انهارت لحد 9 أوت من الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل أعمال في أحد الأحياء السكنية بالجهة يستغل في تجميع وتخزين المستلزمات المدرسية المدعمة خارج المسارك القانونية وين أسفرت عملية عن حاجز أكثر من 60,000 كراس مدعم. شهدت ليبيا نهار اثنين عمليتين منفصلتين مثلتين تصعيدا للوضع الامني في البلاد هما اغتيال لقيادي امني ومهاجمه مصفات نفطيه بشكل متتال. فقد افاد وسائل الاعلام الليبيه باغتيال فوزي المنصوري مدير اداره الاستخبارات العسكريه امام منزله في بنغازي الشرقي ليبيا. وبحسب المصادر الليبيه فان العمليه نفذت بمتفجرات استهدفت المنصوري وبدات الجهات الامنيه المعنيه عمليه تحقيق موسعه في حادث الاغتيال. وفي مدينه الزاوية غربي البلاد تعرضت مصفات نفطية لهجمات بطائرات مسيرة حسب ما أعلنته السلطة. واشتعلت النيران في خزان وقود كبير في المصفات بعد تعرضه لهجوم أولا ثم تعرضت المصفات لاحقا لهجمات أخرى بالمسيرات.
1: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز.
2: هذه أهم الأخبار. سينيجي دونك لجنة المشاريع رئاسة الحكومة خلينا نقولوا مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء برج العامري إدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي به قرروا باش يتلهوا به بعد ما تم إهماله لسنوات ونقولوا لسنوات ما صارش الاستثمار. ولكن سؤالي هنا لماذا ولا هل تتوقع أنه بعد إكس تان باش يقولوا لنا هاو المشروع باش نبدأ فيه هاو وقتاش باش يوفى هاو قداش باش يدوم؟ لأنه كلام وسامحني كان نسألك ديما في نفس الأسئلة معناتها أنا عام كامل يضر لي أربع أسئلة هما بيدهم نسأل فيهم معناتها بالحق اللي خبر التحديد الكذا. هل معناتها المواطن كيفاش يعرف جدية مشروع وقت اللي يقولوا له هذا هو المشروع هذا قداش يتكلف هذا قداش باش يدوم وهذا وقتاش باش يوفى؟ معناتها هذي لابسي نعاود نذكرك اللوحات اللي كانوا قدام كل مشروع نتعداو نفهمهم. هل تعتقد انه باش يصير توضيح هكا مثلا اسكو برج العامري باش تحضر قبل صيف عام الجاي باش نعرف معناتها فسر لي انت كيف ترى الامور؟
4: الجديد هو التعاطي الاتصالي للحكومه. المره هذه على غير الحقيقه المرات السابقه المره هذه الحكومه في الكومينيكي في البلاغ اللي خرج فما جملة جديدة الحقيقة ما كنتش راها ديما
2: أيوة.
4: اللي هي قالوا وأكدت رئيس الحكومة في هذا السياق على أهمية الانطلاق فورا في إنجاز مشروع التوسعة متاع محطة إنتاج الكهرباء في برج العامري.
7: يلا نعمل سؤال لغوي واللي ضعيف اللغة ما يسمعنيش. فما فرق بين قالت أهمية الانطلاق فورا ولا قالت سوف ننطلق فورا؟ أهمية الانطلاق فورا مثلا أنا
4: تقصد الحاضر
7: لحظة والله محلاها كي واحد يبدأ في جيبه مليار. فما فرق بين راو في جيبي مليار ولا ما دونك أهمية الانطلاق فورا هل يعني الانطلاق فورا؟
4: يعني الانطلاق فورا. علاش؟ لا همش خلك علاش.
7: علي ما قالوش انطلقنا. علاش ما تعملش في اخبار الثمانية هو انطلق وتمشي تقول يلا ننطلقوا كما يعملوا الرؤساء قبل؟ اي
4: هو احنا كنت تذكر ديما نحكي ونقولوا يا ولادي راو يلزم يا جماعة يلزم تحطونا تواريخ انتهاء المشروع ودخول حيز النفاذ. المرة هذه الحقيقة كان البلاغ واضح يعطيهم صح. المرة ذي قالوا رأي المحطة مشروع التوسعة باش يدخل حيز الاستغلال في صيف 2027. يعني احنا توا مش نقعد نتبعوا وهذا من واجبنا مش نتبعوا مع ستيك. هل المشروع هذا بدأ فعلا دخل حيز معناها العمل ولا لا؟ هما قالوا في صائفة 2027 المشروع هذا باش يكون حاضر جاهز ويدخل حيز الاستغلال. علما أنه المشروع هذا نوفر راهو باش يوفر بين 250 و 400 ميجاوات بتكلفة تقريبا جملية حوالي 600 مليون دينار. دونك المشروع هذا هو مشروع توسعة موش إنشاء جديد
7: مشروع قديم
4: حتى هو المحطة موجودة وكانت طاقة الانتاج متاعها كانت محدودة لعدة عوامل. دونك المرة هذه الدولة استثمرت في توسعة المحطة هذه للزيادة في طاقة انتاج الكهرباء. الـ400 ميجاوات هذه باش تنزيد للـ5000 وفاصل للحجم الجملي لانتاج الكهرباء وباش تغطي الفارق النقص الكبير اللي صار اللي هو في حدود تقريبا أكثر شوية من 1000 ميجاوات.
7: واضح. به نمشيوا لخبر آخر خبر إنشائيا مزيان. وزارة التجارة وتنمية التصدرات سيناجي تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية وعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع. معناتها وزارة التجارة يبدو أنه معناتها ولات تطرح الحاجة الإيجابية ولاو كيفنا يطرحوا نفس الأسئلة. مثالش نعتبروهم صحفيين توا باش يشوفوا مكامن الخلل لأنه وزارة التجارة كي نقولوا لها راهو العنب 26 دينار تقلقت كيفنا، كي نقولوا لها راهو البنان مهرب 24 دينار تقلقت، كي نقولوا لها راهو التفاح 36 دينار تقلقت. حبت تلوج على مكامن الخلل باعتبار انه وهذا الكلام قلته على الاقل في حضوري انت 46 مره الفلاح يبيع التفاح ب 4000 يخلط للمستهلك 25 دينار. دونك فما خلل، فما ناس قاعده تهرب قاعده تستغل قاعده تسرق في الدولة وفي المواطن التونسي ويبدو أنه بتواطئ مع خدامة في الدولة لأنه ما ينجموش يكونوا. دونك تعتبر أنه هذا بلاغ جدي نستناو تحقيقات ونتائج التحقيقات سيناجي معناتها بالحق؟
4: شوف أولا سعنا نحيي وزارة التجارة على الإبداع الإنشائي في صياغة
7: اليوم البلاغات. أصبحت تحيي أنت تفضل سيناجي.
4: نحيي على حاجة فقط اللي هي في استعمال الإنشاء اللغوي أو الإبداع اللغوي في صياغة البلاغات على خاطر
7: غلبوا ستيك في البلاغة.
4: أي لا بتبيع لا تفوقوا ما في الصياغة ذي في الليتيراتور معنا في استعمال الجمل الفضفاضة الجمل العائمة. توا بالله سمحني أنا توا باش نتسائل أنا مواطن نقرأ بالبلاغ وتاع وزارة التجارة وقت اللي تقول وزارة التجارة
7: فما خلل ما تعترف
4: تتجه أولا تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها. والهدف شنو متاع هالتوجه وهالدراسة هذه؟
7: كشف الخلل
4: هو التحديد مكان من الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية. أنا نتسائل بكل بساطة وبكل عفوية
7: اللي كتبوا قول
4: إذا كان أنا وأي مواطن عادي سلاح وأنتي والحاضرين واللي يسمعوا فينا جلنا نعرفوا المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية نعرفوا الأسوام متاعها الأسعار قديش كانت قبل وقديش وليت ونعرفوا علاش ونعرفوا شكون الأطراف اللي واقفين وراء السبيكولاسيون المضاربة بالأسعار والترفيع الفجئي والعشوائي واللامفهوم والمقصود والمتعمد والمفتعل للأسعار. احنا نعرفوا وزارة التجارة اليوم تتذكر بعد سنوات طويلة معناها من المعاناة, معاناة التوانسة, معاناة المواطنين, معاناتنا احنا, تتذكر وزارة التجارة انه اليوم يلزم معناها يلزمها تكتشف في باش تعمل دراسة, والدراسة هذه من الله اعلم قداش مجدوم, والدراسة باش توصلنا باش نعرفوا الاسعار متاع المواد الفلاحية الغذائية كيفاش تتطور, وباش نشوفوا اليوم مسالك التوزيع اللي هي وزارة التجارة علما أنها هي المشرفة على مسالك التوزيع ووزارة اختصاص, وزارة تعرف يعني دبة النملة في كل مسالك التوزيع من حلقة الانتاج عند الفلاح إلى حلقة الوسطاء التجار الجملة إلى حلقة الوسطاء في السوق الجملة اللي هما نسميهم احنا الهباطة, إلى كيفاش الأسعار تتطور تمشي من بعد بقدرة قادر وتنزيد 10% 15% 35% لين توصل للوكال يعرفوا. أنا نعرف مسالك التوزيع ونعرفوا احنا كصحفيين وحتى المواطنين يعرفوا الاسعار علاش قاعده تطلع, والدوله ووزاره التجاره تعرف اكثر وزاره تعرف شنو دراسه اليوم تو في 2026 تو باش تعملونا دراسه والله اعلم الدراسه قداش مش تدوم الدراسه نتصور معنا مش تقعد على الاقل 8 شهور عام وبعد ما يوفى العام دونك باش نشوفوا النتائج نتاع الدراسه, والدراسه انا متاكد هاو من توا باش توصلنا الى نفس النتائج اللي نعرفوها عنا سنين الله توا. معناها شو هذا, شو يتسمى هذا, هذا ما نعرفش نسميه معناها بلغ عادي هاوكا ما نتصور انا نفسي لو كان نعملوا بحث معمق ينوفل على جوجل حاج جوجل توا ونحطوا صيغه البلاغ هذا تو يطلعون بلاغات مشابهة
7: مثلا
4: في سنوات الكيل.
7: عندك الحق وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول عدم تنفيذ الشكل الجديد للباجيت ومن يقف في ورائها, وزارة الدراسة تتجه نحو إعداد دراسة حول شكون يبيع في البنان في النوار ويبيع فيه في الخضار الكل والدولة ما فقدش به. لا أنا برشا دراسات نجمو نحلهم به قبل ما نمشيو للفجرايد. التفجير في ليبيا, تصعيد الوضع الأمني خاصة اغتيال لقيادي أمني فوزي المنصوري مدير إدارة الاستخبارات العسكرية أمام منزله في بنغازي وشرق ليبيا بعد ما خرج من الصلاة. العملية تمت بمتفجرات استهدفته وبدأوا عملية تحقيق. هو تابع للشرق لواء حفتر,
4: تابع غرب ليبيا.
7: غرب ليبيا.
4: غرب ليبيا.
7: في الشرق.
4: قبل ما نحكيه على التفجير او التفجيرات اللي صارت في ليبيا نحب جوست مش نزيد كلمة على تفجير اللي قاعد يصير في الاسعار في تونس لانه تفجير انا نعتقد هذا رايي لا يلزمني الا انا تفجير متعمد للاسعار وزارة التجارة لانه فما طرف اخر قل وندر انا نحكيه عليه نوفل اللي هو مخازن التبريد. المخازن اللي تلعب دور مهم جدا يفترض بالقانون تعملت من الأول عند عشرات السنين مخازن تعملت لتعديل السوق وقت اللي تصير عملية نقص, يعني وقت اللي خليني نقول بلغة أوضح يفهموها التوانسة, وقت اللي بعض الأطراف يشيحوا السوق من مادة معينة من البطاطا من الطماطم من الغلة من مخازن التبريد هي اللي ضخ المادة هذيك في السوق باش تعمل الكليبر مش ما تطلعش الأسعار. وزارة التجارة عندها تقريبا 4 أو 5 سنوات عملت عملية استكشاف لكل المخازن لأنه فما عدد كبير منها ما كانش يعني
7: في النوار
4: في النوار باش عرفوهم وقتها عرفوهم بالعدادات متاع الضوء بمنقل الضوء. دونك هذا تقريبا كان الخيط اللي وصل وزارة التجارة إلى معرفة المخازن هذه وتم ربطها بقاعدة بيانات. نحب نعرف نحب نسأل وزارة التجارة ونعرف ما همش مش يجاوب على السؤال هذا كيف تتعامل وزارة التجارة مع مخازن التبريد هذه وهل مخازن التبريد هذه قاعدة تقوم بدورها في تعديل السوق وإلا لا. مش أرجع لك التفجير اللي صار في
7: مهم برشا إن شاء الله يجاوبونا. لا
4: ما نعتقد كان يجاوبوا لأنه
7: نحن نعاني من اللا جواب. تفضل سينشي
4: عندها مدة
7: يلا بسرعة نحكي
4: اللي قاعد يصير في ليبيا منذ الأسبوع الماضي صار
7: هو ليبيا مش طريقة هكا 4-5-6 أشهر ثم تصير حكاية ثم تقعد 4-5-6 أشهر وتصير حكاية. معناتها كأنه إنسان قاعد يخطط ديما لل يحب كل 5-6 أشهر يخوضها شوي ما نعرفش.
4: هذا كل يكشف عن هشاشة الوضع الأمني في ليبيا. ليبيا لم تستقر في أي وقت من الأوقات منذ الثورة اللي قامت في ليبيا وخاصة في السنوات الأخيرة مع حالة الانقسام في ليبيا إلى غرب ليبيا في بنغازي ووجود برلمان ووجود قيادة عامة للجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر ومع وجود مركز حكم آخر في طرابلس الحكومة المؤقتة وهل حالة الانقسام مع وجود أطراف أخرى هي ميليشيات مرتزقة ميليشيات جزء منها كلف نفسه بحماية المنشآت النفطية نظرا للاعتداءات المتكررة اللي قاعدة تصير وأخرها الاعتداء وحرق حرق أحد المصفات النفط في مدينة الزاوية اللي فيها تقريبا ملايين اللترات وحرق مواقع أخرى للطاقة ومرة أخرى يفتح ملف الطاقة في ليبيا لأنه فما أطراف وخاصة من الميليشيات اللي يبدو أنها تسعى هناك من يسعى إلى إعادة إشعال الوضع الأمني العسكري في ليبيا وديما المحور أو عصب المعارك والصراعات الدور في ليبيا أساسه يرتبط أساسا بالطاقة يرتبط بالثروات النفطية وثروات الغاز. في العملية اللي أربكت كل الأطراف هو اغتيال فوزي المنصوري رئيس الجهاز الاستخبارات واللي تزامن ما هوش من باب الصدفة طبعا تزامن مع استقالة محافظ البنك المركزي وهذا اللي زاد عقد الوضع المالي في ليبيا وتعرف الدور الكبير اللي يقوم به البنك المركزي في إسناد تمويلات المشاريع وفي استقرار العملة العملة في ليبيا. الوضع حسب آخر الأخبار و آخر المستجدات في ليبيا يبدو أنه يسير نحو المزيد من التصعيد. المؤسسة النفطية الليبية كانت أعلنت منذ قليل في بلاغ لها أن بعض مراكزها خاصة خزانات النفط والغاز قاعدة تتعرض لهجمات مسلحة بالصواريخ وهجمات بالطائرات المسيرة. ما ثماش طرف يتبنى هالهجمات هذية. سمعت تصريحات من جانب الحكومة الليبية من رئيس الحكومة دبيبة اللي حمل مسؤولية إلى بعض الميليشيات والأطراف اللي قال هو أنها تريد تعفين الوضع الأمني في ليبيا وتصريحات من الجانب الآخر الغربي من القيادة العامة للجيش اللي اتهموا أطراف موالية للحكومة. دونك الوضع يا نوفل عاد تقريبا يذكرنا بسيناريو السنوات الأولى اللي جات بعد قيام الثورة الليبية. الوضع مازال معقد جدا لأنه يجي في سياق حساس جدا وليبيا مقبلة على إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية. يبدو أن بعض الأطراف اللي تحاول على شخوتك راو الأزمات دائما في خاصة في ليبيا وفي بعض المناطق الأخرى أغلبها يكون مفتعل من أجل إفساد حالة الاستقرار السياسي اللي بيش تؤدي إلى تركيز مؤسسات ولا انتخاب مؤسسات قائمة بذاتها لإنهاء حالة الانقسام. المشكل الرئيسي في ليبيا هو حالة الانقسام بين مراكز حكم بين مركزين في بنغازي وفي طرابلس وطرف آخر ممول من دول في الخارج هم الميليشيات اللي منصبين أنفسهم طرف في هذا الصراع.
7: واضح واللي الهدف متاعهم أنه ليبيا تقعد هكا بالطريقة هذه. واضح. ترى نعملوا طلع على الجرائد نمشي في الجرائد
1: في الجرائد في الجرائد.
7: سمعنا الخبر على موزايك. شكرا على مساجدكم برشا. حكيتونا على الجريمة الغريبة الشنيعة. شكرا تبعثونا على 23513000 في المروج أول من ولاية بن عروس به. دونك مع مساعة و42 دقيقة تم إعلام القاعة الجهوية بن عروس عن سقوط رضيعين 6 أشهر وسنة ونصف من الطابق الثاني بمنزل كائن في مستوى مكتب البريد المروج واحد. تم توجيه سيارة إسعاف وتم إسعافهم ونقلهم المستشفى الحروق. والشرطة قالت أن والد المصابين هو اللي قام بإلقائهم فتم القبض عليه. دونك المصابة الأولى بيا 6 أشهر دونك توفيت لها توقف قلبي رئوي. والمصابة الثانية حنان 3 سنوات ونصف كسر مضاعف باليد والساق ونزيف متخرج من الأذنين وتم نقلها البارح من المستشفى الحروق البليغة الباب سعدون وهي حالتها حرجة وحرجة جدا. موزايك كانت تمشي تعدينا في الأخبار وكنتوا سمعتوا زيادة غسان معلندا. دونك الناس اللي حكاوا معاهم في موزايك يقول لك الوالد إنسان عادي ما ظهرتش عليه حتى شيء ما ظهرتش عليه لإدمان لحاجة يعني ما كانتش العائلة اللي معروفة بمشاكلها ولا غيره. السيد مشي وهو قال رو أنا عملت فاجأ مع وقت اللي الناس هبطوا والبو جاي سلاح حتى حد ما توقع انه البو معناتها هو قال
8: اعتبروا اليوم مثلا طاحوا واحد يلعب ما نعرفش نجم ناكيه
7: البو هو اللي قال وتم القبض عليه. فما ناس يحكيوا على ازمه نفسيه انه عنده كريزات تجيه نتاع معناتها عنده مرض نفسي كيما برشا ينجم يكون عنده مرض نفسي مش قاعدين يداويوه ولكن حتى شيء متاكد. فما ناس يقولوا صارت عركه بين البو لم اللي كانت تخدم وقتها وجات تلقى معناتها تلقى الحظبة وكذا وأصيبت بصدمة ولكن ظروف الحادثة والأسباب لحد الآن غامضة جدا. فما استنتجت وكعتينيكم الأصل الحكاية كلها استنتجت ولكن يعني ممكن وهذوما فقط زوز بنات وراء ما عندهمش عائلة كبيرة معناتها هذوما زوز بنات اللي عنده هو يخدم هي تخدم وأزمة رهيبة. هل عنده مرض نفسي هل عنده عصب هل استهلاك شنو اللي خليه يقوم بهذا علاش نقولوا سيناجي شنو اللي خليه يقوم بهذا لأنه لا شيء ينجم يفهم أي إنسان كيف نقعد يسمع أنه والد ينجم يضحي بزوز ولده ويرميهم بالطريقة الفظيعة ذيك بخلاف كريز أزمة نفسية حكاية جاته باش خليته يعمل هكاك. تصدمنا الكل معناتها حتى كان احنا صحفيين ولكن الخبر خلينا مصدومين.
4: صحيح.

0: وظفة في نفس في إحدى المنظمات. ما ثماش شكون قال من جيران أنهم أنه الأب مصاب بمرض نفسي أو
1: ولا حتى مدمن ولا حتى ولا. الناس الكل يقولوا كوبل عادي
0: كوبل عادي وشخص عادي. علاش قام بالجريمة هذه؟ هو على كل يعني توا القاضي التحقيق باشر توا التحقيقات خاصة مع الأب لساعات طويلة في محاولة باش يفهم بالضبط يعرف السبب شنو السبب الرئيسي أو الأسباب اللي دفعته إلى ارتكاب الحقيقة الجريمة الشنيعة هذه. أنه أب باش يوصل يضحي بزوز بناته ويرميهم من الطابق الثالث
1: لطفة.
0: أي الحقيقة نطلب اللطف خاطر بصراحة الجريمة هذه جريمة تصنف من الجرائم الكبيرة والمدمية للقلب. يبدو أنه حسب أنا الحقيقة ما نجمش نتدخل في مسار التحقيق بحكم القانون، لكن ما ثماش معطيات واضحة أدلى بها أو اعترافات أدلى بها الأب.
1: ولكن لم يحاول التهرب، أهبط قلينا معناتها كان ينجم يقول لعب وطاح معناتها يعني ما حاولش يتهرب، عمل الحكاية ثم أهبط اعترف بها مباشرة قبل ما يواجه له حتى عدتهم. هذه الإشكال معناتها ما عملش الجريمة ثم خبى قال هذه الإشكال معناتها
0: هل كان في حالة وعي وقت
1: ما نعرفش هو كهبط
0: لوحة من الطابق الثالث ولا ما كانش في حالة وعي ولا الله أعلم.
1: هذا الإشكال الكبير الصلاح اللي صار وللأسف إن شاء الله في الجنة ربي صبر لهم اللي أكيد هي في أسوأ حالاتها النفسية وإن شاء الله يظهر الحق. وأكيد تولي ما تجاية تحقيقات تزيد تتوضح من دي من احترم عائلة الأطفال وكذا معناتها طفلة حالتها صعيبة ولكن مازالت حية وإن شاء الله ربي يشفيها إصلاح.
2: هو ديجا نحكي على كارثة معناها كبيرة برشا مصيبة حلت بالعائلة، لكن هنا الحديث دي ما يتحلى على الصحة النفسية والكل راهو يمكن شيء. احنا في تونس العلاقة بالطبيب النفساني او بالامراض النفسية او مش حتى الامراض النفسية، راه ما فماش كان امراض نفسية، راه فما حاجة اسمها حالة نفسية تتطلب احيانا تدخل تتطلب مرافقة. مش لازم تكون مشخص بمرض نفسي خاطر نحكيه مثلا في الخدمة معناتها الاو ام اس اعترفت رسميا بالبرن اوت كمرض مهني. معناتها نجم انساني استقالت رئيس وزراء في من بلد اوروبي استقالت خاطر تم تشخيصها بالبرن اوت، قالت ما عادش نجم نخدم. معناها هذا موجود. احنا في تونس قعدنا رابطين وهو تقريبا عادة تحسها عاد ما تمشي للطبيب بصفة عامة ولا تتعامل مع الطب كأنما وانت هكا سايي معناها في لحظاتك الأخيرة تاخذ الدواء كأنك تبدأ تعيد بالوجيعة. لازم يصير أكثر توعية في الاثنية هذه. لازم الطبيب النفسيني ما يوليش حاجة معناها عيب ولا عار
1: تحشم بها.
2: لازم زادة أنا مثلا ناخذ واحنا البريفي ياخذ مربعينهم بطبيعة الطبيب النفسيني. لازم مثلا براسك كيما الرازي راهو حالتها راهي ما تعجبش نحكيه احنا الرازي راه اللي هو معناه كبير راه معناه تحس بلاد كامله لداخل راه لازم اكثر ناس تتوجه تمشي غادي كيما فهم مستشفيات عموميه الناس تمشي لها ولا لازم زاد يصير توعيه اكثر. يجي احكي ما لا وصم لا شيء ما تقيدوش حتى كما يحبش اسمه يظهر ما ثماش علاش تقيدوا في اسمه. فهذه ثم نورمالمون انا حسب ما قريت فما تقريب تامين على الامراض النفسيه موجود معناه في النورمالمون اللي كنا تتكفل نورمالمون فما ظروف بالطبيعه وفما حاجه، لكن راه ما لازمش يتم التقليل من الصحه النفسيه. راه لهنا احنا نحكيوا على حاجه مازلنا نشوفوا التحقيقات وشنو عمل البو اما راهي توصل هاكم تراو وين توصل.
0: هو راهو سلاح ينجم يكون راهو تكون الجريمه الدواء فيها ما عندهاش علاقه بحاله نفسيه وبمرض
2: ينجم يكون
1: هو قلنا الاستنتاج الاولي اللي احنا استنتجناه وحدنا باعتبار عقلنا يرفض اي ريت كي حكينا قلنا يا ادمان
2: يعني ولده مخذش دواء
1: يعني يا إدمان شرب حاجة فقدت الوعي والغير معروف عليه أنه مدمن في الحومة
2: بالضبط
1: يا أمور نفسية جه العصب معناتها ولا جه ستريس جيتو نوع من الحالة النفسية خلته يعمل حاجة من بعد فيق بها هبط سلم روحه. معناتها هذه استنتاجات بعيدة ليست مبنية على أي معلومة استنتاجات
0: أيا كانت الأسباب أيا كانت خطورة الدوافع اللي خلت ما يزمهاش تخلي إنسان يرمي ظنه يرمي كبته يلوحهم أولاده بناته ما ما
1: يقبلها عقل.
0: ما العقل البشري ما يقبلهاش. ترمي معناها كبتك من الطابق الثالث
2: بالضبط.

0: فعلا الحقيقه
1: لا يبرر.
2: مازلنا البارح صبحنا مصر كيفاش قتل عائله كامله سيد على شويه فلوس, قتل الراجل ومرته وبناته, والمشكله انه قتلهم وقتل الراجل وجاب عائلته في بيج وقتلهم. معناتها شو غريب جدا التصرفات. الحمامات زادوا كنتوا سمعتوها في الاخبار, سطو مسلح مكتب لصرف العمله, تم القبض على الناس الكل. الاسلوب الاجرامي يقتحم المكتب وهدد الموظفين باستخدام السلاح, وسياره اجره تاكسي بعد ما عنف سايقها هربوا بيه. دونك الوحدات التابعه للاداره الفرعيه مكافحه الاجرام بالحرس الوطني بن عروس وامن الحمامات وقفوا المتورط الرئيسي, وقفوا الناس الكل. حتى مع طريق
0: حتى ثلاثه متهمين,
2: ثلاثه متهمين منهم طالب اتيديان.
0: هو المهم في هذا يا نوفل هو سرعة القبض على المتهمين, وخاصة المتهم الرئيسي قبل راو في العملية هذه اللي تصير. معناها تبدأ الترتيبات متاعها محكمة يعني بالباهي, تتطلب مدة للبحث عن الجاني عن الفعل الرئيسي.
2: الأمن متاعنا سريع جدا تبارك الله يعني, ويخدموا بإمكانياتهم العادية بصراحة. ساعات ما عندهمش إمكانيات كبيرة راو ساعات ويطلعوا ديما معناتها, وكل القضايا الكبيرة ديما الأمن بصراحة بسرعة راو ساعات تعرف بالويب توا حاجة تشهر بسرعة تحية ليهم معناتها في الحمامات في بن عروس في أي مكان حاجة مهمة برشا. يلا تحبوا تحضروا معنا, تحبوا تشاركوا معنا في أنفو أنتوكس, أبعثونا توعة 23 513 ألف على الواتساب, قلونا تحبوا تشاركوا عنا برشا مسابقات وبرشا حكايات في ساعة ثانية. نمشي وتولى الفقرة الرئيسية موزايك 24. لكلكم تحكي وربي يهديه ان شاء الله, ربي يرحمهم ربي يصبر الوالده ويصبر العائله. بصراحه معناتها حتى حد فيكم, الناس الكل قالوا حكايه غريبه وغريبه جدا. رئيس الجمهوريه قايس سعيد, احنا نحكي تو على موزايك 24, رئيس الجمهوريه قايس سعيد ادى مساء امس زياره غير معلنه لولايه قابس لمتابعه الوضع البيئي, وحكى برشا كلام مهم جدا. تراه نسمعوا مقطع من الاخبار.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة غير معلنة أداها أمس لولاية جابس لمتابعة الوضع البيئي أنه سيتم تفكيك الوحدات التي لم تعد صالحة, وأنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها, مضيفا أن العمل في مرحلة أولى يتركز على إيجاد حلول عاجلة للحد من الانبعاثات. وأوضح رئيس الجمهورية أن موضوع الوحدات سيتم دراسته من جميع الجوانب بهدف إيجاد حل نهائي, مشددا على ضرورة الحد من الانبعاثات بما يضمن للأهالي العيش في محيط سليم وهواء نقي.
4: بالنسبة لتفكيك الوحدات التي لم تعد صالحة سيتم تفكيك, هناك مجموعة من اللي تم إصلاحها وما تديش إلى الانبعاثات هذيك قاعدة, ولكن العمل في مرحلة أولى للحلول العاجلة, ثم بعد ذلك لو تم دراسة الموضوع من كل الجوانب حتى نلقاو حل جذري ونهائي. هذه تفكيك الوحدات معناها يحملوا عوام ما يشتغل مش نقلها, معناها أعطينا الانبعاثات ما يشتغل ويعطينا عيش الهواء صافي نقي, فانتظار ترجع قابس كما كنت تعرف.
3: وفي زيارته لولاية جابس رئيس الجمهورية قيس سعيد يشير لأن قضية التلوث في جابس هي قضية وطنية, مشددا على ضرورة إيجاد حل لها, مع الإشارة إلى أن أهالي جابس أثبتوا وعيا كبيرا في التعامل مع هذه القضية حسب ما جاء في الفيديو الذي نشرته رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء.
4: شاطر السلام تابع تونس, قضية وطنية تبع فيها كل قضية وطنية ولا بد من حل. لا بد من حل. أجل تونس والقضية بتاع التلوث، قضية رأي بتاع تونس كل يرجع الحر وترجع الخيرات الكل القابس، والتم تطهير تونس من التلوث الحقيقي ومن التلوث السياسي. والناس اللي تحب التاجر رأي غالطة في العنوان، أهالي قابس صد منيع أمام كل هؤلاء.
2: واضح دونك ان حوار مطول وجلسه في الولايه وغيره، ملول الشعب يريد تفكيك الوحدات وضحيه الحكومه معناتها، ثم قعدوا يحكيوا معاه والرئيس عمل شويه اعلانات يعني على الجديد والتفكيك والتلوث. سينيجي،
0: الموضوع التلوث في قابس مش خاص بقابس فقط، القضيه كما قال الرئيس قضيه وطنيه، واهالي قابس عندهم عقود لسنوات وهم يواجهوا في المعاناة هذه، معاناة التلوث، التلوث الناتج عن الانبعاثات الغازية من وحدات المجمع الكيميائي. الانبعاثات الغاز اللي شفناها في أشهر مضت، والوضعية راهي ماهيش متاع سنة ولا سنتين، الوضعية استمرت لسنوات. المادة الفوسفوجيبس اللي تثبت في حتى في فساد الشواطئ قابس، وحتى في فساد حتى فساد النباتات، أمراض عديدة خاصة الأمراض اللي تم الجهاز اللي تصيب الجهاز التنفسي أصابت العديد من أهالي قابس. دونك وقت اللي خرجوا أهالي قابس في المسيرة الكبيرة وطالبوا بتفكيك الوحدات وطالبوا بإنهاء وضع حد لحالة التلوث وحالة التسمم، راهي مطالب مشروعة. خرجوا بشكل سلمي، ما خرجوش يخربوا ولا كانت عندهم أهداف أخرى ولا أجندات أخرى، كانت مسيرة عفوية. خرجوا الأهالي طالبوا بي عندهم مطلب وحيد فقط، هو تنقية الهواء اللي تنفسوا فيه في قابس. ما كانش عندهم مطالب لا سياسية ولا مطالب من نوع آخر، خاطر قابس قعدت تواجه في مصيرها لسنوات طويلة وحكومات متعاقبة قبل حتى قبل الثورة، وعدوا كانوا يعدوا في أهالي قابس بحل مشكل التلوث، والمشكل ما تحلش حتى لين وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا، وهي مرحلة التخلص بعض الوحدات من الغازات اللي وصلت إلى حد معناها حالة من التسمم، حالة من الاختناق حتى عند التلامذة الصغار، يعني بالخصوص يا نوفل الوقت اللي الانبعاثات تهزها الرياح إلى المناطق المجاورة والمدارس والمؤسسات والسكان وغيرها، وشفنا حالات الاختناق اللي أصابت حتى التلامذة الصغار اللي قرأوا في المدارس واللي قرأوا في المؤسسات التربوية. دونك الوضعية كانت يعني لا تحتمل. رئيس الجمهورية كان متفهم للوضعية دي ومشى لقابس وشكل لجنة. بعد اللجنة اشتغلت لمدة، واللجنة ما نعرفوش الحقيقة مع الناس،
2: اللجنة لا هبطت بيان لا عملت شيء، يعني قد يكون الرئيس زار قابس بعد تقرير جاه من اللجنة، ينجم يكون
0: طبعا ما نستبعدش انه
2: يعني اللجنة لم تظهر من وقتها،
0: ما ظهرتش اللجنة وما شفناش حتى نتائج الدراسة، النتائج قعدت في مستوى رئاسة الجمهورية. من بعد سمعنا بتعيين رئيس مدير عام جديد، مش لمجمع قابس فقط، الجروب شيميك وشركة فوسفات قفصة سي بي جي، يعني رئيس مدير عام للشركتين. وثم البعض اللي قالوا أنه يمكن ماشين في اتجاه توحيد المؤسستين أو الربط بين مؤسستين، مادام تم تعيين شخص واحد على الزوز مؤسسات. شو البارح لأول مرة الحقيقة الرئيس أعطى أجوبة على الاستفسارات اللي قعدت مدة طويلة معلقة،
2: اللي هم شنو الأجوبة،
0: اللي هم
2: ماذا أعلن الرئيس؟ سوف يتم تفكيك وحدات، سوف شنو أعلن
0: الرئيس؟ قال الكلام اللي قالوه بعض الخبراء قبل، واللي قالوه حتى المختصين حتى اللي يشتغلوا في المجمع، أنه تفكيك الوحدات يتطلب مدة طويلة، يتطلب سنوات، ما هيش عملية سهلة باش تصير في أسبوع ولا في شهر. لكن سبقتها إصلاحات وتجديد بعض التجهيزات اللي في المجمع اللي المسؤولة أو المتسبة في الانبعاثات به. هذا في مرحلة أولى، هذا اللي تم وحكى عليه الرئيس وقارنوا ثم بعض الوحدات اللي تم إصلاحها. يبقى أنه فما بعض الوحدات يمكن تفكيكها، لك الرأي قال عملية التفكيك تتطلب سنوات، تتطلب مدة طويلة وتتطلب إمكانيات، علما أنه عملية التفكيك هي فرضية واردة وفرضية قابلة للتنفيذ بإمكانه. هذا يراه مش كلام نقول فيه أنا، لكن قالوه خبراء مختصين في المجال هذا، وفما حتى اللي بعض الخبراء يعني اللي يشتغلوا سابقا.
2: هل تفكيك جاوبني، هل تفكيك الوحدات أمر ممكن؟
0: أمر تقنيا أمر ممكن، لكنه يتطلب إمكانيات كبيرة ويتطلب مدة طويلة. يعني شوف أنك باش تفكك شو معنى وحدات؟ الوحدات رأي وحدات صناعية، هي مصانع، مصانع كبيرة مترامية الأطراف، المصانع عندها عشرات السنين. باش شو معنى تفككها؟ يعني تفككها معناها باش معناها يتم اقتلاعها من مكانها ونقلها إلى مكان آخر أبعد. عملية التفكيك ماهيش سهلة، راهو باش تجي المصنع عنده قداش معناها عشرات السنين وباش تفكوا وتحولوا إلى منطقة أخرى. هي عملية ممكنة وصارت في العديد من الدول، احنا شفنا حتى في دول مثلا في الصين وفي بعض الدول اللي تعاني من مشكلة التلوث خاصة في أوروبا الشرقية، ثم الدول اللي التجأت إلى الغلق المصانع الملوثة خاصة في الدول اللي تعاني من التلوث أو التسربات النووية من نفايات النووية، يعني تم غلق الوحدات هذيك وإنشاء وحدات أخرى في أماكن أخرى أبعد اللي ما ما ما ما يش قريبة للمتساكنين. وفما دول مشات في اتجاه نقلها. عملية النقل ما هي سهلة، عملية النقل تتطلب إمكانيات كبيرة وتتطلب وقت طويل. في الأثناء شنو ينجم يصير في الأثناء؟ فما جانب اقتصادي
2: مش الرئيس، برشا اخبار قاعدين نقرأ ونحب نفهم، فمش كون يقول الرئيس قال لن نفكك بل سنصلح هكا.
0: هو قال فما وحدات اللي تم إصلاحها
2: أي.
0: وفما وحدات أخرى بش يتم إصلاحها. هو راو تقريبا
2: يعني ليس هناك تفكيك
0: صحيح، هذا يفهم من كلامه أنه
2: لم يقل بوضوح.
0: عملية كي قال عملية التفكيك هي عملية صعبة وتأخذ برشا وقت، يعني ما فماش
2: حتى ماديا تتكلف برشا
0: طبعا، ما فماش توجه نحو التفكيك به. ثم جانب آخر ما يزمش معناها ما نحكيوش عليه وحكيو عليه الخبراء، هو أنه هل 11 وحدة أو 11 مصنع إنتاج الأسمدة الكيميائية اللي تابعين للجروب شيميك، هو مجمع مش مؤسسة واحدة، ثم التزامات اقتصادية والتزامات تونس في اتجاه نحو دول
2: حتى التزامات محلية
0: والتزامات طبعا التزامات محلية. احنا راهو الفلاحة متاعنا يعني الأسمدة الكيميائية راهي تجي من المجمع الكيميائي،
2: لازم يفهموا اللي فما التزامات مش خير
0: ولا يعطيك الصحة. فما الأسمدة اللي تستعمل في الفلاحة، ما تنجمش انت معناها تقول للفلاحة خاصة في انتاج الخضروات وغيرها تقول لهم اصبروا بالله عام لطان اللي أنا نفكك الوحدات وننقلها إلى مكان آخر.
2: معتا كي عملنا طلع على أماكن وقع تفكيكها تكون بنسبة سنوية، مثلا يقولك في 10 سنين كل عام يفكوا 10%، ما يعني هكذا ويكون مخطط طويل المدى باش ما يبركوش المعمل.
0: أما عملية تفكيك جماعي لحداش وحدة مستحيلة، هذه مسألة مستحيلة مش صعبة برشا، مصعبة فقط هي مسألة مستحيلة. ثم راهو عملية التفكيك كما قلت نوفل تنجم تصير مثلا في كل سنة يتم تفكيك وحدة أو زوز ونقلها إلى مكان آخر، لكن هذا ما يمنعش أن الدولة من واجبها من مسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه مواطنيها أنها باش توضع حد لحالة التلوث. البارح كان لاحظت شنتي الرئيس مشى في زار بعض زار منطقة وين يتصب الفوسفوجيبس ومس حتى بيده مادة الفوسفوجيبس اللي هي مادة تقتل النبات وتقتل
2: الحياة.
0: تقتل الحياة أصلا. راهي جابس كانت جنة, جابس كانت تسمى واحد جابس, واحد واحد للنخيل, واحة وشواطئ جابس كان يتضرب بها المثل. اليوم جابس شواطئها غير قابلة للاستغلال, غير قابلة لحتى معناها للسباحة. النخيل جابس تضرب تقريبا في جزء كبير منه.
2: أما
0: والسكان رام يعني راهي الأمراض, أمراض الجهاز التنفس عافانا وعافاكم الله, خاصة أمراض السرطان متفشية بشكل يدعو للكثير من القلق في جابس. من حق الجوابسية ومن حق أي يعني المواطنين في أي جهة أو أي ولاية أخرى تعاني من نفس المشكل, من حقهم إيه أنهم يتنفسوا وينظيف.
2: مش التصليح أنه معناتها فما تكنولوجيا جديدة في برشا أماكن مماثلة في العالم, ديما ناخذوا تجارب من أخرى معناتها تعملت لها حاجات وما عادش فما الدخان, ما عادش يلوث البيئة, ولكن يطلب برشا فلوس. معناتها زعما ما فماش بلون داكسيون نتاع التصليح, فما اللي ما عادش يخرج دخان, فما اللي يخرج دخان صديق للبيئة, فما معناتها برشا حاجات ينجموا يصيروا ولكن لازمهم استثمارات. يعني هل تتوقع بعد زيارة رئيس انه باش يخرجونا بلون داكسيون هاو شنو باش نعملوا بالذات بالضبط؟
0: هو كنا تبعت شي نوفر في المدة الأخيرة, كانت فما خطوط تمويل من البنك الدولي ومن جهات مانحة أخرى لشركة فوسفات قفصة وللمجمع الكيميوي. وعملية الإصلاح راهي بدأت عندها شهور تقريبا من بعد فتح الملف هذا, الملف الصعب, الملف الدقيق, بدأت عملية الإصلاح وتفادي المشكل الكبير والتقصير والأهمال, ربما نقول أهمال متعمد. وقت اللي كانت ثم تجهيزات جاءت للمجمع, اقتناها المجمع بمليارات الدينارات وملوحة ملقاة وما تمش تركيبها. عملية تنقية الهواء أو إصلاح الانبعاثات, الأجهزة اللي تخرج منها الانبعاثات الغازية في العديد من الدول, وهذه معروفة ويعرفها حتى المواطن العادي. رو فما تجهيزات, فما تكنولوجيا اللي تمكن من الحد من الانبعاثات هذه. والانبعاث رو ما فماش تسرب لمادة وحيدة, ثم تسرب العديد للمواد, المواد وكنت تذكر حكينا عليها. هو وقتش بدأ تحول المشكل إلى خطر محتق بالسكان, وقت اللي نسبة بعض المواد اللي تتسبب في حالة الاختناق وتسبب في الإصابة بالأمراض زادت على المعدلات متاعها. علاش؟ لأنه ما كانتش فما صيانة للوحدات هذه, ما تمش تجديد هالوحدات المتسببة في الانبعاثات الغازية. دونك هالأهمال هذا وهالتقصير وسوء, نقول أنا سوء حوكمة, سوء تصرف في المجمع لسنوات طويلة, والناس تتفرج والسكان يعانيوا والسكان يتكلموا ومنظمات المجتمع المدني تتكلموا والإعلام كان يتكلم وجمعيات البيئة كانت تتكلم وبح صوتهم. دونك بدأت عمليات الإصلاح لبعض الوحدات, خفت المسألة شوية, لكن كان لحتش الناس اليوم الأهل جابس يستناو في حل جذري ونهائي. ربما قد نسمع في الأسابيع القادمة معنى على حلول عملية, حلول علمية, حلول تقنية. شنو مش تعمل, شنو مش يعمل جروب شيميك؟ أنا أتمنى أنه يخرج الرئيس المدير العام الجديد سي عمر بوزاويدة اللي تم تعيينه, شخص بصراحة من الكفاءات, يخرج في المدة القادمة يفسر للناس, يفسر للرأي العام, يفسر للجوابسية ولكل الجمعيات والمنظمات, يفسر للتوانسة هاو تقنيا كيفاش باش يتم التعاطي ومعالجة هذا الملف الخطير.
2: لأنه برشا ملاحظات جاونا, شكرا لكم, تبعثونا على 23 513 ألف على الواتساب. برشا قالوا لنا يزيو من طرح جيبس كمشكل، اعطيه شويه حلول. مشكل مره نزوره ومشكل ومشكل، اي شنو الحلول؟ معناتها لن يتم التفكيك. بخلاف المشاكل والالتزامات الماديه وغيره، البطاله اللي باش تزيد ليه، معناتها التشغيل، نسبه التشغيل عاليه، مساهمه في الناتج الداخلي الخام كبيره، يعني تفكيك المعامل الجمله تبدو خياليه، ربما يتم تفكيكها. اما الاصلاح والسيبور الجدد اللي يعملوا البيئه وكذا، أمور تنجم تلقى فيها الدولة حتى دعم من دي بايور دو فون غيدو، خطر مهمة مهمة جدا. نصلح أي نجم بعد نصلحي مع راو القولنا حلول، أخرجونا بعد جمع جمعتين شهر من عش قديش، يلا هاو البلون داكسيون على 10 سنين، هاو بش نعملوا الجيبس، هاو بعد 5 سنين بحر جيبس وكذا يرجع هكا وهكا. معتب كيما صاير في صفاقس كذا، يعني أعطيونا حلول، خلي الجيبسي والتونسي يغزر للغدوة. صدقني والله لو كان تعطيهم حل حتى على 7-8 سنين يفرحوا. مع تخموا فينا والقاولنا حلول، يزينا من طرح جيبس كمشكل، اعطيونا جيبس والحل في الاخر في العالم الكل، باللي هي سلاح تو يعطينا فكره بعد نعطيك تقفل. في العالم الكل رمي القاو حلول، رمي القاو راو ماهوش اكبر معمل في العالم جيبس، راو فما معامل اكبر وعمالقه وكذا، والقاولهم حلول سلاح. مثلا
1: نحكيوا نمشيوا المثال واقعي موجود، نحكيوا على المثال تنجم تستفيد منه جيبس برشا برشا، اللي هو مثال اسبانيا. نحكيوا على هويلفا اللي عندها مجمع صناعي كمية كبير، عندها زادة مشكل مرتبط بصناعة الفوسفات والجبس الفوسفاتي. ونحكيوا لهنا السلطات الإسبانية حاطت خطة باش تحسن جودة الهواء في منطقة هويلفا الصناعية، هدفها الوقاية من التلوث وتقليله من خلال إجراءات منسقة بين السلطات والمؤسسات الاقتصادية. نحكيوا تمام مشكلة كبيرة عند هويلفا كان صارت قبل، اللي أنجت معناها بين 68 و 2010 100 مليون طن من الجبس الفوسفاتي، وتم تخزينه في أكوام ضخمة قريب من المدينة، والدراسات العلمية وثقت وجود أحماض ومعادن ثقيل. دونك السؤال لهنا باش نلخص على الاقل الناس باش تنجم تفهمنا، راهو الفايده في المعالجه هذه اهم حاجه، ثاني حاجه راهو الامثله في العالم عديده، تنجم انت تشوف ثم شركات في العالم، مجمعات في العالم تنجم تعطيك، ثم زاد المثال الياباني في التعامل مع المشاكل هذه. دونك احنا نوعا ما عندنا مشكل في التعامل، مشكل في الصيانه، واللي هي لهنا راهو مشكل في الصيانه تقريبا في كل شيء، معناها قاعد موجود توا، تبقى فقط حاجه صغيره، معناها انه الناس ما تلاحظهاش، يمكن كي ترى يقول لك نقص في الصيانه في الكياسات ولا في كذا. اما هنا نحكيوا صحه ناس، راهو لهنا لازم حلول وحلول عاجله، من حق جيبس انها تنفس هواء نظيف.
2: واضح سي نجي قفلنا فتحيه بعثت ميساج قالت كفاءات، هو ما دمر تونس كان الكفاءات ساعات، معناتها ان شاء الله يا ربي كفاءات وتكون في بلاصتها، سيرتو تعمل بلان داكسيون وتخرج تعبر عليه وتوصل الميساج للناس. سي نجي في نص دقيقه قفلنا موضوع
0: زياده في التوضيح، وهذا جاء في حتى في البلاغ الرسمي لصوحه رئاسة الجمهوريه، الرئيس قال للجوابسية لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات اللي تم إصلاحها حتى يعيشوا أهالي جابس في محيط سليم. وهذا هو اللي كنا نحكيه فيه نوف، لأنه الوحدات المتسبب في التلوث بش يتم ربما أو تم إيقاف تشغيلها في انتظار إصلاحها. خليني نقول لك نوف الزيدة اللي راهو في المجمع الكيميائي، راهو ماهوش هو المؤسسة الوحيدة اللي تثبت في التلوث هذا، راهو واللي تعاني من نقص الامدادات بالفوسفات. راهو يزمنا نحكيه على ملف فوسفات قفصة، شركة فوسفات قفصة اللي أمرها غريب جدا، نقاط استفهام وأسئلة بلا أجوبة اليوم، علاش الشركة اليوم ما تعاني من في المدة الأخيرة عانيت من صعوبات مالية الشركة، فما الانتاج ما هوش مستقر، مرة يزيد الانتاج مرة يتراجع، علاش؟ ما ننساش نذكر اللي راهو فما الشركة
2: ما صارش صعود متوقع للانتاج، كل مرة يقولون هنا باش نرجعوا وما رجعوش،
0: ثم طرف آخر متضرر في وسط هذا الكل، معناه من تراجع انتاج الفوسفات هو المجمع الكيميائي، راهو الأسمدة الكيميائية راهو يستخرجها من الفوسفات اللي يجي من وحدات انتاج الفوسفات، ثم الشركة التونسية الهندية اللي تقريبا في فترة الفترات شارفت على الإفلاس نهائيا وعلى الغلق، لأنها هي بيدها تضرت لأنها تستفيد من إنتاج الفوسفات. دونك راو الملف مش عاود نرجع ملف الوحدات، وحدات المجمع الكيميائي في جابس، الدولة مش من واجبها فقط السياسي والأخلاقي تجاه مواطنيها، بل راهو من حق الناس، حقهم على الدولة أنهم يعيشوا مش يتنفسوا هو فقط، لكن زادة يزم استصلاح
2: شواطئ جابس. شكرا لك سينيجي، سيرتو الفوسفات يزمنا نرجعوا له. هيبة باش تقدم الأخبار مساعة، نرجعوا لكم في الجزء الثاني. شكرا على مساجاتكم، كان تحب تشاركوا معنا زادة بعثونا توعى 23 500 16 ألف.
5: فن في كورنيش على موزايكا فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي. من غير مقدمات، أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أيي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل للعشرين، 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لا مود، لا مود بور توس. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير تجهيز والأسكان إصلاح الزواري يعلن تسليم 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفشة بمعتمدية المرناقية من ولاية منوبة لفائدة منتفعين من العائلات محدودة الدخل بولاية تونس الكبرى وعائلة شهداء الثورة وجرحاها. والوزير يشدد على أنه سيتم بداية من الأسابيع المقبلة وإلى موفى 2027 وضمن البرنامج ذاته الذي يضم أكثر من 1500 مسكن اجتماعي تسليم بقية المساكن الاجتماعية.
3: تم إنجاز تقريبا أكثر من 1500 مسكن اجتماعي، 617 مساكن فردية وكذلك مساكن اجتماعية قرابة 18 عمارة فيها 930 مسكن. كلفة للمشروع ككل هو 105 مليون دينار، فيه تمويل من ميزانية الدولة وكذلك من الصندوق السعودي للتنمية. بعد جهد كبير وبعد تأخير أتممنا وأنجزنا كامل مرافق المشروع. تلقنا في عملية التوزيع اليوم ب 310 مسكن قسط عدد 5 الرياض. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يتم تسليم تقريبا بقية المساكن ما عدا القسط عدد 2 اللي هو صارت فيه فسخ صفقة واللي العدد متاعه تقريبا في حدود 216 مسكن، يتم تسليم إن شاء الله معناته عند انتهاء الأشغال اللي هي مبرمجة في سنة 2027. إن شاء الله خلال بعض أسابيع يتم تجهيز بقية المساكن الجاهزة بالعدادات اللي هي ستيج والسوناد والغاز وكذلك إبرام العقود الخاصة بهم. هو في شكل معناته عقود تمليك عن طريق كراء مملك. مستفيدين هما الحقيقة العائلات من فئة ضعيفة ومحدودي الدخل، منظوري مؤسسة فداء اللي العدد متاعهم تقريبا 28، اليوم سلمنا البعض والبقية إن شاء الله في الأسابيع القادمة.
2: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح للطلبة التونسيين للتمتع بمنح دراسية بمؤسسات جامعية عمومية بالمغرب والجزائر، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2026. ووزارة التعليم العالي توضح أنه سيتم إسناد 100 منحة دراسية في المغرب في اختصاصات الطب وطب الأسنان والصيدلية والاقتصاد والتصرف والدراسات الفلاحية وشعبة مهندس. أما في الجزائر فقد حدد عدد المنح المتوفرة ب 15 منحة في شعب علوم وتكنولوجيا والعلوم الإعلامية والذكاء الاصطناعي. أخبار العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن المفاوضات مع كيان الاحتلال تحقق تقدما وتظل أفضل من نتائج الحرب المدمرة، مضيفا أن حجم الاعتداءات الصهيونية على لبنان انحسر بعد توقيع صيغة الإطار وأنه لن يتم السماح لإسرائيل وجنودها بالبقاء ولو على شبر واحد من الأراضي اللبنانية. مصدران من خفر السواحل اليمني ومسؤولان عسكريان في الحكومة يؤكدان لوكالة رويترز تعرض سفينة شحن صغيرة اليوم الثلاثاء لهجوم شنته جماعة الحوثي في مضيق باب المندب مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد الطاقم. مصادر أمنية تفيد بأن معسكرا لتدريب المعارضة الكردية الإيرانية في شمال شرق مدينة أربيل بالعراق تعرض لهجوم صاروخي دون وقوع إصابات، متهمة إيران بالوقوف وراء الهجوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماغي. للقاء.
1: الأولى في تونس. ميدي ماغ. ميدي ماغ كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين. نوفل ورداني على موزايك فم.

0: طبعا عالم والحصص اسمها ميدي ماك بعد شوية انفو انتوكسا.
1: الو مالك سيف سنيه راهو باش نخدموا باللي وم 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جولي ولا خويا نوتا
1: مشيت معاك اما شباش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو مش نسميوها؟
2: نسميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
4: مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار 3 11 اوت موعدكم مع الفنانة التونسية أمينة فخر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تيوني سيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
2: ميدي ماغ
0: أرجعنا لكم ميدي ماغ برشا حكاية تستنى فيكم ولكن توا موعدنا مع أنفو أنتوكس.
2: أنفو ولا أنتوكس
0: نعطيكم 3 أخبار يا سلاح ويا حمزة وانتم طلعوا أنا والأخبار الوحيد صحيح ويشارك معنا حمزة. مرحبا حمزة سعيداني شنحوي لك.
5: أهلا عكلم سهوك
0: سنة صفالة بيس صوتك بالنوم تشرب في ديريكت توا تشرب تشرب في كافيلاتي أنت قهوة كحلة نذكره. دونك حمزة مرحبا بيك أنت تحكي معنا من كندا.
5: إن شاء الله من كندا.
0: إن شاء الله من كندا. وين بالذات في كندا؟ موريال
5: ولا كيبيك؟
0: الكيبيك فوالا الكيبيك يصوروا بها برشا فيلم. عندك 4 سنين ملي مشيت؟
5: عندي 4 سنين توا كل عام نروح ما شاء الله الامور مريقله الحمد لله.
0: الحمد لله. تخدم تقرا شنو تعمل؟
5: لا انا مشيت خدمه ديجا تخرجت في تونس وجاتني اوفر في كندا وتوكلت.
0: خدمت شويه في تونس ولا من القرايه طول طلعت لكندا؟
5: والله خدمت بريسك قولوا نحن عام ونص سي في تي ما كملتوش ديجا مزيت كونترات سي في تي جاتني دوف.
0: معناته انت من نوعك اللي يخدم اما كل يوم يبعث 30 ميل دوموند ويجيك عارفك يقولك يجيك عارفك تقول له يقول لك فاش تعمل قول له والله نعمل في تيود على خدمتنا وانت تبعث في سي فيات هكاك
5: صحيح تبدا تخدم
0: والمخ برا بيان سور خاطر بيان سور كي نقارنوا بين سالير هنا وسالير هنا الحقيقه معناتها انه يشبهوا لبعضهم شويه. باهي يلا حمزه خلي نعمل دوره بيك. روحت سنه ولا ما روحتش؟
5: والله ان شاء الله بيانتو ان شاء الله جمعتي الاخوين نبدا بحداكم ان شاء الله.
0: مرحبا. وغالي تسكر الطياره زوز ملين واش هكاك؟
5: اكثر 300
0: في الصيف تولي 3 واش شايف معناتها
5: في الصيف ديما تقعد تشوف ديما تقعد
0: تصطاد
5: ديما تصطاد من فيفري.
0: اي من فيفري تبدا تصطاد. يعطيك الصحه. يلا حمزه باش نعطيكم الاخبار وكل واحد يقول لي الاخبار هذا صدق ولا لا. فما امراه لعبت يا نصيب لعبت لعبة متاع في إيطاليا ولوحت ورقتها كي كمان لوحتها يخي ظهرت ربحت 1,000,000 يورو معناتها فوق 3 مليارات تونسية. الورقة لقاها مواطن آخر إيطالي ومشى قدمها وربح هو وهي سمعت وش كاتبيه وصايرة بوليميك كبيرة من حق شكون الورقة من حق اللي رميتها ولا من حق اللي لقاها ومشى ربح بها. تعرفوا اللي الورقة ما تحطش فيها الاسم معناتها بالنمره يربح. دونك الخبر هذا شنو رأيك سلاح صحيح ولا غلط؟
6: والله ما نستغربش معناها الحق وصارت قبل صارت في تونس. اللي عرفت ورقه بالمسبوري عملها من سين ما قيدهاش
0: اي
6: فهمت تطلع صحيحه.
0: وفما شكون يا حمزة لعبوا بروموسبور مع بعضهم وقالوا هاكا كي نربح نقسموا يا أخي اللي ربح طفى الآخر ما قسمش معاه
5: ما قاسي ديجا
0: فلا عادي. دونك تعتبر صحيحة. وهي كيفاش عرفت روحها؟ ولادها قالوا لها ماما أنت مش ديما تحط الأرقام هذو مرة وربحوا المرة هذه بش وقتها فيقت أنها ربحت ولوجت على الورقة لقات روحها ضيعتها واخذها شكون صارت ولا حسب رأيك تصدقوا الخبر هذا ولا لا؟
5: والله
0: نعطي بقية الأخبار وبعد اختاروا شنو صحيح. هي راجل في الأردن طلق مرته نص ساعة قبل العرس. الصحافة تحكي عليها علاش ماشية للسالة، ما حبتش انه أمه تركب معاه في الكرهبة، قالت له أمي وبابا هما اللي ركبوا، كلمة منا كلمة منا، قالها أنت طالق، لأنهم كاتبين أصدقهم. دونك صارت عملية الطلاق اللي حكيت عليها الصحافة الأردنية اليوم. حمزة تعتبرها صارت ولا ما صارتش الحكاية هذه؟
5: نتصور ساعتها مش في الأردن، نتناجم تكون حتى في تونس تصير.
0: فوالا يلا
6: هي من العرب ما خرجناش هي.
0: فوالا
6: أنا نتصور صارت، أما السبب يمكن تعاركوا على سوم ليسونس.
0: تي لا تشنو سوم ليسونس؟
6: يمكن شك في السبب.
0: فوالا شك في السبب.
6: شك في السبب.
0: نزيد نعطيكم أخبار آخر. دراسة أجراها أفرو بارومتر في بداية 2024 أثبت أنه 72% من الشباب يا حمزة ومنهم أنت كي كنت في تونس بين 18 و35 سنة فكروا في الهجرة، وهذا رقم كبير كي نقارنوه حتى بآخر دراسة. دونك 72% من الشباب بين 18 و35 سنة فكروا في الهجرة. بلاي حتى فما مواقع ساعات تنقل يحبوا يهاجروا، برمجوا يهاجروا، فكر في الهجرة، تفكير
6: قعدوا صحابه ويحكي اش قولك كان نسافر كذا
0: ولا اش قولك كان نسافر وكذا وكذا. تعتبر الرقم هذا صحيح ولا غلط حمزة؟
5: والله نتصوره صحيح ونجم يكون حتى أكثر، زي نقولك 80 85 أو 90 زي معناها العباد
0: الكل يتخرج
5: من هنا يبدأ يتخرج من هنا كلها تخمم هي لهنا العباد هنا عندي أصحابي لهنا تلقاها تخمم أخواتها من ذات مرتبة الباقة يقدر نجيب أخويا يقدر نجيب أختي كذا معناها
0: ان شاء الله ربي يجري على سلاح
5: كل شيء
0: ان شاء الله ربي يتحسن الامور سلاح
6: يظهر لي لوجيك الرقم لوجيك ومجرد تفكيره في الهجره تجي الفكره هو نوف شوف انت بيدك نصور جيتك الافكار قبل معناها انا زاد الناس الكل زياد شويه قل كلها تخمم معناها
0: كي الهجره من تونس احيانا تولي ماهيش اهانه لتونس بل لانه فما ظروف عمل معناتها كي واحد قاعد هنا ويمشي الغادي شهريه في الاربعه في الخمسه يولي يحسبها صحيح الغادي الدنيا اغلى ولكن يحسبها معناتها امور ماديه اكثر. يلا الخبر الرابع مرات تونس اخذت حقها بيديها تلقى على الواتساب رجلها نوتيفيكاسيون وميساجات من عند بنيه قراتهم نرفزت. جاء رجلها كلمة منا كلمة منا ضربته بآلة حادة على الراس حلت له 17 غرزة. أكيد رجلها بعد نحى النوتيفيكاسيون. يلا تعتبر حمزة أخبار صحيح ولا غلط هذا؟
5: والله نعتبره غلط شوية. 17 غرزة إن شاء الله
6: 15 شك في العدد الغرزة
5: ثلاثة أربعة ما يفوتوش
0: فلا
6: ما نصورش خاطر راك تعرف احنا ديما عنا لغة الحوار الراقي بين الأزواج ما يصيرش عنا هذا
0: شنو؟ شنو
6: ما يصيرش ما يصيرش
0: مشيت القهوة آخر مرة مشيت القهوة
6: عندي
0: ما تراجح وراقي
6: في الفروش في الكرامة ما تراجح ديما نسمع الحقيقة نسمع الحاجات المزيانة
0: يعني تلموح وراقي جيران يسمعوه
6: هم ما سمعت مشاكل إن في تونس من كوبلوية الحق معناها وذلك عشان شك في الخبر
0: حمزة دونك يلا
6: أكيد نفدك شكوا في رأيي بيانجي
0: حمزة دونك شنو الأخبار صحيح اللي لعبت يا نصيب في إيطاليا في الأردن طلق مرته الشباب 72% خموا في الهجرة ولا المرأة اللي اخذت حقها بيديها وعملت 17 غرزة رجلها أنا هو تعتبروا يا حمزة الأخبار صحيح
5: نتصور أقرب أخبار اللي هو متاع 72%
6: خموا
5: في الهجرة
6: أنا باش نمشي كيف كيف صديقنا وباش نقول اي نعم هذاك هو الخبر صحيح
0: واضح ترى المرأة اللي لعبت يا نصيب في إيطاليا الخبر غلط لأنه أسمع معنا حمزة وستبكي من الفرحة المرأة لوحت الورقة متاعها يخي ولدها قالوا لها رك ربحت كلمة إدارة النفايات وقالت لهم ربحت قعدوا نهار شافوا البوبيل اللي في الحومة ذيك وين يلوحوها ومشاو قعدوا نهار يلوجوا على الورقة حتى اللي نلقاوها ومشاو مدوها للمرأة والمرأة مشيت ربحت المليون أورو متاعهم وقالت لهم تنعطيكم حق الخدمة متاعكم هذا هو الخبر صحيح يا سلاح
6: معناه لوجولها
0: لوجولها ولقاوها ومدوها لها
6: حقيقة تحية تحية لهم حسيل وحاجة
5: وين البلدية
6: أنا ساعات قاعد أذاكر هبتوا ما قيل
0: واضح دونك في الأردن رجل طلق مرته نص ساعة قبل العرس ولكن السبب مش باش يجيبها باش يهزها للصالة يلقى حجام هو اللي حجملها مش حجامة هي قتلوا امرأة يلقاها راجل صارت عركة وطلقها وقتها بالنسبة للدراسة اللي أجراها أفرو بارومتر في بداية 2024 غالط، لأنه أثبت أنه 51% من الشباب بين 18-35 سنة فكروا في الهجرة مقابل 38% عام 2018. مع الرقم مرتفع في 4 سنين بكافية كبيرة، دونك الخبر غالط. وبالنسبة للخبر الصحيح أنه مرأة ضربت رجلها بإلى حد على الرأس، حلت له 17 غرزة ورفع بها قضية وحكم عليها 7 شهور حبس. دونك الخبر مازال هبط، 7 شهور حبس للمرأة لأنها ضربت رجلها بسبب رسائل الواتساب. فهمتي حمزة؟
6: إذا ما فسخ الواتساب.
0: أي فوالا حمزة، ربي يوفقك وإن شاء الله ديما ناجح. تتوحش شوية أجواء العائلة. أنت منين؟ من تونس؟
5: من سوسة.
0: من سوسة، فوالا سوسة في الصيف حاجة عالمية معناتها.
5: تحفل بالطبيعة واحدة. أنا الحقيقة نتعرف نفضل ديما نروح أواخر الصيف باش تنقص شوية سخانة، باش عليك سنت بالبرد لهنا موان 40 وموان 45. تو عندنا ديزنيس تو سما حالة كليماتيزات إذا فكرت.
0: واضح، يعطيك الصحة حمزة، ربي يوفقك. قديش سخانة وحالة كليماتيزور؟
5: 19
6: حالة كليماتيزور.
0: لا حمزة، انت كي تجي لتونس يجي نهزوك للطبيب. شنو 19؟ احنا 49 ونقولوا مروحة شوية. شنو 19؟ اي انا مشيت
6: لا احنا 50 يقولك بالله ترافك.
0: مشيت مرة لكندا وقتها عن عرض مسرحي، وقتها إلا 27 درجة الحرارة، معناتها تبدأ فوق الكابوت لابس كابوت آخر. وباش تخرج كرهبتك الصباح سلاح تقعد نص ساعة وانتي بالبالة تنحي في الثلج، باش معناتها
6: معاناة
0: أمبيونس أخرى. أمبيونس أخرى. حمزة شكرا ليك وربي يوفقك وإن شاء الله ترجع ديما لتونس. شكرا شكرا ليك. دونك الحكاية، دونك ديجا فما شكون يعطي صحة قال الخبر صحيح متاع 17 غرزة فيصل نوري وحكم عليها 7 شهور حبس وحكي الخبر. يلا فاصل ومن بعد باش نكملوا نحكي وباش نمشيو لمفتك شيء. عنا كويز، عنا برشا أسئلة وبرشا حكايات. هذه ميدي ماجا
2: برتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس ابارتين العشر مسو تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خلت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس، بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك فام.
3: ميدي ماغ.
0: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ، نقعد معكم حتى الماضي ساعتين. يلا فقرة الأخبار، ما فاتك شيء
3: ما فاتك شيء.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا سلحة.
6: في ما فاتك شيء بلاكي العادة بسبيعة باش نسلم ولا قبل على مستمعين ومتابعين زي في يوتيوب يسلموا عليك برشا نوفل، نسلم عليهم الكل. نلقاو إبراهيم، نلقاو زادة هدى، ماري أنج، نلقاو زادة مريم وأيضا معز. ماري أنج مو هذي لسيمي بسدو في اليوتيوب. تلقاش الاسم بالضبط معناه. ساعات فما في يوتيوب تلقى اسمه 314 هكيك معنا رقم.
0: ليش نجم يكون مثلا يعني له حاجة.
6: تحياتنا لهم الكل، الناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا كالعادة. بعد شوية باش نحكيه على كل التفاصيل حول الزلزال كولومبيا المدمر. نحكيه على حصيل ضحايا وصلت 132 قتيل. باش نحكيه على ترامب اللي مشى للطيارة ظهر كينو هكا فما فخ معين باش نفسروها مليح مليح الحكاية هذه. نوفل بالطبيعة وقت اللي ترامب كان في عملية تضليل كيفاش خرج من تركيا بعد ما حضر قمة الناتو الشهر الماضي. تم الكشف على حاجة غريبة صارت. لكن قبل هاد نحكيه على مشهد أثار برشا استغراب. نوفل حتى كنا نركز شوية معناها الحقيقة شيء غريب به. انت كي تفوتك الطياره مثلا فلأي سبب من الاسباب مشيت مأخر كافي سي بون ترجع لروحك
0: بيان سور نرجع
6: ولا تشوف تقوم للناس اللي تنجم في ضغط يعاود يخص. ولكن كيما قاعدين نشوفوا تو في الفيديو على الباج فيسبوك نتاعنا وشين يوتيوب زوز من روسيا على ما اعتقد فاتتهم الطياره هبطوا للبيست البيلوت يباي بيقولوا اقف اقف باش نطلعوا يحكيوا حتى مع واحد من الموظفين اللي غاديك نسمعوا شنو صار بالضبط.
7: لما المسافر يتأخر على طيارته ويلاقي البوابة قفلت التصرف الطبيعي هو التوجه لكاونتر شركة السفر أو البحث عن موظف في الشركة يساعده. يعني هذه كلها الأشياء الطبيعية. أما أنه يحاول يلحد الطيارة بنفسه هذا طبعا مو عادي. وأنا كنت أعتقد أنه كلنا يعني نعرف هذه المعلومة وأنها يعني من البديهيات. بس يبدو في مسافرتين في موسكو ما وصلوا هذا الخبر. إذن المسافرتين وصلوا البوابة لقوها قفلت لأنهم متأخرين بدل ما يستسلم.

0: ترامب يعلق على انفانتينو. اي والله معناتها ولا اخذيتها من الكيب نيويورك تايمز, قالوا ان انفانتينو الجمعه يطلب في ترامب مهز على التليفون, هو اللي شجعه قالوا اعمل الفازه هذيك, دونك ابعثونا على 23 513 ألف. انا استغربت وعندها نهارين وقعدت اللوج معناتها الى حد الان ما خرج حتى خبرش عملوا لهم. انا نعرف اللي فتحوا تحقيق والمسؤولين على الامن في المطار باش يتحاسبوا راهو في روسيا, ما عندها روسيا. انما ريت فما تتذكر وقت هجموا على سفاره امريكا سلاح في تونس, كان في مخي سفاره امريكا حاجه كل انت تكح بجنبها يشدوك وسيكوريتي كذا. بعد كي شفت العباد كش عملوا بسلوم وهبطوا كذا, كل طعل التكنولوجيا والامن كل تحت في الماء. كيفاش في مطار روسي زوز نساء يهبطوا يجريوا على الطياره وهي تمشي؟ ليه وهي تمشي قالوا لهم وقفوا الطياره وطلعوها؟ معناتها كان جيت مازلت واقفه مازال الدروج محلول
1: في المنطقه اللي فيها الطيارات اللي هي راهو حسب برشا دول نتصور الدول كلها كي راهو ممنوع منعا باتا لانه تعرض نفسك للخطر وتعرض برشا الناس للخطر.
0: كيفاش معناتها كيفاش
1: الطياره مش بولوسيس معناها باش يخاف لك ويعاود يطلعك؟
0: كيفاش نجموا يهبطوا للمطار بالطريقه هذيك؟ يظل يا اما رجالهم ناس واصله والا دفعوا برشا رشوه ولا حال معناتها. والى حد الان حتى وسيله اعلام هبطت في ما هبطوا, شنو صار لهم نساء؟ هل حكموهم ولا تعديه ولا كذا؟ ما خاطر انا قعدت متشوق شنو صار للنساء معناتها من لول سخيطه
1: حتى ما فما شيء. ما هما ينجموا خاطر ثم تدخل الطيارات نوعا ما, فما كاتونيل هذيك تتعمل, اما فما زيد اللي من لوطه يبدا ثم باب محلول تدخل وقتها فما اللي تطلع في الدروج للطياره والكل. ابارامون بعد ما هما كملوا امورهم ولا تعطلوا في حاجه خرجوا من الباب هذاك اللوطاني ودخلوا ديريكتومون يجريوا, ما فماش يمكن برشا رقابه غادي. هما مادام وصلوا الغادي راهم قاصين باسبوراتهم سي بون, معناها امورهم واضحه. دونك دخلوا المطار, ما يتبقى يمكن فما باب يبدا موجود في المطار هذاك اللي دخلوا منه.
0: اي الباب اللي ما اي من المفروض
1: اخر يبدأ. اخر مرحله قبل الطيار هذاك هو تلقاه قعد محلول ودخل
0: هذاك اذا يقعد محلول سيك الطياره بعيده يمشيوا لها بالبيوس.
1: هما مشيوا بيه خلطوا حبوا يخلطوا على الطياره.
0: غريبة جدا, وخاصة كي جينا من دولة صديقة كيما روسيا المعروفة بأمنها الكبير معناتها.
1: اي اكيد معروفة بالبطاطا زيد من الحاجات المعروفين برشا غادي في روسيا,
0: ويحبوا الدلاع السويح الروس كي يجيو لتونس ياكلوا برشا دلاع
1: ويشربوا برشا ماء كي يجيو لتونس الرويسة الكل.
0: اي ماء هذاك الماء عصبيح.
1: اي عصبيح معناها صبيح ماء وماء ويبدا عاد يتكلف على الوتلة. نمشي لترامب. اللي ترامب مشي في شاحنة أكل هكا حرفيا كيما تسمعوها هذه بالنسبة للصحة. الصحافة كانت حكيت عليه القصة ترجع رحلة ترامب من تركيا إلى بريطانيا في جويلية 2026. ترامب كان في أنقرة باش يشارك في قمة الناتو, بعد القمة كان مفروض يرجع لبريطانيا على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان, لكن حسب تقارير نشرتها واشنطن
0: بوست مواطن قال أنا مرة وصلني شوفور كار خلتني على الطائرة في مطار كرتاج خاطر فول بعيدة.
1: أي تصير ساعات تصير اي تصير شوفور كار مش اي كار عاد كار سفرة ولا لا رجعت
0: كار المطار ما تهزوا بذمه هو.
1: اي ما والله لا تبارك الله عليهم راعتهم الصحة دي ما يعملوها الحكاية هذي. معنا ساعاتك اللي يتعطل واحد ولا يقعد واحد بركة في الاخر
0: فمش كون بعثلنا قلنا البيلوت قلبه حنين. والله بيسمحني قصيت لك على على على ترامب.
1: ولا باش نكملوا بالنسبه لترامب اللي هي حسب واشنطن بوست ونيويورك تايمز الاجهزه الامنيه الامريكيه كان عندها معلومات عن تهديد ايراني يستهدف ترامب, ولهنا بدات الخطه السريه. ترامب ظهر كاينه باش يستعمل طياره نتاع اير فورس 1 القديمه, صحفيين وبعض افراد الطاقم شافوه وهو يتجه للطياره, كل شيء كان عادي, لكن اللي ما يعرفوش انه الطياره هذيك مجرد طعم مجرد تمويه.
2: The extraordinary story about an apparent Iranian assassination threat against Donald Trump. Last month, the US president flew out of Turkey on a secret military flight while the White House said he was on Air Force One. And indeed, footage shows Trump boarding the iconic aircraft. Among the details that have emerged, thanks to a US media reporting, including that Washington Post story you can see there, was that Trump was hidden by his Secret Service team in an airport catering container.
1: كما سمعتوا كاميون تاع كاترينغ معناها هي اللي تخبى فيها تاع الماكلة.
0: اي دار من تالي منين الماكلة تجي؟
1: هو اش عمل؟ هو خاطر خايفين طلعوه.
0: علاش عمل هكاك؟
1: على خاطر كان فما تهديد محتمل قالوا له سي ايام من ايران.
0: معناتها يموتوا الصحفيين هو ليه؟
1: ما قلقوش.
0: للاخ طلعته
1: مادام هو ليه في امريكا لازم هو يكون ديما لاباس. العقيدة الامريكية هكاك ما يهمش, النجم عادي يضحي بطيارة كاملة مش مشكلة.
0: وركب
1: هما يعرفوا شيء هذا يزيد.
0: وركب في طيارة القطرية هو
1: ركب في طيارة ليه؟ الطيارة عسكرية ركب فيها سي 32

0: ايه تعرفت بشارجرتي بسيفها و... صغار طيارات هذوك.
1: ليه تو نحكي بجدية؟
0: ليه استنى ليه راح تطلع في طيارة عسكرية؟
1: يحكي بجدية ليه ليه؟ معناته هو فما اختر
0: عليه دونك يحبوا يستهدفوا.
1: متى لحظة لحظة
0: تركيا قريبة خاطر من إيران شوية.
1: أمريكا خايفة لا إيران تضرب الطيارة
0: إير فورس وانا كطيارة رئيسية كبيرة خافوا فقال لك نوع من التمويه ما نجموش يلغيوا هالرحلة فكنوع من التمويه وكتعم معناه والبيلوت قالوا له راك تعم والستاف قالوا له راك تعم
1: أحكي بجدية يا رحم والدي ما نجموش يقولوا البيلوت راك تعم
0: شنية ما قالوا له شو مع المحد هو راي طيارة بركة كبيرة برشا يعني هي كل
1: اير فورس وان تفرجت في ثلاثة أفلام على اير فورس وان
0: هي كانت طيارة كبيرة برشا يعني ليش بيلوت ما يهموش يقول لك شد ثنيتي وما يهمش ما نخرج في آخر الشهر ما عندي حتى إشكال ما نمشي بالطيارة ولا بلاش
1: دوبل على اليمين بالاير فورس وان يعني ما همش منضبطين برشا في
0: من أسرار الأمريكية حتى
1: معناتها وهذايا ديما يصير معناتها معناتها كرؤساء وقت اختار وقت كذا معناتها ديما يصير خاطر أنا نعرف الاختار ونتذكر
0: ديما يصير حتى
1: يجي وتخبى ألغي الرحلة كذا
0: اما مثلا ساعات فما ناس تقول لك ثم مواكب رئاسيه في العالم يقول لك مبالغ فيها ثم برشا كراها فما كذا معناها برشا موتورات برشا جوج معليش لازم كورتيج بالنوع هذاك ولا موكب رئاسي هكاك راهو احيانا يكون لدواعي امنيه تنجم ما تعرفش الرئيس فانا كرهبه قاعد بالضبط لحمايته معناها ساعات لحمايته ولا تخرج ثلاثه كراها برئاسيه هي نفسها ما تعرفش انهي الطياره اللي فيها الرئيس معناها فما هكية معناها ذما بروتوكولات ديما للحماية للتمويه خصوصا اللي هو في تهديدات في جويليا نحكيو لهنا وقتها كان في تركيا دونك كان قريب برشا غديك دونك نمشيو لهنا جانا سؤال من عنده هدا في يوتيوب قال تاكوحي أخبر النجوم والزواج جيجي حديد معناها تنشوفوا هذي شكون جيجي حديد تاو نعرفوها بريكدي بريكدي
1: جيجي حديد هاي أشويق تعرفها
0: نعرف بلا حديد نعرف بلا حديد أخت
1: اي اخت
0: عارف هي
1: اه بلا اخت جيجي
0: بلا هي
1: باهي كيما الاخوات كارداشيان معناتها تحسهم عائله معناتها تفهم تحب الفن
0: سلموا عليهم برشا برشا وين نحكيو زاده تو على بعد ترامب باش نمشيو لكولومبيا الحقيقه زلزال هذا نوفل 7.4 ريختر نحكيو على درجه عاليه وكبيره برشا يخلي البلاد الكل في حاله استنفار هذا نهار الاثنين
1: نفس الدرجه صارت في اليابان وما ماتوش ناس معناتها اليابان مهيئه نفسها
0: اليابان خبره
1: ليه معناتها حتى نوعيه الديار وغيره مره
0: هو البني نجم يتحرك سنو زلزال معناها
1: اي ترخ اي وانا ما نحبش نصدق وعليش ما فما فيديوهات شفتهم ما نصدقهمش نحسهم ما تعرف تو بالانستغرام واليوتيوب الدنيا الناس كل يبارتاجيو
0: هو حتى
1: معناتها الديار طاحت بطريقه غريبه في كولومبيا
0: اللي يحب يشوف مثلا الفيديوهات الصحاح ويكون متاكد ديما من المصادر شوفوا ديما
1: كيفاش نعرف فيديو صحيح ولا مش صحيح
0: ادخل ديما ثبت من المصادر الرسمية وثم ساعات حل سيت انترنت اكتب جوست في جوجل اكتب نحب هاك نحب نفيريفي الفيديو هذا يعطيك هو مواقع تنجم تبعث الفيديو هو يقول لك اسكو الفيديو هذيك صحيحه ولا ثانيا اني في زلزال كيما هذا في كولومبيا كانت حل اف بي ولا رويترز على يوتيوب تلقى الفيديوهات الصحاح نتاع الزلزال مش لازم تشوف من دي كونت نورمال
1: ماني نحب فيديوهات يبارتاجيوهم مواطنين اكلي قاعدين في قهوه قاعدين كذا دار تحت كذا معناتها ما فما دي مومون انسانيه
0: هذوكم تلقاهم موجودين اما زاد الحاجه به في لي ريزو سوسيو توا ولاو يعملوا حاجه يكتبوها من فوق يقول لك راهو الفيديو هذا اي فيسبوك وحده يكابتي ولا انستغرام وحده يكابتي الفيديوهات هذوما يقول لك راهو هذه اي اي انا فقت بيك ولا باش نحط وحده معناها كل اشاره هكا تتقرا سهله على الاخر كيما قلت لك فما مواقع تنجم تلوج عليها راهو سمباتيك على الاخر تنجم تعرف الفيديو اسكو بالذكاء الاصطناعي ولا لا نحكيو على هنا المركز الامريكي للمسح الجيولوجي سجل زلزال بقوه 7.4 درجات وحدد مركزه على بعد حوالي 5 كيلومترات في اقليم تشوكو والزلزال كان عميق بحوالي 110 كيلومترات تحت سطح الارض
2: Sous le regard affolé de ces Colombiens qui s'agrippent les uns aux autres pour ne pas tomber, un pan entier de cette église s'effondre, puis un autre. En quelques secondes, la façade tombe en ruine. Un peu plus loin, cet autre bâtiment cède lui aussi sous la violence des secousses. Les habitants fuient en courant dans un impressionnant nuage de poussière.
0: دونك كيما سمعت انه كان فما برشا اضرار شفنا برشا حاجات معناها الغريب انه تشوف البني نوفل تحسوا كانوا اوراق طايحه معناها كان ضربه قويه برشا نحكيوا على عدد كبير نتاع قتلى الحقيقه
1: غريب جدا باش نسالك سؤال شوي قعدت عدينا في الفيديوهات لو انت في وضعيه ذيك تتلهي تصور ولا تهرب
0: انا الحقيقه ما
1: معناتها السيد اللي قاعد يصور شنو احساسه
0: لا ثم راهو اللي يتعامل معناها
1: شنو تتعامل معناتها تنجم تحكي عليك حاجه راك
0: مش يتيح ريت في الزلازل مثلا ثم حاجات يقول لك قواعد معينه تتبعها كي يصير زلزال مثلا كي تبدا في الدار يقول لك اذا حسيت بزلزال تمشي ديريكت متخبى تحت الطاولة ديريكتومون او الريفليكس تعمله كي تبدا في الشارع يقول لك ابعد فقط على البني. معناه ريت هو ذا اللي صور توقف ديجا يغزر معناها نورمال في وسط الشارع في الكيس يعني ما يصير له شيء نورمال يكون بعيد على خطر الكل. ديما يقول لك تلموا معناها ابعدوا على البلايص اللي فيهم بنية خطر راهو البنية مش لازم حتى تكون خايخه البنية اللي تشوف فيه طايح هذيك البنية تسمى معناها جديد ماهوش قديم ما شوف كيفاش طاح بطريقه كبيره. وبخلاف يقول لك الزلزال ديما اجبد روحك ديما حاول ابعد خاطر فما بعد الغبره وفما كل شيء وزاد في الكيس تقعد منتبه خاطر عادي الكياس يتحل في اثنين.
1: يعني شنو تعمل فوالا دونك كيفاش قاعد يصور
0: ايه بعد لازمك تبعد بالاحسن
1: شنو يبعد هاو الكياس يتحل في اثنين انت هكا نقذت روحك
0: اي
1: معناتها الكياس اللي هو فيه
0: السيد هذا
1: هل عندك قوه باش تقعد تصور في العباد هاربه
0: انا نوفر انت شاك انه السيد اللي يصور هو اللي عمل زلزال
1: ليه
0: انت قاعد تتهرب في المواطن الكولومبي اصيل
1: ليه قوته انه قاعد يصور واقف ولكادر مزيادين وريت بارش الناس قاعدين يصوروا معناتها في
0: حكايه عباد فما عنده ثبات انفعالي معناها يقعد فاهم اللي هو لاباس يقول لك انا بعيد سافا ما يصير لي حتى شيء ويعي اللي زلزال هذاك مثلا ماهوش باش يقعد معناها ساعه من زمان.
1: اول ما طرحت الاشكاليه اشكاليه التصوير وهي مهمه جدا صارت مره جريمه كبيره في النرويج واحد في جزيره قتل تقريبا 21 شخص وفما انسان صوره وهو قاعد يقتل ولهنا تخلق البوليميك. انت قاعد تصور علاش ما حاولتش تمنع العباد علاش اللي تصور فيه علاه ما تاكيتوش علاه ما ضربتوش علاه ما بلغتش الحاكم معناتها بالتليفون انت في بلاصه ما تطلب النجده قاعد تصور دونك ولهنا وتنقد برشا بين الواجب الصحفي انك باش صحيح باش تعطي فيديو تربح منها فلوس وبين انك تمنع العباد اشكاليه كبيره برشا وخاصه انت وتهم الناس لانه الاعلام ولا اي مواطن نجم يكون اعلامي سلاح
0: بالضبط هذيك علاش لازم ديما الناس ترد بالها في كل كيفاش ربي بالطبيعه يستر بلادنا. كانت هذه ما فاتك شيء بالنسبه لليوم تلقاها كما على الباش فيسبوك
1: شو محلي ما بليش اسمه معز قال شاهد وقعد صور توقع الموت بالحق
0: انا كان تحيي المعز معز ظاهر يحب يصور جاوبه
1: جستمو دونك نمشيو فاصل ومن بعد نمشيو شويه المسابقات
3: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لأحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلج مع 5 سنين جارانتي ولا 400 ألف كيلومتر مالا تنجيزة الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لليميت دي ستوك ديسبونيب
4: سيف السني شو على فينا
5: ماش على في أقوى

0: الخسرو في البسين اللي في الموجة وفرش أنيماسيون أصله أقوى بلاش اتبحبو وجد اتبحبو
1: كاليبسو
2: برا
3: الخميس 13 اوت الكاليبسو تقدم عرض عشق الدنيا الاغاني لعبد الحميد بوشناق مع تليلي القفسي مصطفى الدليجي محمد علي الاسمر هشام سلام محمود السعيدي الهادي دنيا والشادي العرفاوي بقيادة الدكتور هشام الخذيري والإدارة الموسيقية الحمزة بوشناق
4: عشق الدنيا عقولهم مسلوبة
3: عشق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 اوت
5: avec la participation de Maxwell Power Horse Fatal روعة Beko NJ Events Escape Carthage Travel and Events Cristaline Cerealis Viva Poire et Mosaic FM Calypso What else
6: Midi Mag

0: ماغ.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. نحب نعمل ديديكاس، نقول عيد ميلاد صدام بالحاج حسين، كل عام وانت حي بخير.
2: عيد ميلاد سعيد.
1: دونك صادم بالحاج حسين، كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد سعيد لكل اللي احتفلوا بعيد ميلادهم اليوم. يلا زيد، مش نسالك شويه اسئله، نمشي وتاو للكويز. كويز فوالا، باش نبداو بشويه اقوال وبشويه حكايات وبشويه امبيونس وبشويه معلومات. يلا. الرجل الذي لا يقرا ليس له اي ميزه على الرجل الذي لا يستطيع
2: الكتابه. قولك في الذكاء.
1: غلطة.
2: الواتساب تحمل.
1: غلطة.
2: غلطة.
1: اي ما تخمم فيه.
2: ما هي صعيبة شوية من
1: خمم. الرجل الذي لا يقرأ ليس له اي ميزة على الرجل الذي لا يستطيع القراءة. معناتها لانك انتي متعلم وما تقراش، كيف الجاهل اللي ما يقراش لانه ما يعرفش.
2: ولا
1: وهذه تدعونا للقراءة.
2: اكيد اكثر في الاوراق.
1: لا. هذه قالها مارك توين، كاتب وروائي صحفي أمريكي شهير. أكمل القولة. إذا أردت السلام فاستعد لي
2: الحرب.
1: صحيحة؟
2: صحيح.
1: تعرفها ولا
2: نعرفها؟ نعرف.
1: تعرفها.
2: هذه كما أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، عرفت؟ دي بتحسها ثم حاجة عكس بعض.
1: لا، لأنك ما قالوا ياسر عرفات، لأنه يكون سلام الشجعان مش سلام التنازلات.
2: exactly.
1: لازمك تكون قوي وتنجم تحارب باش نجم يكون لك سلام ممتاز. أكمل القولة. ليس الفقر عارا، ولكن العار أن يعتاد الإنسان
2: على الاحتياج.
1: لا،
2: اعتاد الإنسان عروج.
1: لا لا. قالها دوستوفسكي اللي هو روائي روسي من أعظم أدباء القرن ال 19.
2: معروف ياسر.
1: فوالا، الجريمة والعقاب، هو صاحب الكتاب الشهير. ليس الفقر عارا، ولكن العار أن يعتاد الإنسان عليه. مش عار أنك فقير، ولكن العار أنك توالف أنك فقير. فوالا. سلاح يلزم يكون بلاكي هنا باش تعرف تجاوب.
2: انا ضاعت بلاكي مشي.
1: فوالا،
2: هنا الجميع المهم بالكوره اكثر.
1: الجميع يفكر في تغيير العالم، ولكن لا احد يفكر في
2: تغيير نفسه.
1: والجواب صحيح. تعرفها؟
2: نعرفها.
1: تعرفها. فوالا،
2: ثقف راني.
1: اي في بلاصه،
2: ثقف بينك مش الطبيب، انا نقرا المجلات هذيك اللي على الواحده.
1: في بلاصه ما تبدل العالم، حاول تبدل روحك.
2: هذه
1: قولة شهيرة، معناتها قالها فولتير. لست موافقا على ما تقول، ولكني سأدافع حتى الموت على
2: أفكارك ولا لا. فكرتك ولا حاجة تمن بها، على موقفك مبدئك، على كرهبتك، على دارك وما حاجة هكا. على عرفك.
1: لا، عرفك ذاك دافع لي حتى الموت. أما ولكني سأدافع على حتى الموت على حقك في قوله. أنا مختلف عليك، ولكن نقط روحي باش أنت تعبر علي تكون مختلف عليه، وهذا حاجة إيجابية.
2: وهذا مش غريب على فولتير.
1: أي فولتير طبعا طبعا، وخاصة في روايته الشهيرة باب منارة. تمشيش رانا نفدلكو ساعات العبيد، كي نقول مثلا فزا هكا، ولا كي نهار كي مثلا نعدي رغب عليه ما نقول تحيه الغزل عيدي، الناس يصلحوا لي راهو
2: نفدلكو.
1: فما شكون يبعث لي ليه راهو فولتير ما كتبش باب نار. فوالا. لا تسال ماذا تستطيع بلدك ان تفعل من اجلك، بل ماذا قالها كينيدي.
2: كينيدي الحق
1: قبل ما يتيروا عليه، لو كان يعرف انه باش يتيروا عليه ما كانش قالها.
2: ترى عاود لي من الاول.
1: ما تسالش شنو تنجم بلادك تعمل من اجلك.
2: ما تسالش.
1: لحظه. لا تسال ماذا تستطيع بلدك ان تفعل من اجلك، بل ماذا تستطيع ان تفعل
2: انت من اجل بلدك.
1: فوالا، قالها كينيدي رئيس ال 35 الولايات المتحده اللي
2: اعتذار بالله المستمع توا اسماعيل بن عيسى زميلنا تقلق برشا من تفديك انت على فولتير. اسماعيل سامح.
1: اسماعيل
2: يعز عليه برشا.
1: الصباح كيقوم يقرا اخر كتب فولتير.
2: اي يسمعهم حتى في الليل يرقد
1: به. اي فوالا. تراه اكمل القوله الشهيره.
2: تراه
1: لو كان الفقر رجلا
2: لقتلته.
1: من قالها؟
2: نسيت الحق، نسيت ما نعرف. ما هو الفقر مش رجل كان
1: ذلك اللي قالها رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي ابن أبي طالب، عرف بالفصاحة والحكمة. توا باش ندخلوا شوية الجينيس بوك. جينيس بوك هو كتاب الأرقام القياسية، ولكن فما برشا أرقام قياسية متاع السرعة متاع الأكل كذا، ولكن فما أرقام قياسية غريبة.
2: نعطيك رقم مرة شفته وانا قعدت بيها، فما وقتها راجل قال معناه عنده الرقم القياسي في أكبر عدد كعبات عظم في فمه. معناه بغريبة ويجيبوا له عبيد تصحح ويأخذ الشهادة وياخذ فلوس
1: تنجم تخلق أي رقم قياسي تحب عليه.
2: رقم واحدة كي يتكلمهم.
1: ترى أنت جاوبني صحيح ولا غلط، يوجد رقم قياسي عالمي لأكثر عدد من التصفيقات باستعمال يد واحدة في دقيقة، 468 تصفيقة في دقيقة، صحيح ولا غلط؟
2: صفق بيد واحدة
1: أي في دقيقة.
2: أي هكا ما تنجمش. أنا نحاول مستمعين في اليوتيوب أكو تفرجوا حتى حد ما نجم يخيطوا كيف هذا
1: 468 تصفيقة.
2: نحب نقول صحيح قدر تقريبا 100 مرة هكا فيديو في انستغرام تاع واحد يعمل
1: أمريكاني. دونك نهار 15 أوت 2021 في نيويورك، والمضحك أنه قال كان يتقنها الحكاية هذه قدام ولد صغار يبدأ يعملها ونجم يعملها. الجلوس على الكراسي، هناك شخص دخل جينيس بوك لأنه استطاع الجلوس على أكثر من 100 كرسي مختلف في دقيقة واحدة.
2: في دقيقة درجة فارغة
1: يقف يقف نجم يقعد على أكثر من 100 كرسي، 112 كرسي في دقيقة.
2: موهبة هذه نوفة ولا
1: يعني روحه سريعة ادخلها وتكتب في جينيس بوك.
2: متصور صحيح
1: تكتب في جينيس بوك عام 2020 صحيحة، قعد على 112 كرسي في دقيقة واحدة عام 2019 وحقت الرقم هذه الساوري يابانية. يلا، رجل استطاع ارتداء أكثر من 50 كلاست في قدم واحدة في دقيقة.
2: نسحبنا بتاع كندا ده
1: فلا معناتها 50 كلسيتة في دقيقة ودخلت جينيس بوك. رجل ودخل جينيس بوك، صحيح ولا غلط؟
2: انا فما يمد برد ياكدوا لي الشيء ذا صحيح اكيد. مره بيرد عليه بدا يلبس في كلاس ورا بعضه طور الموهبه ومش يرقد كل
1: عام 2017 سلوفاكي 52 كلاست في قدم واحده فقط. حاجه رهيبه. شوف بي شخص دخل جينيس لانه استطاع انه يفرز 31 كلسيتة في دقيقة، كلاست مخلطين نجم يفرزهم في دقيقة.
2: انت تعطيني جمعة ما نعمليش جمعة مش دقيقة.
1: أنا وصلت المرحلة
2: أنا
1: الحل اللي لقيته هذا صحيح، أني نجيب كلاسات يشابهوا لبعضهم، خاطر عادي نلبس واحدة زرقة واحدة كحلة واحدة مكتوب فيها ماركة الأخرى ماركة أخرى
2: تحيل بري مارك بلي.
1: فلا ترى هناك شخص استطاع انه يطوي 25 قميص في دقيقة واحدة، اطوي 25 مليون في دقيقة واحدة ودخل جينيس بوك، صحيح ولا غلط؟
2: اعطيني يقرب لي هيك فين بلاد؟
1: بلد اوروبي.
2: بلد اوروبي بلد اوروبي
1: مش يلبسها، طويهم
2: معناها
1: مغسولين وطويهم.
2: صعيب نصدقها،
1: صعيب تصدقها، ولكن 31 قميص في دقيقة نجم يتويهم ودخل جينيس بوك. شو الرقم هذا الممتاز؟
2: ترى
1: شخص كلي بانانا من غير ما يستعمل يديه في 10 ثواني ودخل جينيس بوك.
2: شو عمل؟
1: كلي بانانا من غير يديه، ما يستعمل يديه، ما تحلها بفمه وكلها بفمه ودخل جينيس بوك.
2: وعلى ما كليش نورمال عليه
1: مش يدخل جينيس بوك، هو دخل التاريخ.
2: انا باش نجربها كيف كيف هذيا.
1: الهندي عبدول سليم 8.57 ثانية
2: حلة وكلي وممضغ صحيح.
1: اي
2: المواهب.
1: شو مثلا تكسير الاقلام؟ مواطن كسر 65 قلم في 30 ثانية ودخل جينيس بوك.
2: نتصورها صحيحة.
1: صحيحة. صحيحة. معناتها واحد حط 600 شمعة عيد ميلاد في لحيته.
2: في لحيته.
1: اي. أمريكي جوي لستاسر 613 شمع في عيد ميلاد في 30 أوت 2025.
2: خلي شعالهم
1: ودخل ليه ودخل بهم الجينيس بوك. متى حاجة عجوبة الناس كيفاش
2: في حاجات تافهة برشا لو جينيس بوك راه مش تسمع بيه.
1: أنا والله عندي زوج كتب شاريهم تاع جينيس بوك نشوف الأرقام القياسية والسيت تلقى حاجات باهية. يلا الأخبار من بعد سبور إكسبريس ومن بعد يجيكم أمين قارة في أفتر ورك. نرجع لكم في حلقة جديدة. زيادة يعطيك الصحة شويق, شكرا ليك, نتقابلوا غدوة. شكرا صليح, يلا في لمن
0: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا, مرفق مسهل والكل بروموات. مونوبري ديما معك. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت, أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت, امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش, ما تخممش, الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في وحده من ليزاجونس هذو, لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزه 5 مو بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس. مي لا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
4: Little Bug, où vous êtes prêts à l'orientation? L'Université Centrale organise une journée porte ouverte le 12 août, le 9 août, dans le Business School de Mohamed V. Pour te t'arriver à les 6 écoles de École de santé, Business School, École Polytechnique, École IT, École de droit ou l'École de communication et de design. Ou une bêche des experts en orientation ou des représentants des écoles. Ou une bêche une visite dans les locaux de l'Université Centrale et les bêche faire une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, quel monde Université centrale, ton ambition, ton avenir.
5: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
6: تدلل تدلل
7: شنو نحضر قبل, القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار, على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
6: تدلل
8: جيان ايام دللنا
9: مع متجر ميلانو. الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. موان 50% سور اون لارج سيليكسيون دارتيكل دون تو لي بوين دو فونت متجرو اي سور متجروميلانو.com. متجرو ميلانو العلامه الاولى في تونس.
10: كاليبسو
11: الخميس 13 اوت الكاليبسو تقدم عرض عشق الدنيا الاغاني لعبد الحميد بوشناق مع تليلي القفصي مصطفى الدليجي محمد علي الاسمر هشام سلام محمود السعيدي الهادي دنيا والشادي العرفاوي بقياده الدكتور هشام الخذيري والاداره الموسيقيه الحمزه بوشناق.
12: عشق الدنيا اقولهم مسلوبه
11: عشق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 اوت
13: avec la participation de Maxwell Power Horse Fatal روعة Beko NJ Events Escape Cartage Travel Events Cristaline Cerealis Viva Poire et Mosaic FM Calypso What Else.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد أن عقوبات الاحتكار والمضاربة والترفيع غير القانوني في الأسعار تبدأ بعشر سنوات سجنا وتصل إلى سجن مدى الحياة مع خطايا مالية بمئات الملايين من المليمات، وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. والتباسي تدعو في تصريح لموزايك إلى ضرورة التنسيق بين تدخلات المراقبة الاقتصادية والجهات الأمنية من أجل مزيد تفعيل هذا القانون، باعتبار أن الاحتكار والمضاربة يضران بقوت المواطن، مطالبة التجار في الوقت ذاته بمزيد الانتباه وتجنب هذه الممارسات.
1: احنا اليوم عنا مرسوم سنة 22 عدد 14، هو معناها يجرم ويكرس العقوبات المخلة بكل من يتطاول على الأسعار أو الإخلالات اللي تتعلق بالمضاربة والاحتكار والناس اللي تتلاعب بالقوت المواطن التونسي. عقوبات تنجم تمشي حتى العشر سنوات سجن، لكن هذا القانون اللي جرم ينجم يمشي العقوبات السجنية والسلبة للحريات ومبالغ مالية كبيرة. احنا كمنظمة اليوم نقولوا الحقيقة تاع نداء لسلطة الإشراف أنه تفعل أكثر إذا ما جاء بهذا المرسوم، وتكون معناها تدخلات المراقبة الاقتصادية متناسقة مع التدخلات الأمنية حتى تكون التدخلات هذية تعطي أكلها أكثر فأكثر. زيدا هنا باش ما نشينوش الجانب التجار، كيف نقولوا لهم فما ناس ما تعرفش ما جاء بهذا المرسوم، نقولوا لهم رد بالكم راهو حتى يكفي أنك تغلط في الأسعار ولم تشهرش الأسعار وإلا معناها تعطي أسعار غير حقيقية للمستهلك، راهي هناك عقوبات سلبة للحريات وعقوبات جدية يمكن يتعرض لها كل تاجر.
0: يشار إلى أنه وفق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 يعاقب بالسجن 10 سنوات وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة. ويكون العقاب بالسجن 20 سنة وبخطية مالية قدرها 100,000 دينار إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية. ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية مالية قدرها 500,000 دينار إذا ارتكبت الجرائم المذكورة بالفصل 3 من هذا المرسوم من قبل وفاق أو عصابة أو تنظيم إجرامي أو عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن. بلدية تونس تؤكد أن مصالحها البلدية تواصل تدخلاتها الميدانية لتحرير الأرصفة وإزالة مختلف مظاهر الإشغال العشوائي بما يضمن تسهيل حركة المترجلين وتحسين ظروف استعمال الفضاءات العمومية. في أخبار العالم، فرق والأطفاء الليبية تواصل جهود مكافحة حريق اندلع في مجمع نصفة الزاوية اليوم الثلاثاء، فيما قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها قد تعلن حالة القوة القاهرة وتوقف العمل في نصفة الزاوية بشكل كامل إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيرة على المنشأة النفطية في المدينة. الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يقول إن الجيش الروسي استخدم صواريخ باليستية كورية شمالية لضرب مدينة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل الفائت. تقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في أنحاء العالم تقدر بمئة مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تجاوز 152 مليار دولار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
5: سبور إكسبريس مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية على نادي الإفريقي وميركاتو الفريق ملف عبدو سيدي. مبدئيا نتسكر بما أنه فريق هلال بنغازي الليبي متمسك به ودفع له مستحقاته قبل نهاية المهلة والتنبيه بفسخ العقد، وبالتالي ما نجمش فسخ عقده مع الفريق الليبي واللي هو شرط النادي الإفريقي لتعاقد معه. بالنسبة الملف إسماعيل سيمبارا، صعيب النادي الإفريقي يتعاقد معه، واللاعب قاعد يخضع لفحوصات معمقة، لكن كما قلت صعيب انه يتعاقد مع النادي الافريقي. النادي الافريقي اللي حاجته بزوز لاعبين في محور الدفاع ومازال يدرس في عدد من الملفات. نواصل مع النادي الافريقي والمدرب المساعد احمد الطويري غادر الاطار الفني وباش يلتحق بفوز البنزرتي في الاتحاد الليبي. نفس الشيء بالنسبه لمحلل الاداء ايمن عبوده، غادر الاطار الفني لمستقبل المرسى وباش يتولى نفس الخطه مع فوز البنزرتي. نحكي على مواعيد مقابلات الجولة الأولى من البطولة وخاصة الكلاسيكو لجماعة الرجل الرياضي التونسي بالنجم الرياضي سهلي باش تلعب نهار 23 أوت. نعطيكم برنامج كامل للجولة نهار 22 أوت في النايفر الملعب التونسي مع النادي الصفاقسي. في انتظار تحديد الملعب أمام الحمام سوسة ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. في الطيب المهيري تقدم رياضي بساقية الدائرة ضد شبيبة العمران، وفي بنقردان اتحاد بنقردان ضد نادي حمام لم. في الدفعة الثانية نهار الأحد الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي في رادس. في 15 أكتوبر النادي البنزرتي مستقبل المرسى. في المتلاوي نجم المتلاوي النادي الإفريقي، وفي جرجيس ترجي جرجيس الأولمبي البيجي. المقابلة الكل بالنسبة للجولة الافتتاحية يتلعبوا مع 4:30. جماهير النجم الرياضي الساحلي وصلت 4 مليارات في حملة دعم النادي اللي تشرف عليها لجنة فض النزاعات. الحملة ما زالت متواصلة بما أنه هدفها جمع 6 مليارات، دونك إنجاز كبير للجماهير النجم الرياضي الساحلي اللي ما زالت مواصلة في الإنجاز متاعها كما قلنا تجاوزت حاجز 4 مليارات. في نادي الصفاقسي تم الإعلان رسميا على فسخ العقد والتراضي مع اللاعب ويلي يونانا اللي قبل التنازل على جزء من مستحقاته. ملاعبية السيسيس دخلوا اليوم في تربص في تونس العاصمة، تربص هذا فيه 26 لاعب ويتواصل حتى لنهار 16 أوت. في اتحاد بنقردان تم تجديد عقد اللاعب قيس فضيل حتى لجوان 2028. اليوم 6:00 في تبرقة تتلعب مقابلة ودية ما بين الملعب التونسي وشبيبة القبيل الجزائري، مقابلة يختتم بها الملعب التونسي تربصه في تبرقة. بعد محمد صلاح نجم جديد يمشي للبطولة التركية وهو مهاجم المنتخب البلجيكي روميلو لوكاكو اللي انتقل من نابولي لفينرباتشي مقابل 6 مليون أورو. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع أمين في أفتر وورك.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. After Work من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فهم.
1: مساء نور، مساء الخير، على السلامة، مرحبا، إن شاء الله طريق السلامة عليكم الكل، إن شاء الله بإذن الله موافقين، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمناو، إن شاء الله بإذن الله من توا حتى للستة متاع العشية عندكم موزيكا دوخ بالرسمي. اليوم أكثر نهار نجم أكدلكم فيه في البرمجة الصيفية في After Work إنه أنفستينا رواحنا في بلايليست الدوخ اليوم، إن شاء الله بإذن الله تنال الإعجاب نتاعكم وتنال رضاكم. خويا صالح شنحوالك؟ صحة لاباس خويا الحاج مكرم في سلندار وصديقنا خليل. مساء النور خليل.
2: مرحبا أمين.
1: هي تفضل خويا.
2: مصدم فيك. نحكيو اليوم في فقرة فيها وعليها، مش نحكيو على علاقة التونسي بالماء من الحنفية للمياه المعلبة وحتى الصهاريجة اللي نشوفوا فيها في الشارع وتبيع للعباد في الديار. العنوان يقول 1680 دينار للمياه المعلبة ومئات دنانير للحنفية، لماذا يدفع التونسي مرتين؟ التونسي يدفع في حق الماء للصناد وفي نفس الوقت يشري فيه المياه المعلبة. حاول نحلو شوية الدوسي هذا، بعض الأرقام والحسبة متاع التونسي قداش يصرف على الماء.
1: قداش تشرب ماء في النهار؟
2: أنا نشرب مينيموم 3 لترات.
1: جمال
2: لظروف صحية خاصة.
1: ما تنصورك ما كاملة بنونة ولو شوانين
2: نمشي ونجي في ساعة
1: عرفت وين غريب هو يغبر، يكون قاعد خليل يغبر. هذالي كانوا صغار أذب وأستريح وأنا يدم رجها المعلمة. يعطيك صحة أخوي خليل، بارك الله فيك. سجي مهم برش نرجع نحكيه عليه شوية. خاصة صديقنا مراد الجويني حاضر معنا بعد لحظات إن شاء الله في After Work.

0: After Work. Publicité.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
2: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Chegdenia.

0: mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. Afterwork. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
0: بوان روت.
2: صديقنا مراد الجويني مساء النور مرحبا.
3: اهلا وسهلا امين مرحبا بيك توت ليكيب وكل اللي يسمع في افتر وورك على موزايك اف ام.
2: باش نفلاشيك اليوم سايس روحك.
3: باهي مش باش باهي اليوم حركيه تو نلاحظوها امين فيها كثافه في الجولان خصوصا على مستوى شارع طيب المهيري البلفدير واحنا ماشيين الى ساحه فاتور قبلها هي كذلك على مستوى شارع الولايات المتحده وين نلقاو الحركه فيها الكثافه في الجولان. طبعا التواصل الحركه قصوى على مستوى شارع الحريه والا شارع المملكه العربيه السعوديه واحنا ماشيين الى ساحه 14 جانفي. نفس الشيء بالنسبه ل الطريق الوطنية رقم 8 كيف كيف زاد على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية 1 شرقية 2 تباعا تواصل الحركة إلى حدود محاور رواد بعده لقاو انفراج في الحركة. نفس الشيء على مستوى باردو كيف كيف على مستوى قصر صعيد على مستوى النقرة. نفس الشيء على مستوى حي التضامن والمديهلة وين لاحظوا الحركية فيها الكثافة المرورية الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. التخفيض من السرعة إجباري في بعض الطرقات خصوصا على مستوى الطرقات الوطنية وكذلك الطرقات السيارة حفاظا للأرواح وكذلك الممتلكات. ما ننساوش سنتور سيكوريتي بالنسبة للسوق وللي راكب بحذاء وممكنية إذا كان تكون موجودة بالنسبة للمقاعد الخلفية. نبعد على أبرز المخالفات اللي هي مخالفة الإفراط في السرعة المجاوزة ممنوعة اجتياز الخط المتواصل اللي بطبيعة الحال فيها معناها ارتفاع الاحصائيات. كان تحب غدوه نعطيو اكثر ديتاي معناها خصوصا على مستوى بعض المخالفات اللي هي منهم مخالفه الافراد في السرعه. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا تو نقول لهم شاي طيبه سياقه امنه للجميع وردوا بالكم في الطريق.
2: يعطيك الصحه مورا ان شاء الله ركز عاد الايام في الامان.
1: شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم.
0: افتر وورك يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسه الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس
1: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت ليكيد فيسيل جودي 580 مليلتر بزوز دينارات و 890 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
0: مونوبري ديما معك.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès à l'oumet, autre là, à la www.amenbanktre.com, et t'assalà à la rachmul mouchassas, 71-148-888-888, ou à la zour, akrab fara Amen Bank, oui, nos conseillers dédiés vous accompagnent. Tounsi moukim belkharj, marhaba bik, ma Amen Bank, el helma tikber ou ta'ish.
3: Amen Bank, le partenaire de votre succès.
4: من العرض متاع تونيزي بوكين التاريخ والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تكون كل جمعة مع

0: 145%.
1: واو ولا مش واو؟ هيا مال ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب اجونس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
2: كاليبسو
3: برا
4: الخميس 13 اوت الكاليبسو تقدم عرض عشق الدنيا الاغاني لعبد الحميد بوشناق مع تليلي القفسي مصطفى الدليجي محمد علي الاسمر هشام سلام محمود السعيدي الهادي دنيا والشادي العرفاوي بقياده الدكتور هشام الخذيري والاداره الموسيقيه الحمزه بوشناق.
5: عشق الدنيا اقولهم مسلوبه
4: عشق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 اوت
6: avec la participation de Maxwell Power Horse Fatal روعة Beko NJ Events Escape Carthage Travel Events Cristaline Cerealis Viva Poire et Mosaïque FM Calypso What Else Artwork كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaïque FM وميتيرو
7: بشرة مع دوات الناس الجوية أختنا سعيدة مساء نور مرحبا عسلامة
8: أمين تحية ليك ولكل مستمعي
7: ذات مزايك يعطيك صحة أختي الغالية إن شاء الله مساء الأنوار وإن شاء الله بإذن الله تيق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين. نجم نقول اليوم فرهدة شوية أخير من البارح
8: مفرهدة شوية اليوم البارح سجلنا 36 درجة في تونس العاصمة اليوم 35 تو سجلنا كحرارة قصوى تقريبا استقرار على كل المستويات طقس صافي لا قليل السحب الريح ضعيفة على ما تدلى من القطاع الشرقي تقوى شوية بعد ظهر قرب السواحل وأثناء الليل في الجنوب والحرارة كما قلنا في استقرار القصوى اليوم بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيدي محليا غدوة سيتواصل طقس صافي على كامل البلاد والحرارة في ارتفاع طفيف غدوة تكون القصوى بين 33 و 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا قرب برشا المعادلات العادية لهذه العشرية الثانية من شهر أوت تبقى ارتفاع بدرجة أو درجتين مقارنة بالمعادلات العادية يقع الطقس معتدل يعني ليمات هذوما فماش ظاهرة يعني مهمة يعني ولا تغيير مهم في الطقس لهنا الأخر الجمعة بتدخل يعني ثم إمكانية بتتكون خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط بداية من هذا الجمعة إن شاء الله وين توضح أكثر الرؤية نعطيكم التفاصيل.
7: واضح أختي الغالية بعد ساعة من توا نتقابل نحكي على حالة البحر كل مشي نعمل تبحيرة ولا لا استنونا شوية آخر رجعي
6: وميتيرو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
7: اليوم يا جماعة في أفتر وورك باش نحكي لكم على العملاق أنا نسميه لو جيان الممتاز العالمي اللي عنده مكره باش يعرف على شنو قاعد نحكي باش تعيشوا اون اكسبيريونس ديكسيبسيون مع ميشلان. ميشلان غنية عن التعريف يا جماعة تصور روحك تسوق فوق المضمار الأسطوري سيركوي بول ريكار في فرنسا دولي فماش خير منك تصور خويك اللي زاكسيليغاسيون والفريناج والسنساسيون فورت الممتازة هذيك في تجربة قيادة بالرسمي حقيقية بيان مع ميشلان تجربة هذه تنجم تولي حقيقة وتعيشها بتفاصيلها كاملة معتها الأولاد المستنسين معتها يعملوا سيركوي في الكيس برا عملوا سيركوي لهنا شيركو وبرا عملوا سيركوي على الأقل غاديك برسمي تكون تجربة ما تتنساش. ميشلان هي الممثلة رسميا في تونس من طرف شركة جوما تطلق بالشراكة مع سون ريزو دو ريفوندور أغريي المشاركين اكسبيريونس بالرسمي نتاع حاجة ما تتنساش في العمر. عنا 85 رابح اي شنو باش يربحوا هذوما باش يربحوا مع ميشلان شد عندك اون اكسبيريونس دو بيلوتاج اللي كنت نحكي عليها قبيله في سيركوي بول ريكار في فرنسا دي ويكاند في نزل 5 نجوم تستحق هذه تصفيقه على ما هم رخاص على الاخر نزل 5 نجوم يا جماعه بالمقلوب بالرسم جوائز ممتازه وقيمه جدا مش الواحده مش تخرجيش المدام متغشه تمشي وحدك زوز اشخاص اوك تمشي انت والمدام خويا الغالي عندك دي مونتر كونيكتي تصفيقة صريح صفقة خيرة بداية بيسيرش بيه شد عندكم دي كابتور دو بريسيون وإلا دي باس كادو بلوكسي ينجموا يكونوا لكم انتم نعاود نذكر مرة أخرى شنو فما الجوائز اللي تنجموا تربحوهم 85 رابح باش يربحوا مع ميشلان اون اكسبيريونس دو بيلوتاج على السيركوي بول ريكار في فرنسا دي ويكاند في نزل 5 نجوم لزوز أشخاص دي مونتر كونيكتي دي كابتور دو بريسيون ميشلان ومعاهم ديباس كادو بلوكسي بالرسمي حاجه ممتازه وبرشا كادوات اخرين من عند ميشلان. باش نحكي لكم شويه على لا مارك ميشلان. بون غني على التعريف نتصور عند برشا توانسه هي في اعلى اعلى اعلى اعلى اعلى القمه ريفيرنس تقعد. باش نفسركم علاش هي الماركه اللي تفرض روحها بفضل لينوفاسيون نتاعها والاكسبرتيز نتاعها والتزامها خاصه بالسلامه وخاصه معروفه برشا في سبور اوتوموبيل ونعرفوا لذا يتطلب دي كونديسيون اكستريم. هذاك علاش ميشلان اليوم مازال تتحافظ على موقعها كاقوى مارك دو بنو في العالم. هذا بفضل السكور نتاعها 93.2 على 100 في البراند سترانث اندكس اللي اسمه بي اس سي. ساعات تلقاه فما سكور وفما كلمه مكتوبه بي اس سي ومعلقه قالكم عرفتوا اليوم شنو معناتها كلمه بي اس سي هذيا. وهي زاد العلامه الوحيده الاطارات في العالم اللي تحصلت على اعلى تصنيف في قوه العلامه التجاريه AAA+ AAA+. خبره مبنيه على اكثر من قرن من البحث, نحكيه على أكثر من 100 سنة من البحث والابتكار والتجربة. تم اختبارها في أصعب وأشد الظروف. قلت لكم في سبور أوتوموبيل وما أدراك كان ناجحة غادي سيكور كياسات عندها هي معتها حاجة عادية جدا معتها بشكون ناجحة. ففش تستنى وش تجربوا حظكم. نحكيها سهلة برشا, تمشي الواحد من الغوفوندور أغريي المشاركين في عملية ميشلان الأوبيراسيون متاع ميشلان, تعمر الكوبون متاع البارتيسيباسيون وتخلي خويا الحظ يخدم خدمته لعل انت خويا تكون لي موجود في السيركوي اللي كنت نحكي عليه قبيله. قائمه نقاط البيع المشاركه تلقاها على الصفحه الرسميه فيسبوك ميشلان جوما تونيزي. اللعبه ذي متواصله من 1 حتى الاوت حتى الخمسة سبتمبر والمشاركه راهي مجانيه ودون الزاميه شراء من غير ما تستناو. مشيو لاقرب غوفوندور اغريي مشارك وجربوا حظكم باش تعيشوا ليكسبيريونس ديكسيبسيون مع ميشلان. الطريقه سلامه ان شاء الله لكم الكل وسيسر روحكم في السياق.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم
1: مع ترافل تو دو إلى عالم بديديك ديبي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيغيان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري
3: تقريبا بحر ممتاز برشا اليوم نجم تعملوا غطسة إن شاء الله بإذن الله تبحبيحة ممتازة ليكم لقاز يا ربي ماشيين للبحر لقيت هذايا إن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل. اليوم نبدأ بالشواطئ انت عشان الغربي تبرقى راس نجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي درجة الحرارة تتراوح من 26 ل 34 درجة السماء وصافية والعصافير تزقزق نفس الشيء لخليج تونس رواد جمرة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج من 27 30 درجة خليج الحمامات برج السدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قربة درجة الحرارة من 24-36 درجة هرقلة شطمري من القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية شواطئ الوسط الشرقي درجة الحرارة تراوح من 24-36 درجة وأخيرا الشفار جابس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة تنجم توصل حتى 35 درجة به للناس اللي توا ما تفرهدتش وتحب تبدل الجو ما عملتش بروجرام يعمل كيف نجم نعطيكم بروجرام بالرسمي يعمل كيف ما تحيروش ما تخموش ترافل تو دو عندها ديما ليكم الحل وترافل تو دو الجمعة ذي تحط على ذمتكم بروموات تنجم توصل حتى 45% في أحسن ليزوتيل في تونس مش كان هذا بركة على خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم وزادتكم دي كود برومو باش تنجموا تتمتعوا بأكثر لي روميز في واحدة من لي أجونس هذوما باش نسميهم توا أجونس ترافل تو دو لك 1 أجونس ترافل تو دو لك 2 وأجونس ترافل تو دو لعوينة دونك جارية لقرب لزاجونس الثلاثة اللي سميتهم هذوما قبل نهار 16 أوت آخر أجل باش تتمتع بالبرومو والكود برومو هذا ونذكركم اللي السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهري جويليا أوت الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها يكفي أنك تدخل للموقع traveltodo.com ولا تتصل بالوكالات نتاعنا على الرقم 70-103-103
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم
3: اليوم يا جماعة في الموزيكا كلي قلنا القائلة شنية موزيكا شسمعوها قلت لكم شسمعكم حاجات ممتازة جدا بالرسمي من أحلى البلايليست اللي اخترناهم اليوم ليكم من اللي بدأت البرمجة الصيفية ديموع من اللي بديت معاكم أنا في البرمجة الصيفية قلت نختار حاجة بوب دانس ديسكو حاجات كي معناتها قدوم شويه تنجموا تعملوا معاهم جو تدانتي في السيركولاسيون تنسى درجات الحراره الرحله نتاعكم شده شويه اخر من عند فريدي ميركوري ليفين او ما اون

بالرسمي موزيكا ممتازة برشا شوية آخر آخر عشر ذكرات احنا تونس ما نزعام عاد هي اسمها The Buckethead The Bomb عمالك يغنيوها بيتزا فطورك يا مدام الغنية هي هذه

0: ايه وريتمي قلنا نطيحوا شويه في الريتم هكا شويه الصون انه نطيحوا برشا زاده باش رقدوكم القايله قلنا نسمعوكم حويجه ستيل يو بي 40 كانت هيل فولجين لاف هذه بلاي ليست نتاعنا جايه بعض لحظات على موزيك
1: الو مالك سي فسني راهو شخمو باللي وما 9:30 في الليل
2: باهي اسمعني تاخو انت جوي ولا اخويا نوتا
1: مشيت معاك اما شبش نعمل
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفاليت
1: اما شو مش نسميوها
2: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 في الليل تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام
4: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
4: بخير وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام

0: لك سي فسني راهو باش نخدموا باللي وما 9:30 الليل.
1: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ولا خويا هوتا
0: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
3: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
0: اما شو مش نسميوها؟
2: نسميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: مود السول الصيفي بنجاح باش تتمتع باحسن الفريات اضغط على 1 باش تشري دبش باحسن الاسوام اضغط على 2 باش تشارك في الجو وتربح كادو اضغط على 3 وكنت حب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع اللي كان جي سور بلاس ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا باسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل ل3 سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
6: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقة في الوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحدة من لي زاجونس هذوما لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينة حمامات قروان وجيبس مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
7: من غير مقدمات اش عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ولا في السيت ha.com.tn. اش توس بور لا مود لا مود بور توس.
8: كاليبسو
9: برا
2: الخميس 13 اوت الكاليبسو تقدم عرض عشاق الدنيا الاغاني لعبد الحميد بوشناق مع كليل القفسي الدلاجي محمد علي الاسمر هشام سلام محمود السيدي الهادي دنيا شادي العرفاوي بقياده الدكتور هشام خذيري والاداره الموسيقيه لحمزه بوشناق.
10: عشاق الدنيا عقولهم مسلوبه.
2: عشاق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 اوت افيك لا بارتيسيباسيون دو ماكسويل باور هورس فتال روعه بيكو ان جي ايفنتس اسكيب كارتاج ترافلين ايفنتس جوستيل كريستالين سيرياليس فيفا بوار اي موزايك اف ام كاليبسو وات ايلس.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزيرة المرأة أسماء الجابري تبين أن المرأة التونسية تحتل مراتب ريادية في جميع المجالات، مشيرة إلى أن الواقع الأكاديمي اليوم يعكس هذه الريادة، حيث تشكل الطالبات نسبة 66.8% من إجمالي طالبات التعليم العالي العمومي، فيما تبلغ المشاركة النسائية في هياكل البحوث والمختبرات الوطنية 59%. والوزيرة تقول على هامش إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 للدكتورة في الهندسة المائية والمهندسة بمعهد الرصد الجوي خولة خميري، إن أحداث هذه الجائزة السنوية يأتي تأكيدا لالتزام الوزارة بالاستثمار في المعرفة ودعم المجهود التنموي الوطني الذي يعد البحث العلمي ركيزته الأساسية. من جهتها الباحثة والفائزة بالجائزة الأولى خولة خميري توضح أن بحثها يندرج في إطار مجابهة الشح المائي في تونس وتأثير التغيرات المناخية والضغوط البشرية على المياه الجوفية.
1: هو البحث العلمي يندرج ضمن إطار مجابهة الشح المائي في تونس، كيفية التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد المائية الزرقاء في تونس. الموارد المائية الزرقاء معناتها المياه الجوفية والمياه السطحية. هنا في البحث لقينا مواجهة التغيرات المناخية والضغوطات البشرية، لازمنا نكون تحت الانسوي بريسيبيتاسيون تكون ما بين 15 و 25 مليمتر فرموا، وتكون زاد النيفو والكاباسيتي دو باراج ما لازموش ينقص من 1.5 مليون متر كوب.
0: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغرومباليا شكري بوزيري يقول إن معتمدية غرومباليا من ولاية نابل فقدت أكثر من نصف ضيعات الكروم بسبب عدة عوامل، منها المناخية والتكلفة المالية وتهرم الضيعات، متوقعا أن تنتج الجهة هذا الموسم حوالي 5000 طن من العنب، مجملها عنب تحويل مع تسجيل تراجع لافت في عنب الطاولة. في أخبار العالم، وزارة الصحة المصرية تعلن وفاة 15 شخصا وإصابة 32 آخرين في انقلاب شاحنة صغيرة تقل عمالا في محافظة الإسماعيلية بمصر. البرلمان اللبناني يقر إلغاء عقوبة الإعدام المجمد تطبيقها في البلاد منذ أكثر من عقدين، ليصبح لبنان بذلك أول بلد في الشرق الأوسط ينهي رسميا هذه العقوبة. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن قوات أمريكية أطلقت النار على سفينة تحمل علم بنما حاولت اختراق الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا أمس إلى 224 وفق السلطات المحلية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: في تونس After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك FM.

0: من مجلس ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: مساء النور خليل، مرة أخرى مرحبا.
2: مرحبا أمين. اليوم نبدأ من تونس العاصمة كما العادة، وين حركة المرور تعرف الضغط متفاوت من منطقة أخرى، معنا ساق جوالين ديما بطيء في عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية في قلب العاصمة. حركة السير مازالت ثقيلة شوية على شارع بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أفريل، شارع الحرية، شارع خير الدين باشا، وشارع اليابان. الكثافة ما تقتصرش على الشوارع الرئيسية بل تمتد زادة على عدد من الأنهج القريبة من وسط العاصمة، من بينها نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راديا الحداد، ونهج باريس. نمشيو في اتجاه البحيرة. الضغط حاضر على المحاور اللي تربط وسط العاصمة بالبحيرة 1 والبحيرة 2، يتواصل زيادة على الطرقات المؤدية إلى الكرم، حلق الواد، كارتاج، سيدي بوسعيد والمرسى. أما في الجهة الغربية فالكثافة موجودة على عدد من المحاور في اتجاه باردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دوار هيشر والزهروني. في الضاحية الجنوبية نسق حركة المرور يبقى ثقيل، خاصة على الطريق المحاذية للعاصمة من الجهة الجنوبية وعلى الطريق الوطني رقم 1، إضافة إلى المحاور المؤدية إلى بن عروس، رادس، مقرين، وكذلك الطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية وسط تونس. بالنسبة للروتيكس الطريق الشعاعية هي زادة تشهد حركة بطيئة في عدد من المناطق باعتبارها من المحاور المهمة اللي تربط الضواحي بالعاصمة. بالتالي إذا باش تتحركوا في العاصمة أو داخل الضواحي خذوا بعين الاعتبار الضغط المروري، خليوا مسافة الأمان وما تستعجلوش، شوية صبر وسيسر ويحكم وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك اف ام، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
4: الدراسات العلمية أثبتت اللي الكاسك تقلل خطر الوفاة بحوالي 42% وإصابة الرأس بنسبة 69%. بلاش كاسك لحظة واحدة تحول حياتك وحياة غيرك لإعاقة دائمة. ألور استحفظ على روحك وتوصل لباس. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026، ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريد دليس. موزايك اف ام
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام ومتهرو.
1: نحن نطلع مع بعضنا على حالة الطقس إن شاء الله اليوم في الليل باش تكون خاصة أن درجات الرطوبة المرتفعة جدا اللي قاعدين نعيشوا عليها المدة ذي خاصة امبارح في الليل. برشا من أصدقائنا قالوا لنا درجة الرطوبة كانت محسوسة جدا جدا يا جماعة، وأن واحد إذا قاعد يبدا ينكت وحده فهو هذا مفهوم علاش، خاصة درجة الرطوبة كانت في حدود تقريبا 90 ولا حتى 95 بالمية في تونس العاصمة. اليوم في الليل درجات الحرارة إن شاء الله بإذن الله باش تكون في حدود 26 درجة على السواحل، في بعض مناطق المرتفعات في الشمال الغربي بشكون في حدود 24 درجة، وفي الجنوب التونسي تقرب ل 30 درجة إن شاء الله بإذن الله اليوم في الليل.
0: ومتهرو After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: نسمة بحري
1: مباشرة مع دواتنا الرصد الجوي اللي قصد ربي مش البحر اكيد ما فلتش النشرة هذية مع صديقتنا سعيدة. مساء النور سعيدة، مرحبا.
3: مرحبا بك امين، تحية ليك من جديد وكل مستمعي
1: ذات مزيك. ان شاء الله تلقى سلامة وتبحيرة ممتازة اليوم. طقس مواتي البحر ولا؟
3: اي موت البحر في برشا بحورات اليوم، ريحة ضيفة فمعتدلة في اغلب السواحل نتاعنا. نبداو بحورات الشمال الغربي وين يكون البحر قليل الاضطراب الى مضطرب، يعني هي جزء من طاقة سرات هي اللي معنية اكثر شوية بتقوي شوية ريح ليوصل 25 عقدة محليا، وبالتالي البحر هو قليل الاضطراب الى مضطرب. في بقية السواحل في خليج تونس البحر هادئ، في خليج الحمامات كذلك هادئ الى قليل الاضطراب، في السواحل الشرقية الوسط الشرقي سوسة مستير والمهدية يكون البحر هادئ، البحر زاد في خليج قابس هادئ الى قليل الاضطراب، ريح ضعيفه يعني في اغلبيه السواحل نتاعنا كما قلت لك الا سيرات يكون نقوي شويه الريح. بالنسبه اليوم الغد ناخذ فكره على البحورات، غدوه في منطقه الشمال الغربي وخليج يعني في تبرقه كاب انجلا سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي يكون البحر تنقص يعني شويه الريح، تكون الصباح قليل الاضطراب الى هادئ، العشيه شويه ثم ريح يتقوى شويه بالتالي البحر يكون قليل الاضطراب الى مضطرب. وبالنسبه لخليج تونس البحر هادئ الى قليل الاضطراب، خليج الحمامات كذلك، بحارات الشمال وسط الشرقي زاد كيف كيف قليل الاضطراب الى هادئ، وخليج كابس كذلك بحر هادئ يعني نجم نقول يعني هادئ على بحاراتنا الكل قليل الاضطراب اليوم الا منطقه سيرات هذه الليله، وغدوه كذلك محليا سيرات وبقيه البحارات يكون هادئ الى قليل الاضطراب.
1: يا لله يعطيك الصحه يعني. ان شاء الله نهارك مبروك سعيد في الامان.
2: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
1: خليل غوس سالي مرحبا.
4: مرحبا امين، باش نحكيو في فقرة بروجرام صيفي برنامج السهرات المبرمجة في المهرجانات الصيفية اليوم 3/11/2026. نبداو من المسرح الاثري بكارتاج وين فما سهرة استثنائية تحت عنوان الفولكلور العالمي ضمن فعالية مهرجان كارتاج الدولي، يحييها 10 فرق فنية وشعبية من مختلف دول العالم لتقديم عروض تراثية وموسيقية تعكس تنوع الثقافات الانسانية. جمهور بنزرت عنده موعد الليلة كذلك مع الفنانة التونسية أمينة فاخت اللي باش تحيي حفل طربي على ركح مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 انطلاقا من الساعة 10 ليلا في الحمامات. الفنان اللبناني آدم يحيي الليلة كذلك حفل طربي ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. جمهور مهرجان جابس الدولي بدوره على موعد الليلة مع عرض الأطفال الخيال جميل ضمن فعالية الدورة 41 المهرجان بفضاء معرض جيبس. جمهور الراب في قفصة الليلة باش يكون على موعد مع رابر كازو اللي باش يحيي حفل فني ضمن فعالية الدورة 46 من مهرجان قفصة الدولي مع 10 متاع الليل بالمركب الرياضي محمد رواشد بقفصة.
1: يعطيك الصحة خليل، بارك الله وفيك. صديقنا سليم حاضر كما كل قائلة ياخذنا في ميكس شرقي على امتداد تقريبا 20 دقيقة، وصلنا الأربعة موعد الأخبار.
0: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال، لو ميكس اورينتال باي دي جي سليم.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك FM. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك FM. الأولى في تونس.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار 3 11 أوت موعدكم مع الفنانة التونسية أمينة فخر. تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا اي موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء تتسلم مساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي الرياض بالفجة من ولاية منوبة والتي تم الشروع في توزيعها اليوم. من جانبه وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يفيد في تصريح لموزايك بأن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني رياض بالفجة.
4: من بين المستفيدين هو معتها منظوري مؤسسة فداء اللي العدد متاحهم تقريبا 28 اليوم سلمنا البعض والبقية إن شاء الله في الأسابيع القادمة. ذكر أنه معناتها بالنسبة لنا زاد مجهود كبير معناتها من جميع السلطات الجهوية والمحلية وكذلك المركزية أكيد بإشراف جميع الإدارات وكان مجهود كبير حتى حطينا اليد في اليد دمانيار أنه قلنا نسلمهم في أقرب وقت. الحمد لله اليوم هو عملية التسليم. شكر خاص معناتها لكافة الإدارات كانت معناتها الفنية وكذلك مكاتب الدراسات والمقاولات اللي معناتها عملوا الجهد هذايا والحمد لله وصلنا للتسليم رغم التأخير لكن وصلنا للتسليم.
3: وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تعلن عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر فروت أتراكسيون 2026 المقرر تنظيمه بالعاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 من أكتوبر 2026. وتهدف المشاركة التونسية وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية وخاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في القطاع. في تطورات الشأن الدولي وزير الدفاع الباكستاني يؤكد لوكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الاتفاق والسلام الدائم. صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن قوات أمريكية استهدفت سفينة ترفع علم بنما حاولت اختراق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. ووزارة النقل اليمنية تعلن مقتل 4 بحارة وإصابة 4 آخرين في هجوم حوثي استهدف سفينة تجارية في مضيق باب المندب. ختاما، قوات الدرك الفرنسية تعلن عن توقيف 5 أشخاص في إطار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بواسطة طائرات مسيرة إلى سجن فيلفرانش سور ساون في وسط شرق فرنسا، بعدما نفذت أكثر من 1800 عملية تسليم خلال أقل من شهرين. وسجل في فرنسا في خلال العام 2025 نحو 5000 تحليق أو محاولة تحليق لطائرات مسيرة فوق السجون، مقابل أكثر من 800 في 2024 بحسب ما أفادت إدارة السجون لوكالة فرانس بريس في جانفي الماضي، مشيرة إلى أن ارتفاع الكبير يرتبط أيضا بتوسيع استخدام أجهزة رصد المسيرات. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالبديساتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك FM.

0: كاليبسو. برا الخميس 13 أوت الكاليبسو تقدم عرض عشق الدنيا الأغاني لعبد الحميد بوشناق مع كليل القفسي الدلاجي محمد علي الأسمر هشام سلام محمود السيدي الهادي دنيا شادي العرفاوي بقيادة الدكتور هشام الخديري والإدارة الموسيقية لحمزة بوشناق.
1: عشق الدنيا أقولهم مسلوبة.
0: عشق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 أوت avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, روعة Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaïque FM.

0: من مدي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.
1: ستة وسبعة الأربعة وسبعتاش دقيقة ستة وسبعتاش دقيقة على موزايك. تضحك خليل
2: توقيت هنا دولة
1: جريتش هذا توقيت جريتش. اليوم عيد ميلاد يحيى زنيدي عمل 3 سنين. نحب نغنيه ونقول له شوي آخر إن شاء الله بإذن الله بما أنه عيد ميلاد وديديكاس من عند عمته حبيبة أبوها علي أمه مروة أخته حنان وبقية العائلة. يتمنوا له عيد سعيد وخلوا ربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله بطول العمر والخير والصحة وإن شاء الله ربي يحميه. غنيوا له قولوا له كل عام وهو حي بالف خير. لايك ولا ديزلايك؟
2: بالنسبه للمواضيع
1: نتاعنا لايك ولا ديزلايك؟ انت في العاده
2: لايك. مش عارف علاش ما قلت لايك.
1: اوكي انا ديزلايك. تفضل.
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فم. لايك ديزلايك
2: مش لايك ولا ديزلايك. خلينا نشوف المرة ذي الجمهور اللي يحكم لايك ولا ديزلايك. البارح في السهرة اللي يحيها الفنان التونسي مرتضى الفتيتي في مهرجان صفاقس الدولي صارت لقطة أو مفاجأة رومانسية بين ظفرين على المسرح تمثلت في طلب زواج علني ومباشر لعازفة الإيقاع المعروفة في فرقته الموسيقية باسم ويوي وجدان من شريكها مهدي غريسة. وقدام الجمهور طلع مهدي على المسرح بتنسيق مسبق بالطبيعة مع الفنان مرتضى الفتيتي اللي تحدث عن قصة الحب اللي استمرت لسنوات بين الكوبل هذوما. وفوق المسرح هبط الشاب على ركبته وقدم خاتم الزواج لويوي وسط تفاعل حار وزغاريد اللي جات من الجمهور الصفاقسي الحاضر. وكما العادة أمين بعد ما هبط الفيديو خاصة على صفحات موزايك انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي واختلفت ردود الأفعال متاع المتابعين بين اللي هني ويبارك وبين في أخرى انتقدت الفكرة واعتبرتها تقليد غربي لا يتماشى مع عاداتنا التونسية. خلينا نعيشوا الناس اللي ما تبعتش الفيديو هذية لمومو هذوما اللي كانت موزايك حاضرة وسجلتها.
3: اسمعي عاد السر الموضوع. شوف عاد السر الموضوع هذا مزوز أخواتي في بالك بحاجة. هذا الزخويتي 9 سنين وعادنا في نفس البان في نفس الليمات في نفس كانت فرح تسحق والتوجد اليوم حاجة وقتش عاش سبعة من

0: اني شيك ما احلى الامبيونس ممتازه برشا عجبتني ان شاء الله بين قوسين قبل ما نبدا نخدم على روحي ان شاء الله عقبه ليك خويا مرتضى ان شاء الله عقبه خويا مرتضى يا ربي ان شاء الله كيما راه فرحان وقيت معناتها ان شاء الله هو صديقي عمار ان شاء الله باذن الله ربي يفتحها في وجوه معايا الاولاد عاد شنو معناتها وقيت خونا عمار معناتها زادا وقيت خويا مرتضى وقيت ان شاء الله العرس زادا كيف كيف وان شاء الله ربي طايح بيهم ما خير منهم هما ديجا باهين برشا الزوز وان شاء الله ربي يحميهم هما اصدقائي ونحبهم برشا ان شاء الله كيما راه مرتضى كيبدا في السن ويعمل دوموندو مارياج والله ما احلاها ركبه ونص يبدا نعرفوا رومانتيك ساعه كونسير
1: حلوه
0: مواليد برج السرطان رومانسيين جدا يقال هكذا والله اعلم لاني من برج السرطان لكني لست رومانسي ليه بريف وش هذا موضوعنا تعملها خنجي ولا الرسمي
1: سؤال مباشر
0: تعملها
1: ما نعملهاش
0: ما تنطبطشك على ركبك هيك وتعمل دوموندو مارياج
1: مانيش ضد اما انا ما نعملهاش
0: علاش بيك
1: اي ما نعرفش
0: ينقص منك معناتها
1: ليه ما هي فيش استنقاص ولا ليه نجم نعمل حاجه ما حاجه اللي تكون خاصه بي انا هكا مخي وقتها يقول لي اعمل
0: الاخبار يقرا في الاخبار واستقبل رئيس الجمهوريه اسمع ما تصوركش تعملها هذا انت ماكش معناتها من نوع الرومانسي
1: انا
0: ماكش من نوع الركبه ونص
1: لا مانيش من نوع الركبه ونص
0: صريح انت تعملها كيكه ولا علي رومانسي صريح برافو والله
1: والله في الكواليس كانت مواضيع اخرى تحكي قبيله
0: خرجت اكثر عليهم ايوب
1: انا نعرف الحقيقه اخويا
0: ايوب قال لك يغسل انا ايش متى في خرجوك وحدك ما انت وحدك اللي ما تحبش شو ما شو ينقص منك حتى شيء
1: ليه انا مانيش ضد شوف هي المسائل هذه قبل كانت ربما مناسبه عائليه المومو هذه كانت مناسبه عائليه طويله ولد لحظه رومانسيه
0: تو انت لما حال ربي يهنيك
1: والفايده في الهنا في الاخر
0: انت معرس ربي يهنيك وكل امل هكا كنت نتمنى لو كان نقعد ونقنعوا فيك فمش تعملها وانت تدى ما تحبش ما تحبش هكا لعبها فهمت راسي السيد ما تقتنع تعملها لا تقتنع تعملها هي تقول لك لا هذا ما كنت نتمناه لك ان شاء الله شمتك
1: حرام عليك صح
0: الاخبار اللي بعده
1: باي خلينا نمشيو للموضوع الثاني باش هو يهم برشا التوانسه باش يكون على الخدمات الفندقيه في تونس في موسم الذروه واحنا فيها اليوم هل السعر يوازي الخدمات بما ان اليوم في قلب موسم الذروه السياحيه في تونس وين تعرف المناطق السياحية خاصة كما الحمامات سوسة المستير
0: بلي عمار رياس معتها وبعث لي مساج قال لي مانيش معرس
1: اسأل وقل له يعملها ولا بعد فقرة
0: جاوب اسمعني برسمك بعث مساج طب انا كنت نحكي عليك طب انا عارف قاعد تسمع انت تعملها عمار ولا ما تعب تركبه ونصها كيكة في المسرح و... وقدام العباد معتها و...
1: اما بامانة قرانا ايه. شبشي جيوب اكرا وامين
0: لا لا والله لا ولا نقرأ مو عمار عارفش جيوب خطبش نقرأ
1: تكيلي
0: ولا برسم عمار كانت تعملها ابعث لي مساج قولي اي نورمال ما طب احنا ثلاثة لهنا ما ينقص منها كان صديق خليل مش عارف
1: ايجا معي عمار شمك فيها
0: قال لي نعملها وبش نعملها ورسومي هاي هاي السيد هاي عمار يا غالي
1: يسألك فيها معاك يا ميرو
0: لا والله لا والله قال لي نعملها ومقتنع برافو عمار والله برافو
1: به نرجع للسياحة والتوريزم والمواطن التونسي كما قلنا الموضوع الثاني باش يكون على الخدمات الفندقية في تونس في موسم الذروة هل السعر يوازي الخدمات بما أن اليوم في قلب موسم الذروة السياحية في تونس وين تعرف المناطق السياحية وخاصة الحمامات سوسة المستير وجربة وغيرها من بقية المناطق السياحية ارتفاع كبير في نسق النشاط الفندقي ضغط يشمل مختلف مرافق النزل نحكي على المطاعم مسابح شواطئ الخاصة خدمات تنظيف الاستقبال وحتى وسائل النقل والإطعام هذاك علاش المؤسسات الفندقية تلقى روحها أمام اختبار حقيقي وهو كيف يمكن المحافظة على نفس مستوى الجودة وقت يرتفع عدد النزلاء ويصبح الضغط على العاملين والتجهيزات والمرافق في أقصى خاصة أنه صيف السنة تحديات كانت أكبر مع انقطاعات الماء والكهرباء بالنسبة للحريف من حقه يطالب خدمات تتلائم مع الفلوس اللي قاعد يدفع فيها وهنا حاولنا أمين نعملوا استيماسيون لأسعار غرف اللي قد تتراوح بين تقريبا بين 150 و 300 دينار في النزل ذات 3 نجوم وبين 300 و 600 دينار في 4 نجوم وقد تتجاوز 600 دينار وتوصل إلى أكثر من 1000 دينار في بعض النزل في فئة 5 نجوم أو في عروض الإقامة الشاملة وفي عملية حسابية بسيطة حاولنا نحسبوها عائلة تتكون من 4 أشخاص، 3 ليالي في نزل 3 نجوم نجوم
0: قد نجوم
1: نجوم
0: نجوم ولا بالله نجوم في القائمة
1: برشا فلوس أنا نحكي على الفلوس مين تاخذ بعضها 3 نجوم قد يتكلف لهم تقريبا في حدود 3600 دينار نحكيه وديما استيماسيون حطينا في الوسط للفوق للوطة وفي نزل 4 نجوم قد تتراوح بين 6000 دينار و7200 دينار في نزل 5 نجوم 3 ليالي قد يتكلفوا في حدود 10000 دينار ديما هذا بالنسبة لعائلة تتكون من 4 أشخاص هذاك علاش عمليا ما عادش يقتصر على قداش ندفع مقابل ليلة في نزل بل يصبح أيضا ما مدى جودة الخدمات اللي باش نتحصل عليها مقابل السعر اللي ندفعه.
0: مش هذا المشكل أخوي خليل تصور أنت دافع دم قلبك مثلا نقوله 4 نجوم إذا كحد جهيد على 6 ملايين 3 ليالي على أساس هززهم بشي تفرد وتلح معركة غديك الصغار يتعاركوا
1: برستوران بده الزين وبالصفو
0: هذيك المأساة مش المأساة الناس
1: تحط المناشف على البيسين في
0: المناشف
1: ما حيش مغادي
0: وتلقى فويت تعبي و... لا والله لا والله النزل المساكن قاعدين يعملوا لي
1: تفدليك شويه في البيت اكيد فما مجهود وفما نزل
0: فما تستحق مجهود كبير و... وفما نزل ممتازه
1: وفي اي حاجه حلو. وقت الذروه امين سختن مو باش تلقى شويه ضغط وتلقى كذا قد تطيح وحال كل واحد وحسب
0: مشيت انت النزل سنارة نزلت
1: والله يا عم تاكسي بيسين ما عنديش الامكانيات باش نعدي نهارات في نزل هذه صغيره تاكسي بيسين عادي ينجورني ونروح
0: به وانت صديق نزل باش تمشي ناوي
1: سبتمبر صالح
0: اي باه سبتمبر والله احسن عمر في سبتمبر الاولاد باه اخونا ايوب عنده 4 سنين ما مشاش النزل مدفع لولدي تنزك معايا
1: وانت يمين انت يمين
0: ليه ليه انا ليه انا ضد
1: ضد شنو ضدك بونص
0: ايش ليه مش تعطي كلوة معناها في الاخر الاولاد بالرسمي غالية
1: برشا فلوس برشا فلوس
0: معناتها شوب
1: تمشي تعرف خصوصا معنا 5 ملايين
0: انا اتمنى كل النجاح وكل التوفيق لكل اللي يخدموا في النزل ان شاء الله باذن الله موسم سياحي ممتاز غاليين شويه انا جوست معناتها الاسهم راهم غاليين شويه معناتها هذا اللي
1: شهر موظف تونسي صعيب ياسر باش يلقى يبدا عنده صغيرات زوز ولا واحد ولا حتى 3 باش نجم يهزهم ويقعدوا دو نويتي ولا 3 صعيبه بصراحه
0: واضح يعطيك الصحه خليل بركه لو فيك حكيت لنا عن الفلوس باش نحكي لكم بعد على مليارات مليارات زرقة تسمع بها القائلة هكيك نحكي لك على أغلى 3 تابلوات في تاريخ الإنسانية إيبان كلهم تباعوا بعد 2010
1: نجمش نفهم اللي يشريهم بالله يحط فلوس هذه كل شيء
0: عنده تعرف حتى شكون شريهم مش نقول كل تابلو بثلاثة توب تروا مش نقول شكون شريه أقعدوا معنا أنتم مازال تعرفوا الإجابة بعد شوي
2: لايك ديسلايك أفتر وورك يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي.

0: مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فم. لازمك تعرف
2: اللي فما لوحات فنية سومها بصراحة خيالي وخيالي جدا. يوجد لكم أغلى ثلاثة لوحات فنية في العالم. ولا شوية أحكي لكم على ملايين ولا شوية أحكي لكم بالمليارات أو بلغة المليارات. نبدأ في المرتبة الأولى, هي سالفاتور موندي, هكا اسمها. سوم متاحة 450.3 مليون دولار, أي ما يعادل بفلوسنا شدروا يحكم ليح. قاعدين تروا فيها دجال لوحة اللي نحكي عليها 1321 مليار بفلوسنا. 1321 مليار تباعت في نوفمبر 2017 في مزاد علني في نيويورك. المشتري هو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. تصور اللوحة المسيح شدد كرة من الكريستال ويدعي للعالم, وهي اللوحة الأغلى في التاريخ بدون منازع, وترجع المعلم النهضة الإيطالية ليوناردو دافنشي. هذاك علاش السوم تاعها يبدو أنه خيالي. نشوف المرتبة الثانية, انترشانج الويليام دوكونينغ, هكا اسمه. السوم متاحة 300 مليون دولار, أي ما يعادل 880.5 مليار. 880 مليار, نحكي على اللوحة هذية 880 مليار. بون هي أذبي أقرأ الحكاية, أنا حق ما نفهمش برشا راني في الفن التجريدي وكل الأمور هذية. البيع صار في سبتمبر 2015, فونت بريفي صارت البيعة هذية, وشريها مستثمر ورجل أعمال أمريكي. ترسمت 1955 وتعتبر من أهم اللوحات في الفن التجريدي للفنان أصله أمريكي هولندي. دونك بورتون جديدة من 1955, معناتها تسمى بارابور ليوناردو دافنشي, أما سومها 880 مليار. مرتبة الثالثة هي نافايا فا البوبو, هكا اسمها اللوحة هذية. السوم متاحها تقريبا 800 مليار توانسة. قاعدين نشوف فيها توا هذية, هي ب 800 مليار توانسة. تاريخ البيع فيفري 2015 في فونت بريفي. المشتري العائلة المالكة في قطر القطرية. دونك من الثلاثة الأولانيين فما زوز لوحات شريوهم خليجيين. ترسمت 1892, معناتها هي تصور في تايتي. ترجع لتايتي, تشوفوا تصويرها, زوز نسي من تايتي, وتعتبر من أروع التحف في المدرسة ما بعد الانطباعية, هكا اسم المدرسة هذه ما بعد الانطباعية. بطبيعة اللوحات هذوما قلت في سعر خيالي, هي نمر تباع, ورفما روحات لا يقدرون بثمن وما تتباعش أصلا. مثلا جوكوند ما تتباعش, مستحيل كانت تلقاها تتباع, ولو أنه كان جات تتباع رسومها يمكن 3 أو 4 أضعاف السعر انتع اللي نحكيه عليها ذي. كانوا هذوما لازمك تعرف سبيسيال أغلى 3 لوحات فنية في العالم.
1: لازمك تعرف After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الأولى في تونس.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. كما تم وفق بلاغ لوزارة الصحة الاتفاق خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتدخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. وتشمل الإجراءات أيضا تحيين بروتوكولات التكفل بالحالات المرتبطة بالحرارة إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية لفائدة المواطنين، مع إلى عناية خاصة بكبار السن والأطفال والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. تنسيقية المرشدين التطبيقيين المعترضين على نتائج مناظرة سنة 2021 تعبر خلال وقفة احتجاجية أمام مسرح البلدي بالعاصمة اليوم عن رفضها لما وصفته بالتعتيم على نتائج لجنة التدقيق في المناظرات والتي أقرت بوجود إخلالات وفق ما صرح به أحد المحتجين حمزة المنصوري. والمصدر ذاته يؤكد في تصريحه لموزايك أن وزارة التربية كانت أقرت في مناسبتين خلال جلسات عامة في البرلمان بوجود إخلالات في المناظرة المذكورة، مؤكدا تلقيهم وعودا بإنصافهم وفق تعبيره.
3: مناظرة هذه كيف ما يعلم القاسي والداني هي مناظرة شابتها تجاوزات وخروقات، يعني من غير مفروض في ذكرها، لأن هذه التجاوزات والخروقات أثبتتها لجان التدقيق اللي أحدثها سيادة رئيس الجمهورية، واللي هي يعني أرفقت يعني توصياتها بضرورة إنصاف يعني الفئة المتضررة هذه والحاقها ببقية أصحابهم اللي وقع انتدابهم. الوزير كما قلت تحت قبة البرلمان قال سيتم إنصافكم. بعدها التطمينات والوعود اللي كانت ماشية فيها الوزارة بصفة جدية في التعامل مع المجموعة هذه وقولوا لها وصلنا حتى للدفعات، لكن بعد وقع جانب من التعتيم ومن مش نعرف شنو التراجع يعني تقييم عود لرئاسة الجمهورية اللي هي يعني الضامن اللي يطمننا، لكن العودة المدرسية على الأبواب شعورات في الوزارة يعني يعرفها القاسي والداني. يعني ما ضر اليوم انك انت في هذه اللي باقي سنين وهي مسكين تتنقل من اقصى البلاد ومن جميع انحاء البلاد، ما ضرت انك انت اليوم تعطيها ضمان. ماهوش مش تقولي انت تو مش تاني تقولي اعطينا خط الطريق، قولي يا اخويا برو مثلا تقدموا ملفاتكم في المندوبيات باول سد شهور، راهو مش يكون بعد شهر بعد شهرين بعد ما نعرفش قديش. المهم حاجه فعليه تضمن حق الفئه هذه.
2: في تطورات الشأن الدولي، القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مصدر إسرائيلي عن وجود ضغوط أمريكية كبيرة على الكيان الصهيوني للمضي قدما في خطة ترامب بقطاع غزة. قطر تعلن أن المحادثات التي تجريها سلطنة عمان مع إيران بشأن تطورات الرهينة بلغت مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن المسار التفاوضي وصل إلى ما اعتبرها نقطة مفصلية وسط جهود إقليمية لخفض التصعيد والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات المطروحة. ختاما، السلطات المحلية في كولومبيا تقول أن عدد القتلى جراء زلزال المدمر البالغ قوته 7.4 درجة والذي سوى عشرات المباني بالأرض في غرب البلاد ارتفع إلى 224 قتيلا، بينما يواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين بين الأنقاض. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أفتر وورك. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين غارة موزيك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من المغرب ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام فيها وعليها.
1: مرحبا سي خليل، شنو اللي فيها وعليها اليوم؟
2: اللي فيها وعليها باش نحكيو على علاقه التونسي بالماء، الماء بصفه عامه، نبدا من المياه المعلبه حتى المياه الحنفيه. العنوان يقول 1680 دينار للمياه المعلبه، نحكيو سنويا، ومئات الدنانير للحنفيه. لماذا التونسي يدفع مرتين؟ الحقيقه مشكل النقص الكبير للمياه المعدنيه المعلبه في السوق مؤخرا بين ان المياه المعدنيه اصبحت مساله مهمه برشا باش ما نقولوش أساسية في حياة التونسي، وهذا بان خاصة من خلال رحلة البحث عن سكة الماء اللي ولات شبه يومية بالنسبة لعدد من الناس وأنا واحد منهم. وعملنا استيماسيون قداش يصرف التونسي على الماء المعلب في العام، لقينا أن العائلة التونسية المكونة تقريبا من 5 أفراد تستهلك في المتوسط نحو 6 بابز ماء يوميا خاصة في الصيف، وهو ما يعادل تقريبا 2190 دبوزة سنويا. ونلقى حتى تصريحات لخبير الموارد المائية حسين الرحيل يعطى فيها تقديرات للميزانية اللي تحطها العائلة التونسية للمياه المعلبة، واللي تكون بين 130 و140 دينار شهريا، أي حوالي 1680 دينار سنويا، وهذا بالطبيعة أمين بخلاف المياه الفلوس تدفع للصناد على السالك الحنفية. وحتى ثم ظواهر أخرى، الناس ولت تشري في المياه اللي موجودة في الصهاريج هذيك اللي تشوفوها فيها مشكله، صهاريج اللي تكون الدور في الشوارع وتزمر وتقف تعبي الناس البدن نتاع الماء.
1: ولا معناتها نخلصوا في الماء مرتين كاين
2: مرتين الماء مرتين معناها ولا ثم ميزانيه،
1: مش معناتها راه الماء السبله مش صالح للشرب.
2: احنا نشخصوا مجهر على فينومين موجود، علاش كيفاش هذا من بعد نجم الخبراء يحكيوا فيه برشا. مين كما قلت انت، هل هي مشكله ثقه في مياه الحنفيه؟ ثم مشكله الثقه هذه شكون متسبب فيها؟ عندها ما يبررها ما عندهاش؟ هذه برشا اسئله جاوب على الخبراء. اما هذا واقع،
1: مثلا في النهار انت خليقه تشرب 2 بابز ماء،
2: هي في حدود 2 بابز ماء هكاك او 3 لترات مينيموم، انا فما فوق
1: 3 بابز ماء معناتها 2 بابز ماء،
2: اي تنجم تقول هكاك في حدود
1: معناتها دبوزه لتر ونص قداش هي؟
2: زوز بياتك صح، هذا هو يعني دبوزة يترتين وزيد معهم دبوزة ثانية تنجم تكمل تجملة.
1: خليل ضعيف المات والله، عندك مشكل مع الرياضية انت لتر خليل
2: نورمال مو
1: تو فهمت عليش خط له 3 لترات خليل زوز لترات ويترة سبا خليل قداش سوم لترة قداش سوم دبوزة لتر ونص لولاد قولوا في حدود 700 مليم
2: 900 نعطيك انا الاسوام هذه
1: يقولوا دينار احنا خلاها شي في الرون علاش معناتها اسهل في الحساب لي انا من بعد معناتها انت 2000 في النهار هكا فماش ايمات ما تشربش فيهم دونك انت في ال 60 دينار في ال
2: في الشهر. هذا انا بركه نحكي عائله قاش متكونه
1: معناتها في ال 12 انت تتكلف 720 دينار في العام
2: في
1: العام 720 دينار ماء معناتها كان انت وزوجتك وصغارك
2: قلبي وجعني كمل
1: معناتها في 3 نقول في 3 من الناس
2: نشري عين معناها طب باش نحسب
1: وانت 2 ملايين و160 معناتها في العام هذا في العام
2: نحسب معاش نخلص فاتورات نتاع السبالة
1: علاش معاش تخلص تغسل في المعون بين السبالة انت والمعدني
2: لا وزيد احسب معاهم اللي نخلص فيها زيدهم
1: معناها بصراحة الماء في تونس فاتورة الماء ماهيش اغلب برشا من فاتورة معناتها اغلب ارخص برشا من فاتورة الضوء بصراحة
2: ليه
1: ما تخش تجيك ماء انت 30 40 20 هكاك معناتها
2: ايه مين شنو 30 40 30 20
1: مش عندك بيسين في الدار
2: 60 دينار 50 دينار
1: تجيك صريح 20 تعاون صريح نورمال انت عندك فويت
2: صريح انت وين يهزك مين تمشي
1: ها صديقنا
2: تقسم بالفاتورة الماء والضوء
1: ما يعرفش ابوه يخلص ما عنده حتى ما خير تكبر تتعرف مازال قد ايه مرة جاتك 5 انت خلصتها بابا صحيت خليك مالا في بابا خلصها خلينا في بابا خلصها تحية الوالد نتاعو شو اسمك بالله أه؟ توفيق جديد الولاد معنا خاطر ما نعرفوش
2: شو يخدم بالليل توفيق
1: يخدم بالليل ربي يعينك ربي يعينك توفيق تحية الوالد نتاعك يا توفيق، 500 دينار معناتها خلصهم، عاونتوش انت فيهم بدينار. ريت ما ريت الوالد نتاعك يسمع فيه. لقيت اخو موقف
2: قبل ما قبل نقرا كي تجي الفاتوره برشا امي تنقص في السبيله من برا،
1: يقول على الدرج اللي دخلوا باش يندب باش يبات في الشارع، لا يعاون لا مال. انا نعرفهم هذوما، نعرفهم كلي لا مال هذا ولا قضيه لا حد شيء. تقول لهم مثلا عايش ولدي يجهز معايا ستيك، والله يا ميم تظهر يوجع. نعرفهم بالقدا هذيا خاطر انا كنت كيكة، دونك نعرفهم، نعرف بعضنا الاولاد رانا شنو نعملوا به. كاو خويا خذ قرض ماء، ما عندي توعدني توفيق توعد تخلص الماء
2: شامل اضراب على الماء.
1: انا بصدوق والله العاد، خليك تدوش خذ بزمة دوش بيو. يعطيك الصحة بارك الله فيك خليل، اخذوا معنا شوية اخر هايتك مع محمد السويسي، راجعين
0: فيها وعليها افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
3: تحياتي لكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. ركزوا معايا مليح، اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي وعلى تغيرات جذريه بالنسبه لاستعمالاتنا للذكاء الاصطناعي، باش يكون عندها ريبيركسيون بالنسبه لاستعمالاتنا في المستقبل. كيفاش الحكايه؟ الحكايه هو انه تعرفوا مليح انه منذ ايامات قليله الاتحاد الاوروبي صادق على الاي اي اكت، القانون المنظم للذكاء الاصطناعي. القانون هذايا اللي تم الحديث عليه وسنه منذ 3 سنوات تم المصادقه عليه رسميا بعد يعني جدل كبير دام طيلة السنوات القليلة اللي تعدت، وسي القانون هذايا دخل للتطبيق. في القانون هذايا فما الفصل 50 يفرض على الشركات متاع الذكاء الاصطناعي انها تقول لنا انه الريزولتا جينيري بالموديل متاعها تكون ماركي، يعني يكون فيها واتر مارك بفورما ليزيبل بالنسبة للماكينات، ديتكتابل نفيقوا به ونفيقوا انه المحتوى هذا جينيري وإلا مانيبولي يعني تبدل بالذكاء الاصطناعي. القانون هذا والفصل هذا يفرض على الشركات انها تقول لنا انه التكست هذا ولا الفيشيه هذا ولا التصوير هذا ولا الفيديو هذا جينيري بالذكاء الاصطناعي، باش تكون بواتر مارك ما نشوفوهاش بالعين المجرده لكن ديتكتابل كيف قالت هي بالماكينات. شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه الشركات نتاع الذكاء الاصطناعي مجبره منذ 2 اوت 2026 انها تمتثل للقانون هذا، واولى الشركات اللي اعلنت على امتثالة للقانون هذية هي أنثروبيك، الشركة المالكة لكلود أعلنت أنه بش يكون فما واتر مارك بالنسبة لكل ما تنجو أو ما يجينريه كلود بالخدمات متاعه، كل التكست تصور الفيديوهات لفيشي الكل بش يكون فيهم واتر مارك ما يتشافش أكثر من هكا بالنسبة لكلود. حتى الكوبي كولي بالنسبة للتكست بش يكون فيها حاجات اللي تتنقل مع التكست وصعيب يسر أنه يصير التغيير متاعها أو خلي أو الابتعاد على الواتر مارك هذية. بالنسبة لكلود من المنتظر أنه الديسبوزيتيف هذية بش يكون موجه أساسا للموديل اللي ديبلويه من 2 أوت 2026 ونحن جايين، وفي المدة الجاية لموديل القدم هما بيدهم بش يولي زادة مطبقين للقانون. دونك الخطوات هذية جيل التكست وإلا لفيشيه زادة يخص كل الخدمات بالنسبة لكلود كسسوا اللي جاية من عند التشاتبوت وبيدو وإلا جينيري بالابي، ولقاو زاد في كلود، كلود كود، كلود كوورك، كلود تاغ، ولي موديل نتاع كلود اللي ديسپونيبل في AWS في جوجل كلاود ومايكروسوفت فاوندري. دونك تغير كبير ياسر، والتغير هذا باش يشمل الشركات الاخرى، بما انه نستناو انه شركه جوجل واوبن اي اي هما بيدهم باش يعلنوا على خطواتهم الجايه بالنسبه للموضوع هذا. دونك سي على الاقل في مرحله اولى في الاتحاد الاوروبي باش نودعوا حكايه تكست جينيري بالذكاء الاصطناعي.

0: 11 سيريز باش تكون متكونة من البيكسل 11 العادي، البيكسل 11 برو، البيكسل 11 برو اكس ال، البيكسل 11 برو فولد، وزاد نستناو انه شركة جوجل باش تحكي على البيكسل واتش 5، على البيكسل تاج، اكثر كلام على تنسر 6 البروسيسور الجديد نتاعها، ويمكن ياسر شركة جوجل زاد تحكي باكثر التفاصيل على اليونت كونكتي نتاعها، سمارت جلاسز نتاعها اللي حكيت عليها في جوجل ايو في بداية الصيف هذايا. اليوم نفهموا أكثر التفاصيل بالنسبة للإطلاقات، إمكانية زادة أنه جوجل تحكي على كاسك متاع رياليتي ميكست وردة بالنسبة للإيفينمون الليلة، الإيفينمون بش يتعدى على يوتيوب من طرف شركة جوجل. هايتيك هذا بالنسبة لهايتيك. اليوم هايتيك تقاو على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. فلاش باك
1: فلاش باك هيتس. اليوم باش نرجعوا بكم لسنوات السبعين السبعينات. اش كانوا يسمعوا موزيكا؟ اش الموزيكا اللي كانت ضاربه؟ باش نعملوا مع بعضنا رحله عبر الزمن نرجعوا لعوام السبعينات. باش نبدا التيتر اللي باش تسمعوه شويه اخر ان شاء الله هو للميزون دو ديسك اسمها او ام اي اللي رفضت انها تخرج السينجل هذا للفنان المغني والجروب نتاعو كوين. نحكي على فريدي ميركوري بوهاميان رابسودي. رفضوا انهم يخرجوا, قالوا له لا ياسر اكسترافاغون تيتر ما مش باش نخرجوه وما نش نعملوا له برومو وما نش نطبعوا اصلا معناتها ومش باش يخرج للعموم بالكل. دونك تيتر ذا اللي طوله 5 دقائق و55 ثانية. شعمل فريدي ميركوري بعثوا لصاحبه انيماتور في اذاعه في لونجلتير, قال له رد بالك تعدي لي تيتر ذا. أتكلم وما قالوش عدي, خلوا رد بالك تعدي تيتر هذايا. صديقه الانيماتور فهم ونصحها ومشي بنصيحة هذايا, عديها 14 مرة في ويكاند أكاهو. ترشق ستوندار, ناس كل تطلب شنو التيتر هذايا, شنو القنبلة هذايا, الشيء اللي خلى الميزون دو ديسك بالسيف عليها من بعد انها تخرج. وتسمع معنا شوية اخر مع 75 كوين بوهاميان رابسودي.

يا حسرة يا حسرة، حاجة مانيفيك ممتازة. وشو عامل تالي عام 76؟ الجروب اسمه أبا، السيد اسمه بيني اللي هو يصنع في الموسيقى الجروب هذايا، اللي تغني هي الزوجة بتاعو، روح لها بالديمو، غناها لها في الدار، قال شنو رايك فيه السينجل هذايا؟ قالت بكل بساطة كي سمعت السينجل هذايا وليت نبكي، خاطر ما فهمتش نفرح نحزن شنو اللي نعمل بالضبط، وحسيته مسني طول. تسمع معنا شوية آخر أبا دانسين كوين.

قال لكم تغنيت في حفل الزواج ملك السويد وبعد الملكة إليزابيث تو كيف كيف كانت مغرومة بها برشا الغناية هذي نمشي العام 77 زيدوا عام القدام الجروب اسمه بي جيز الغناية اسمها ستين لايف أي بقى ما تعرفوش اللي الطب يستعمل الغناية هذي تقوليش دخل الطب في الغناية هذي البي بي ممتاحة الغناية هذي هو 103 ضربة في الدقيقة ويبدو أنه في المساج كاردياك بش يكون ناجح يزم يكون ما بين 100 و120 ذكر ليش كانوا يستعملوا الغناية هذي في الإنعاش وإعادة القلوب للحياة بي جيز ستين لايف البداية مش نحكي لكم عليها يا جماعة والله غريبة الغرايب عام 78 غلوريا جينورا ويل سوفايف في بالكم اللي السنجل هذي غنيته وهو في قمة التأثر انتاحة اللي ميت باش تبكي المرأة وهي تغني البرشة أسباب واحد كانت لابسة روبة محزوقة عليها على الأخر اللي ما عاش نجم تتنفس الميزون دو ديسك انتاحة قالوا رب مش نفسخولك الكونترا انتاحك فازي برا عمل مش تحبك الستوديو قدامك أما في كل الحالات رب مش نفسخولك الكونترا دونك هذك علش لبارول انتاحة كانت تقول بالفرنسية بما معناه اشترجم لكم بالدرجة من الأول كنت خايفة كنت بيتريفية في قمة الخوف وهي تقصد على روحها هي تقصد في روحها هي first time I was afraid I was petrified تقصد في روحها هي كيفاش خايفة عارفة اللي مش يطردوها كانت ترعى شوية تغني في الغناية هذية ما كانش تتصور ولا حتى الميزون دي ديسك متاحة اللي I will survive شوالي إيمن متاع رأس عام في العالم الكل دونك تسمعوها معنا تتسويت صريح يعطيك الصحة كل الفريق أيوب خليل صديقنا شاكر في الحاج ديجا في ستاندار نعطيكم موعد في غدوة في نفس التوقيت بداية بشكون كما قلت لكم تصوروا هذي كانش تطرد بسبب الغناية هذي كانت آخر غناية لها اسمعوا ليت ليجاند

وفن في كورنيش على موزايكا فم. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن تنظيم عملية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع في مختلف جهات البلاد، وذلك مساء غد الأربعاء الموافق للثاني عشر من أوت الجاري بداية من الساعة 6:30، وتتواصل لغاية غروب الشمس. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن عمليات الرصد ستشمل 5 نقاط موزعة على أقاليم مختلفة، وهي محطة الرصد الجوي بالكاف في الإقليم الأول، وشاطئي سيدي الجهمي بمعتمدية سليمان من ولاية نابل في الإقليم الثاني، حيث ستنظم عملية الرصد بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك. كما تشمل عمليات الرصد محطة الرصد الجوي بالقيروان في الإقليم الثالث، ومحطة الرصد الجوي بتوزر في الإقليم الرابع، إلى جانب موقع سيدي جمور بجزيرة جربة من ولاية مدنين في الإقليم الخامس. المدير الجهوي للديوان الوطني لتطهير بقفص علي صالح يعلن عن نشر طلب العروض الخاص بمشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية، والذي يستهدف حيي الكينة والنهوض بالمتلوي. والمدير الجهوي يضيف أن استكمال هذا المشروع سيمكن من الارتقاء بنسبة الربط بشبكة تطهير في مدينة المتلوي لتصل إلى نحو 75%، وهو ما سينعكس إيجابا على الإطار العيشي للسكان والصحة العامة وفق تصريحه لموزايكا.
1: تم نشر طلب عروض خاص بالمشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية، والذي يخص تطهير حي الكينة والنهوض وبناء محطة لضخ المياه المستعملة بحي النهوض. تشمل هذه الأشغال مد حوالي 7000 متر خطي من القنوات البلاستيكية، وربط حوالي 700 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير، وبذلك ستبلغ نسبة الربط بمدينة المتلوي حوالي 75%. يتم تمويل هذا المشروع عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية لاف دي وميزانية الدولة التونسية، وحددت مدة إنجاز هذا المشروع ب 15 شهرا. آخر أجل لقبول العروض هو 10/9/2026.
0: في تطورات الشأن الدولي، محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول اليوم إن مضيق هرمز سيظل مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة سلوكها وتقبل شروط إيران. ونقلت وكالة تسنيم شبه رسمية عن رضائي قوله إن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مضيفا أن شروطا أخرى نقلت إلى واشنطن عبر وسطاء. وزارة الخارجية الروسية تقول اليوم إن الاتفاق الذي توصلت له موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، فيما ذكر مصدر سوري أن بعض القوات الروسية ستظل متمركزة هناك بموجب الاتفاق. ختاما، مسؤولون أمريكيون يقولون أن موسكو أفرجت اليوم عن جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية كان مسجونا منذ العام 2022، وذلك بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العفو عنه لأسباب إنسانية. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثمن في منشور على منصة تروث سوشيال القرار، مشيرا إلى أن روسيا لم تطلب أي شخص في المقابل ولم يجري أي تبادل. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaica.fm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: دابول فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فم.

0: الناس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشراتنا الرياضية البداية بتعينات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم القادم. وأخيرا عادت بطولة الرابطة المحترفة الأولى نهار 22 أوت في الهادي النايفر 4:30 متاع العشاء ملعب التونسي يواجه السي اس اس نهار السبت زادة في نفس التوقيت، لكن مازال ما عندناش الملعب وكا بدينا فماش ملعب ديجا. أما الرياضي بحمد سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري، تقدم صقيدير تواجه الشبيبة الرياضية بالعمران في أول مباراة للساقية في الرابطة المحترفة الأولى، مباراة تكون تاريخية باش تلعب في صفاقس في الطيب الميري. في بن قردان الاتحاد الرياضي بن قردان يواجه النادي الرياضي بحمام الانف نهار الاحد 4:30 متاع العشاء في حمادي العقربي بيراتس الكلاسيكو. 4:30 متاع العشاء الترجي الرياضي التونسي يواجه النجم الرياضي الساحلي في الكانز اكتوبر. السيابي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في المتلاوي، النجم المتلاوي يلعب ضد النادي الافريقي. وفي جرجيس 4:30 متاع العشاء نهار الاحد ترجي جرجيس يواجه الاولمبي البلجيا. في النادي الافريقي نحكيو على ميركاتو الفريق ملف عبدو السيدي مبدئيا، بعد شكون عندنا شويه تفاصيل في ريكاب سبورت، مبدئيا تسكر مع انه فريق هلال بن غازي متمسك به ودفع له مستحقاته قبل نهايه المهله اللي هي اليوم نصف الليل، وبالتالي ما نجمش يفسخ العقد نتاعو وهو الشرط اللي كان قدمه النادي الافريقي لانتدابه. بالنسبه لاسماعيل سيمبارا هي تتجه الى عدم التعاقد معاه لاسباب مازالت مش واضحه، فمش كون يقول فيزيت ميديكال، فمش كون يقول اسباب اخرى، لكن بعد في ريكاب سبورت هذا باش نحكيو على الموضوع هذايا. في المقابل نادي الافريقي مازال يبحث على زوز ملعبية في اللاكس لانتدابهم قبل نهاية الميركاتو هذايا. ديما مع النادي الافريقي احمد الطويهي غادر الاطار الفني وباش يلتحق بفوز بنزرتي في نادي الاتحاد الليبي. كيف نفس الشيء بالنسبه لمحل اداء اللي في مستقبل الرياضي بالمرسى ايمن عبوده، باش غادر هو بيدو الاطار الفني مستقبل المرسى لنفس السبب للالتحاق بفوز بنزرتي في استاف تكنيك نتاع الاتحاد الليبي. في الترجي الرياضي التونسي رسميا الاتفاق حاصل مع اللاعب المغربي عماد فرج، هو يلعب جناح ايسر وايمن عمره 27 سنه يلعب في نفتشي باكو في أذربيجان، وباش يوصل في الأيامات القليلة القادمة. ومن بعد زاد نحكيو على الموضوع هذايا في ريكاب سبور. السي اس اس أعلن رسميا عن فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب ولي أونانا، في المقابل يبدو كونه مش يبدو تم صرف النظر عن انتداب اللاعب باجري الملاعبي اللي الملاعبي اللي الملاحظ الجيني تو في اللونتين الحقيقة ما نجمش نقراها، هي تخص خبر الاتحاد الليبي. في كل الحالات نعاود نأكدوا كونه أيمن عبود هو باش يمشي الاتحاد الليبي ومعه احمد التويهري. دونك باجري تم صرف النظر عن انتدابه الاسباب تنعرفوها زاد شويه بعد شويه مع فتحي بجنيح، مع زميلي فتحي بجنيح مرسلنا في صفاقس باش يكون معنا بعد شويه في ريكاب سبور. في الاتحاد الرياضي بن قردان تم تجديد عقد اللاعب قيس فضيل حتى لجوان 2028 ودريس المحيسي حتى لجوان 2027. ستة متاع العشاء بالمفروض تكون انطلقت اخر مباراه وديه في طرابلس تبارك الملعب التونسي اللي باش يواجه شبيبه القبائل الجزائريه. نشره هذه كل اخبار الرياضيه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت. نخليكم توا معي أنا أولى أولاد إن شاء الله بعد شوية في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديدة سويعة كيما العادة. نحكيو فيها برشا كورة، قعدوا 50 دقيقة باش نحكيو اكتواليتي، باش نحكيو برشا مواضيع. اليوم في السومير بتاعنا باش نحكيو على المراسلة نتاع الترجي التونسي لبلدية تونسي. الموضوع شنو؟ موضوع السنتر ميديكالي نجمي تبدا في الحديقة ب في الترجي التونسي. شنو موضوع ستاد زادة اللي قاعد يحضر التيران، قاعد يتصلح في البارك زادة كيف في بارك بي. باش نحكيو زادة على مشكل منع من الانتداب في الترجي التونسي، شنو اللي قاعد، شنو القضية اللي قاعدة، قداش الفلوس نتاع زادة كيف باش نحكيو على فسخ العقود في الترجي التونسي. هذا كل باش نحكيو فيه مع الكاتب العام للترجي التونسي فاروق كاتو، باش يكون معنا زادة فتحي بوجنيح. بعد شويه باش نحكيو على موضوع الساعه في صفاقس، هما زوز مواضيع. موضوع مازال كي جد توا، لكن ثم زوز مواضيع. اولهم هو انتداب متوسط الميدان البوركينابي باغريت، وشوفوا شنو الحكايه. باش نحكيو زادة على الميركاتو، باش نبداو بالنادي الافريقي. نحكيو على موضوع عبدو السيدي، موضوع سيبالا، موضوع ليزاكسيو، ثم باش نرجعوا لميركاتو الترجي التونسي. ثم مهاجم سيغادر الترجي التونسي في الساعات أو في الأيام القليلة القادمة إذا كان توصل، إذا تم التوصل الاتفاق. وما علاقة انتداب أو المفاوضات مع حازم المستوري بمغادرة دانوس؟ صحيح من غالب دانو تو ناخذوه من بعد زادة نحكيو عليه، والانتداب الجديد عماد فرج. كل هذا وأكثر باش نحكيو فيه زادة مع خلينا نبدا ساعة خطر انخارين مع نفس الشخص. اليوم ثم شخص جديد على اليمين اللي هو وليد هشي. وليد مساء النور.
1: مرحبا أبو حميد، مرحبا بجميع المستمعين والولاد الكل.
0: مرحبا بك سي وليد، نورتنا.
1: مرحبا جرون فرير.
0: جرون فرير اللي هو سي وسام السلامي. وسام ثالث يوم على اليسار، مرحبا بك سي وسام.
2: مرحبا عداله، مرحبا وليد وبالمستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بك. اليوم باش يشرفنا سي عدنان اللي كان يبحر ظهر برونزاج. معناها غلط انا وليد؟
1: لا ماكش غلط،
0: مش غلط بالكل. برونزاج ظهر معناها عدنان تقول
1: كان في المالديف.
0: فوالا، كنت في المالديف في جربة،
1: ما تبعتش على المالديف.
0: محلاها جربة في الصيف، في الصيف في الشتاء. ديما جربة الناس كل تتمنى تمشي لها، ان شاء الله نمشيو كيف كل جربة. سي عدنان مرحبا بك. سي عدنان عودة ميمونة، تقدمها انت؟
2: نعم
0: تقدمها انت.
2: ذا الزميلة المحسودة ذا
0: هادي معانا،
2: حزدينا على خدمتها ربي معاك.
0: مانيش حزدينها والله، لنا حزدين ذاك عادي. اليوم كل موضوع اخر، اما انا لا نفرح كي راها ديجا تشوف انت البشاشة كي تبدا. دالي مش موجود ديجا، وكان ديجا الفرحة دوب. اليوم دالي مش موجود وهادي موجودة معانا.
2: هي تمشي تخدم الناس كل تحسها تقلق،
0: هي ما هي تتعب زادك تمشي تخدم الحقيقة نتاع ربي. دونك مرحبا بهادي، مرحبا
1: بشي في الحماس يا اخو في الطرف فيكي.
0: هذا في شرب حر المالديف. ثم موضوع اخر تحكي لنا هيك او بي اوكي. لحظات نبداو باخر مسار مع فتحي بجناح.
3: اخر مسار،
0: موضوع اللاعب البوركيني متوسط الميدان باغري. موضوع يبدو كونه فيه برشا نواحي خليت كونه نادي الصفاقسي يصرف النظر مبدئيا. تزيد اكدنا فتح الخبر هذا عن انتداب الملاعب هذايا. شو اللي صار، شو اللي ما صارش داير؟ ثم تصويره تشوفوها بعد شويه على سبور باي موزايكا فيم نستبع فينا، اللي هي الصوره نتاع البلاغ اللي كان هبطوا الفريق. هما ثم دي ميديا ما عرفوش يقرأ فرنسي، وقتها مشكلة أخرى. إذا كان ثم جورناليست ما يعرفش يقرأ فرنسي ويكتب عربي، ولا يمشي شات جي بي تي يقول عمل ترديكسيون ما يفهمش الجملة، وقتها مشكل فيه هو مش فينا احنا. ويزم يرد باله خطر المتلقي يتبعوا برشا، خاصة كي تكتب اتفاق رسمي طبطها كف تصويرة كبيرة اتفاق رسمي بعد تطلع مش اتفاق رسمي. خلينا نشوف فتحي بجنيح شنو الموضوع بالضبط. فتحي مساء النور.
4: مساء النور أحمد، أنت وكل الأخوين اللي معك في الاستوديو.
0: مرحبا بك. تعطينا شنية التفاصيل متاع باغري، شنية الموضوع بالضبط، شنو اللي صار، شنو اللي صار في 24 ساعة أو من نهار السبت، من نهار الجمعة ويجي لهنا، خلينا نفهم شنو اللي صار بالضبط الموضوع هذا.
4: من البداية نقول لك النادي الرياضي الصفاقسي يلوج، قاعد يلوج على لاعب وسط دفاعي، يعني جوير سونتينيل بمواصفات معينة أجنبي باش يدعموا به الفريق، ويكون تقريبا من آخر الانتدابات بالنسبة للسياسات في الماركاتو هذا. من بين الأسماء اللي كان مطروح تيرتيوس باغري، لكن اللاعب هذا النجم نقول لك رسميا النادي الرياضي الصفاقسي قام بصرف النظر عليه وعدم انتدابه لسبب وحيد أو أسباب وحيدة، هي أسباب فنية. بعد ما تمت معينة شوية من المقابلات نتاعه، المجموعة شافوا أنه ما هوش بالبروفيل اللي يلوج عليه الفريق.
0: لحظة فقط خلوا وضحوا الأمور، معناها هو كيف وكيف رايان فيجو. رايان فيجو جاء عمل لي تيست الكل في النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي طرف فني قال ملاعبي مش خايب لكن ماهوش في مستوى كوني ناخذ ملاعب اجنبي في البوست هذاك، خلي نشوف نشوف اوبسيون اخرى. كانت عنده الاوبسيون نتاع باغري. باغري انت تو تاكد اللي هو اختيارات فنيه ماهيش اسباب قانونيه.
4: لا ماهيش اسباب قانونيه
0: على خاطر على خاطر فتحي اي تفضلي.
4: جوار فيجو جاء من الاول للاختبار، وصل لصفاقس وعمل الاختبار وما عجبش الإطار الفني واللجنة الفنية هكا علاش رحل. بالنسبة لجور تيرتيوس باغري مجاش مازالوا كلهم البرة خارج الحدود باتصالات بيه، تم عملية فيزيوناج المقابلات نتاعو لأسباب فنية ما شافوش فيه البروفيل المطلوب بالنسبة
0: للنادي الرياضي.
4: باهي افكتيفمون هاك علاش تم صرف النظر عليه.
0: باهي لحظه فقط
4: فتي. عنده التزامات احمد مع فريق اخر ولا صح المعلومه هذه معلومه من قبل حتى عند النادي الرياضي الشيخي يعرف انه الملاعبي صحح من نهار 8/1 اوت مع فريق بوركينا اللي هو سي اف اف او بي يعني سنتر دو فورماسيون دو فوتبول اسبوار دو بوركينا، وحتى كي صحح مع الفريق هذا ما ثماش مشكل في انتقاله الى النادي الرياضي الشيخي اذا كان سي اف اف حب.
0: سي اف اف فقط بالله فتحي باش نوضح، سامحني قصيت عليك لانه الناس تبع فينا على سبور باي موزايكا، فما ذا الكومينيكي اوفيسيال اللي هبطوا الكلوب اللي هو ريال دو فاسو مكتوب فيه كونه لاعب صحح نهار واحد اوتي فريق اخر الاكاديمي اللي كنت تحكي عليها انت سنتر دو فورماسيون
4: فوالا
0: في بوركينا فاسو، واللي نادي راس فيقسي معناه ما نصورش يغلط يشري ملاعب سو كونترا في بالو بيه ملي جاي ومكتوبه ديجا نوار سور بلون اللي هو برومي اوت مشى للفريق هذايا ولا الاكاديمي هذايا، من بعد بيتيت باش يربح شويه بريم دو فورماسيون ولا حاجه موضوع اخر ما نفهمش في القانون برشا، لكن مو نفهم شويه في الامور اللي واضحه قدامنا هكا. دونك في الاخير كل ما نكتب هو اتفاق رسمي واسرع في في في نقل المعلومه والسرعه، وديما هم يقولوا السرعه مش الفايده في السرعه ولا ما عادش كيفاش التسرع ولا السرعه حاسين واحده منهم، المهم في الاخر طلعت غلطه. دونك الملاعبي مش يفسخ مش باش يصح لاسباب فنيه،
4: الملاعبي مش ماشي صح لاسباب فنيه، اللجنه الفنيه ولا الاطار الفني النادي الرياضي الشيخي بعد ما قاموا بعمليه فيزيوناج المقابلات ليلو شافوا ماهوش خايب الملاعبي، هو صغير
0: لكن مش في مستوى النادي الشيخي،
4: عنده امكانيات لكن مش البروفيل بيه. اللي لوج عليه سي اس اس اللي هو ان جوور دو سنتينيل يعرف يسكر ويعرف زاد كيف يبني الهجمه متالي، هذا هو البروفيل اللي لوج عليه النادي الرياضي الشيخي.
0: معناها جوور يكفي في خبيزه وكا هو ما عندوش اكثر من هكا. ها وليد
1: معناته موش خير من حسام ادو مثلا،
0: هو في نفس الكيب كان مع حسام ادو
4: في نفس الكيب ريال دو فازو اللي كان فيها
0: في الاخر جوار ياكل في خبيزه كما برشا جوارات اخرين. به الموضوع الثاني نقطه ثانيه فتحي، ثم بلاغ هبط في صفحه النادي الرياضي الشيخ يبدو كونه رد على يحب وليد وناد ووليد وناد وليد واسامه يشاركوني في الموضوع لانه يبدو كونه ثم الحقيقه ماش كيفاش نقولها، نخليك انت تختار الكلمه خير، خاطر ثم شبه حمله يأكدوا فيها يقولوا علاقة منصف السلامي بالنادي الرياضي الشيخسي ولا بالهيئة الحالية مش بها لوركسي بافري مش صحيح، سيد قاعد يعطي في فلوس. وأسهل حاجة يا أسامة قبل ما نعطي كلمة الفتحي كونك تسب دينار لايت وتجي تسب القامات متاع تونس والناس اللي حياتها كل فناتها في تسيير فريق كيما النادي الرياضي الشيخسي والتو يمد من جيبه في العمر هذا اللي فات عدى مع فتحي بوجناح معاك فتحي وقت اللي قال أنا وصلت العمر اللي سايز إني نخلي غيري معاك أنت يا
4: بالضبط.
0: شنو تعليقك معناها توصل نادي راس فيقس اليوم تهبط كوميونيكي باش تفسر للناس معناها سايبوا الناس رايضه
2: مالوغوزمون اللي صاير توا سي اف سي اس اس ولا في الفرق الكل راه فما ناس اللي تدعم في الفرق نتاعها من اول الدنيا مش توا مش زاد في ايفينمون ولا حاجه يعني من نحكيو على سي منصف السلامي من نحكيو على السنوات الله هو وين تصير مشكل في سي اس اس القاو سي منصف الحقيقه من بعد المشكل اللي من بعد ترى الجماهير ولا المحبين يبدأ يفركسوا في المسؤولين باش يشدوا اللي باش يشد رئيس ولا باش يشد رئيس فرع ولا فهمت يعني الناس تتسب
0: الناس تمد في الفلوس
2: ناس تمد في
0: كل
2: فلوس.
0: عام نقول لك حاجه من الخفايا من اللي كوليس وقت اللي اشتدت الازمه السنه نتاع نادي الرياضي الصفاقسي والناس وحلت ماش عندها فلوس ومره اخرى نعاود نحيي سي اس اس فور ايفر واللي سي اس اس فور ايفر يعاونوها الناس ما شكون يحارب فيها معناها ونقول لهم فاش قاعدين تعملوا وثم فلوس تلمدت اونتر بارونتيز راه ثم فلوس تلمدت وما تعطاتش على خاطر ثم شكون طلع بقانون قال لي دوم مش فوتو 500 دينار سبيس ثم شكون عنده تو 12 و13 و14 و15 مليون موجودين في مكان معين التو ما نجمش يعطيهم للسي اس اس والسي اس اس فور ريفر سته من الناس خدموا خدمه معناها باش نجيو نحاربوهم مش مشكل لكن الوقت اللي تسكرت في النادي الرياضي الصفاقسي وجات ازمه على غرام تعرفش قال لهم مصف سلامي قال لهم خلصوا باش تخلصوا وحلوا مشاكل الاخرين الكل نتاع الفيفا واللي تحبوا انا نخلص الباقي ما متصورش واحد مازال في العمر ذي بفلوسه فلوس اولاده باش يجي يحط 5 و600 700 الف دينار صح ولا غلط فتحي
4: ايفيكتيفمون دي زاد واضح خليني نقول لك هو الحقيقه كما قلت انت يا احمد حمله كبيره تشنت في المده الاخيره على الصفحات الفيسبوكيه على الرئيس السابق للنادي الرياضي الشيخي والرئيس الحالي للجنه العليا الدعم اللي في برشا مناسبات لقاوه وقفل الجانب الجمعية وقدم تضحية مالية كبيرة كيف وكل المرحوم مصطفى خماخم اللي قدم تضحية مالية كبيرة برشا وتعرض للحملات متاع النقد وسبان على الريزو سوسيو كيف في مصطفى السلامي زادة من مدعمين زادة كيف وقت اللي يدفع فلوس في المصرف السلامي كيف في مصرف خماخم ما يطالبش بيرجع الأموال متاعه يعني كيف يعطيه بدون عودة وقدم دعم كبير والهيئة النادي السياسي تعرف أنه من فيبري 2025 حتى الشهر التالي كان يخدموا بهيئة تسيرية وقتية كان ديما اللجنة العليا للدعم هي اللي تأمن المبالغ وتؤمن استمرارية النادي الرياضي التونسي على المستوى المادي وعلى المستوى الإداري هكا علاش جات الحملة الحقيقة كبيرة برشا على تقريبا جمعتين وربما حتى البلاغ خلينا نقول على مسؤوليتي البلاغ الحقيقة بالنسبة لي أنا وخر شوية في التوقيت نتاعه هو صدر تقريبا قبل ربع ساعة من توا لكن وخر شوية لأنه الحملة في الأيامات اللي فاتت كانت حملة كبيرة على منصب السلامي هكا علاش البلاغ اليوم أكد على العلاقة الكبيرة بين هيكل النادي الرياضي السويقتي وأكد على المكانة الكبيرة متاع المنصف التلامي في المشهد وفي فريق النادي الرياضي السويقتي
0: وفي النادي الرياضي السويقتي في البلاغ يقول كونه تكذيب الإشاعات اللي تحكيت على تدهور علاقة بين هيئة المديرة والهيئة العليا الدعم برئاسة منصف السلامي وأكدت كونه علاقة من زوز هيكل تقوم على التشاور والتواصل المستمر وهما يخدموا زوز في تناغم كامل خدمة لمصلحة نادي فتحي بوجناح مشكور جدا على تدخلك على إيضاح الأمر فقط نزيد نعاود نذكر كما كان يحكي مراسلنا في الجهة فتحي بوجناح أكد كونه الاستغناء عن بقري هو قرار فني وما عنده حتى علاقة بالأمور الإدارية والقانونية اللي خاطية الموضوع هذا كان هذا آخر مسار باش تعديو للنقطة الثانية

0: باش تكون معنا فاروق كاتو الكاتب العام للترجي الرياضي التونسي. ذولي قص التليفون تنعاودو ناخذو. وليد في تعليق على النقطة الخاصة بمصف سلامي والهيئة سي اس اس.
1: بارك الله فيه. معناها شوف الناس هذوما ضحاو كما قلت انت, معناها عطاو برشا فلوس وسنين, مش معناتها عام ولا اثنين, نحكيو على اكثر من 10 و 15 سنه. معناها هو من المدعمين الكبار للنادي وما نجمو كان نشكروه. معناها احباء النادي الرياضي الصفاقسي يعرفوا الشيء هذا مليح, سورتو الناس القراب وكهو. معناها لكن دي فوا راهو زادا ما تنجمش تطلب من انسان زادا فوق من طاقته, فهمتني, يعاونك داكوردو وكذا, لكن دي فوا زادا فما حاجات عنده ممكن اولويات والا عنده ديزونجاجمون اخرين وعائله وخدمه وكذا. دونك اما هو يلزمو يتشكر, معناها شكر
0: كبير في فيسبوك.
1: ليه شو هذي صارت راهو احنا المواضيع هذي ولينا عايشين بها,
0: عايشين بها
1: ما عادش تظهر لنا معناتها حاجه
0: واضح.
1: ما مش فيل معناتها وربي يهدي.
0: واضح. نذكركم لكمكم تنجموا تواصلوا معنا بخلاف لي كومونتير على الريزو سوسيو نتاعنا, كل على رقم واتساب 23513000. نحاولوا نختاروا هكا كيستيون ولا اثنين يجاوبوا عليها اسامه ولا وليد ولا انا. باش ناخذوا معنا فاروق كاتو, السيد فاروق كاتو كاتب عام للترجي الرياضي التونسي. سي فاروق مساء النور.
2: مساء الخير, شكرا على الاستضافه, مرحبا بكم, مرحبا بالوقفيان اللي معاك والمستمعين الكل.
0: خلينا نبداو بالنقطه الاساسيه, شنو اللي صاير ما بين بلديه تونس والترجي الرياضي التونسي؟
2: والله هو راهو المداخله هذه نحبوا ننوروا بها الجماهير تاع الترجي الرياضي التونسي, خاصه اللي مهتمه برياضه القاعات من كره يد وكره سله. نرجع بك شويه للتالي. الموضوع بدا من نوفمبر 2021 وقت اللي زارتنا في حديقة حسن بالخوجة السيدة سعاد عبد الرحيم, كانت وقتها رئيس بلدية تونس. وقع الاتفاق انذاك على تصليح السقف نتاع صالة الزواوي, تبديل الباركين نتاع صالة الزواوي, اصلاح غرف الملابس نتاع الشبان, ثم زوز تيرانات غازون سانتيتيك باش يتعاملوا. الشيء ما تعمل من هذا الكل, بالرغم من كان نوريك العدد المراسلات اللي وقعوا, شيء مهول. ثم قعدنا في الشيء هذا, مشينا حتى زيارة السيد حمد المد بوانا بيدي, مشينا القصبة قابلنا السيدة سعاد عبد الرحيم, تقولنا له مثلا تاع اعتمادات هنا باش نعمل وش نعمل. هذا نكلم فيك من نوفمبر 21
0: خمسة سنين بريسك.
2: بعد الشيء هذاك احنا ما قعدناش, قعدنا نخدمه في صمت, وكل مرة نراجع بلدية تونس. مع هذا صلحنا الفيستير نتاعنا, كان تشوفوهم حاجة خارقة العادة. عملنا التيران الأولاني تاع غازون سانتيتيك والتيران الثاني قاعد تقلع باش تخدم هالأيامات. عملنا تروا تيران أوريزين سانتيتيك بالنسبة للهوندبال والفوليبول سيسهم أكاديمي. ثم قعدنا نتبعه في بلدية تونس. من شهر أكتوبر 2025 زارونا في المكتب وخيان من بلدية تونس, معهم السيد مشكور اللي قاعد يعاون فينا برشا مندوب الرياضة, باش نعاودوا اورونس التصليح نتاع صالة الزواوي, لانه السقف ما عادش فيه, ولا ثم عدة مباريات ولات الشتاء تقطر ما نجموش نلعبوا.
0: امبراتيكابل
2: امبراتيكابل. وقعدنا كل مرة نطلبوا ترخيص استثنائي من عند السيد الوالي نتاع تونس مشكور اللي كل مرة يعطينا ترخيص استثنائي.
0: اليوم المطلوب شنو سي فاروق؟
2: المطلوب يا أخي من بلدية تونس تسرع في الإنجاز نتاع العمل اللي قامت به, لأنه شد عندك من أكتوبر عملنا اجتماع مع الأخيان من أكتوبر, وهما كل مرة ثم هنا باش نعملوا الوثيقة الفلانية هاي موجودة في المكتب الفلاني كذا. اليوم وصلنا الوقت اللي الفرق نتاعنا ما عندهمش وين باش يتدربوا ولا باش يلعبوا. قلنا لهم يا سيدي, قلنا لهم اجاوا صلحوا في شهر جوان وجويليا وقت اللي اللاعبين يكونوا في عطلة.
0: ما جاوش.
2: اليوم يقولون انه الاكور تلقى وقاعدين باش يمضيوا على الاتفاقيه. الاتفاقيه هذه قاعدين نستناو فيها. اليوم هنا يقول لك الاشغال باش تدوم 3 اشهر. احنا اليوم فريق كره اليد وفريق كره الطائره ذكور وإناث قاعدين نفركشوا لهم إذا كان بشي يبدأوا بالأشغال نفركشوا لهم وقتاش وين بشي يتدربوا
0: ونشعروا
2: مباريات
0: به.
2: دونك العملية ما نعرفوش وقتاش خاطر كل يوم أحمد رو الحديث مع مصالح البلدية
0: كل يوم
2: يكاد يكون يوميا وهو كل يوم تم حاجة عملية نتاع إدارية اللي ما تتطلبش يعني أكثر من ساعات تقعد أسابيع وتقعد أشهر
0: مش فاهمين
2: كيفاش العملية قاعدة تصير. احنا اليوم وصلنا الوقت اللي معاش لازم نستناه.
0: واضح المساج واضح والرسالة واضحة ورسالتك اللي أحبيتها رجل التونسي اللي تقريبا 5 سنين في نفس الموضوع إن شاء الله تتحل المشكلة دي. اشتغل وزورتك
2: سمحني سيد أحمد اعتذار كبير من جماهير الترجي لهذا رئيس مزيرة وحقهم هذا حقهم أنهم يتابعوا المباريات نتاع الفريق نتاعهم بالعدد اللي تعطيهولنا اللجنة نتاع الهوموروغاسيون. احنا قاعدين ناخذوا 500 كل مباراة وعندك أكثر من 500 يبدأوا ما ينجموش يدخلوا القاعة. شو ذنبهم أحب الترجي؟
0: واضح به موضوع ذي أكيد بشي زينب شنرجعوا له سي فاروق. بشي استغل وجودك أسئلة برقية الحقيقة نعرفك أنت في الإجابات بشكون ديريكت وصريح كما العادة وباش تحاول تجاوبني أنا
2: ما تحكيليش برك على الانتدابات.
0: ليش مدخلنا في الانتدابات؟ ما تحكيش في الأمور الفنية تحكي في الأمور الإدارية ولا ليه؟ دوك أنا عندي حق نسك على الأمور الدربية 4 ملفات منع من الانتداب نحو منهم 3 قعد ملف على موقع الفيفا. شنو الموضوع؟
2: لا هما وقع تسويت الأربع ملفات في نفس الوقت.
0: علاش تنحاش ليخ؟
2: من المفروض باش يتنحى من ناحية أخرى
0: اللي هو ملف شكون؟ الملف تاع شكون؟
2: الملف تاع واحد كان في الإطار الفني.
0: قديش فلوس؟ قديش فلوس؟
2: حكاية فارغة مبلغ صغير خصوص المبلغ يعني التسوية وقعت للملفات الأربعة.
0: دونك الترجي باش يكون قادر على تسجيل انتدابات جديدة
2: إن شاء الله. إن شاء الله
0: الترجي حاضر في سنتر ميديكال في البارك
2: وفات هو تعرفت تم عدة لجان قاعدة تخدم ومن اللجنة من اللجان هي اللجنة الطبية اللي يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. تم أكثر من 80 طبيب مكشر ترجيين قاعد لباو نداء الواجب وقاعدين يعديو على الفيجيت ميديكال من العبير الكل. اليوم اي رياضي اليوم في الترجي الرياضي من ليكول حتى السنيور قبل ما تبدا السيزون يكون عدى فيجيت ميديكال في السونتر نتاع الترجي. السونتر نتاع الترجي فيه عده اليوم يعني دي زيكيبمون خفاف اما شقعة تدعيمه بيكيبمون اكثر باش كاكا تكون الحاجيات كلها موجوده
0: باش يولي سونتر ميديكال كبير برشا في وسط البارك. هذا شفنا
2: ان شاء الله هو موجود
0: اما باش يولي من اكبر لي سونتر في
2: تمشيو توا للبارك تلقاو ثم ما يقل على تقريب 50 ولا 60 شاب قاعدين يعديو في الفيجيت ميديكال في اللحظه هذه.
0: اي اما المعلومه اللي هي كونه باش يولي ثم سونتر ميديكال كبير في وسط البارك هذه المعلومه. اوكي
2: ان شاء الله
0: ثم حاجات تبدلت في وسط البارك. يبدو كانوا ثم تجديد لعشب من واحد من الملاعب ولا الملعب كامل تقريبا.
2: هو الملعب هو عندنا احنا 4 ملاعب في حديقة حسن بن خوجة. 2 ملاعب عشب طبيعي وزوج ملاعب عشب اصطناعي. هذوما اللي من المفروض كانت تتكفل بهم البلدية باش تبدلهم. والتكلفة نتاع الملعب الواحد لا تقل على 700,000 دينار. بدلنا واحد وقعد هو يشتغل الآن والملعب الثاني كان تمشوا الحديقة تلقاوه العشب الاصطناعي نتاعه تقلع القديم وبش يجي العشب الجديد ويركب إن شاء الله.
0: واضح. آخر زوز أسئلة سؤال لولاني الترجي دي تونسي تقريبا خفض برشا في المصالة ريال نتاعه بارابور العام ناول
2: هذايا

0: والا غارمون تفسخ باتفاق ولا انه ديما يتكتب بالتراضي. لكن السنه تبدلت الوضعيه ولات الترجي يتفسخ بالتراضي يتبيع.
1: يا احمد هذا سؤال مربوط بالانتدابات اللي لاقي بها رئيس النادي وسيد شكري الواحد لازم تسالهم.
0: باه معنا في الاخر لازم انت تي مارك لي بوين تاعك تحط هكا معش انا كيفاش نقول نفسرها. ما لازم في الاخر تعمل هكا باس افوغل تعمل حاجه تعمل دريبل تعمل اسيست ما نعرفش عليك. المهم في الاخير ان المعلومه هذيك هي اللي عندي كونه ترجي التونسي بدل برشا في استراتيجيه وبوليتيك نتاعو ولا معش يخلي ملعبيه يفسخوا وحدهم ولا يحاول يلقى انترن دونتونت ولا يبيع الملعبيه. انت باش تقول لي لا انا مش نجم نقول لك اي خاطر الليست هاي قدامنا.
1: يا احمد هي طريقة التسيير كيف ما قلت لك ولو لجان اليوم عندنا عدة لجان يستغلوا كان تمشي تو تشوف اللجنة نتاع الأكاديمية تقعد بعيد في الشيء اللي صاير اليوم. طريقة التسيير راهي لازمها تتعدى المرحلة علمية اللي تخلي النادي يعمل قفزة نوعية وهذا اللي قاعدين نشتغل عليه ان شاء الله باش الترجي هذا يعمل قفزه نوعيه اللي هي تخليه يتقدم برشا في التأثير نتاعو.
0: واضح. يعطيك الصحه بارك الله فيك سي فاروق. دونك كان دخل فسر لنا شنو المشكل مع بلديه تونس. احنا لحظات باش نبداو في الفولي سبورتيف شيخ الاولاد الكلمه بطبيعه نحكيو على الترجي التونسي باش نكملوا بطبيعه وبعد نحكيو على النادي الافريقي.
2: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical Oshek Denia.

0: رجعنا لكم من جديد. قبل ما نمشي نحكيوا على ميركاتو ترجيه تونسي, خلينا نحكيوا على اخر الاكتواليتي في النادي الافريقي. قبل ما نحكيوا على عبدو سيدي واسماعيل سيمبارا واللي زاكسيو اللي نجموا يجيوا للنادي الافريقي, خلينا نحكيوا على موضوع اخر, لانه احمد الطويري غادر رسميا النادي الافريقي باتفاق مع الاداره النادي باوتوريزاسيون زاد من النادي, غادر الى الاتحاد الليبي هو وايمن عبوده اللي في مستقبل يضرب مرسى محل الاداء.
1: صحيح الحقيقه حيدر سامحني
2: سامحني فهمي
0: انا الاولاد انا الاولاد كي يجيو يحطوا جنجل نتاع ريكاب يقولوا لي سامحنا رانا عدينا ريكاب سبور باي حيدر راه كيف كيف, وتعرف الناس اللي انا لهنا نعوض في حيدر يرجع من الكونجي نتاعو اخر شهر ان شاء الله يرجع في
1: سبتمبر. قلت نادر عادي جدا يعني عادي
0: يعني علاش بعثت قال لي تحيه ليك هو نادر سلموا عليه.
1: قلت لك عداله الحقيقة الكام تاع تويري أنا بيرسونيل ما في بالي في بالي اللي هو باش يتنقل مع سي فوزي, إذا أنا خارج أسوار النادي وفي بالي يعني سير ما المسؤولين في بالهم, وحسب علمي حسب علمي اللي كونه قعد مع سيد مهدي ميلاد وسيد مهدي ميلاد في باله, ولا بروف اللي كونه يعني تعويض النادي الافريقي ما فماش ثلاثه تروازات جوان في مع بيستاف, هذاك علاش كان موجود خالد المليتي و
0: سامي زميت
1: وسامي زميت اللي انا حسب رايي اللي كانت الباساسيون متويهري الماهر كانزاري سورتو الماهر كانزاري على الافكتيف على الايفان اللي موجودين الاسامي اللي تنجم تنجكتيهم في في ليكيب ا يعني كمل معها ستاج ومن بعد انت يعني انت
0: عطاه الكونتروندو نتاع الجوار كله, لانه ثم ناس ما في باليش لي سيمي زوميت موجود في الـ في الـ في النادي الافريقي.
1: لا جاي مع ماهر كانزاري
0: اي نعرف, ام ثم ناس ما في باليش معناها حل دي ديبا حل دي ديبا على اساس كونه النادي الافريقي فيها كخالد المليتي ونساو لي سيمي زوميت موجود واللي هو براتيكمون في كل اكسبيريونس يمشي فيها كان هو معاه
1: ديما مع ماهر
0: ومعاهم بوحاجب تنسيت اسمه الحقيقه اتنذكره, اما في كل حالات ديما معاه, يمكن الناس نسيت ولا يمكن ما عندهاش معلومة. مغادرة حمد الطويري باش ناخذ الجانب الاخر الحقيقة ما يخفى على حتى حد وليد, وما نجموش نكذبوا على عباد, الامور المادية زادها عندها دور كبير برشا, كيجيك يعطيك سالير فوا تروا ما تنجمش تقول لي يا وليد الا اذا كنت تخدم في موزايك.
2: كيفاش
0: الا اذا كنت تخدم في موزايك
2: نخدم في موزايك ما تجيني اوفر
0: فوا تروا
2: من بلاصه اخرى
0: ما تمشيش
2: ما تنجمش تجي
0: ما تنجمش ما

0: تجربش تمشي اصلا
1: خاطر نعرفوا اللي صاير. سينو شوف بكل صراحه انا معناتها عمري ما نقول ما كاروش مشى جوار ولا لاعب على خاطر العاطفه تقعد فما دي زيكسيبسيون فما جوارات يجيهم دي زوفر كبيره ودي زونترينور يحبوا يقعدوا في الجمعيه اللي معناها بيناتهم فما ليان ولا
2: لازم هو في الجمعيه يخلص برشا زاد
1: اي صحيح
2: تنجم تخلص 1000 دينار ويجيك 100000 دينار وتقول والله لا
1: اي شويه فما منطق فما منطق بصراحه وهو محترف عنده عائله وزيد زاد خدم مع سي فوزي البنزرتي ما ننساوش معناها في الموسم الفارت اللي تحصلوا على بطولة وكذا دونك فما الجانب المالي وفما الجانب الرياضي دونك بالنسبة لي أنا عادية معناها بشي غادر معناها نحو وجهة أخرى سورتو كي تبدأ لوفر معناها فوا 3 وفوا 4 معناها
0: ما تنجمش تقول لي ساشون اللي هو احمد الطويل الحقيقه وكان واحد من ملي زارتيزون تاع تيتر عامله ولا خدم على روحه كان زاد في تجربه في ليبيا مع السعيد السايبي بعد رجع للنادي الافريقي دونك في الاخير متفقين كونه بالنسبه لي هو الامور ما دي تخليه يمشي ويمكن زاد ثم ناس تقول لك اسامه اللي كان احمد الطويل يرى روحه مدرب اول زاد
2: لا ما انا شوف يمكن الأقرب واللي قاعد نشوف فيه لكونه أحمد بالي من 2021 موجود في الأكابر
0: خدم مع منظر الكبار خدم مع الكبار
2: يعني خدم عنده سنوات نعرف التوانسة ونعرف الجمهور الرياضي اللي يقلق برشا وحاجة زادة باش نقولها لكونه هو بيدو راه خذا لوتوريزاسيون من عند السيد مهدي ميلاد يعني عطاه الأولوية للنادي الأفريقي والسيد مهدي ميلاد قالوا يجي كوفر كبير تمشي على روحك ولذلك يعني وكما قلت لك يعني في ستاف تكنيك موجودين لي كومبيتونس موجودة وليزادجوان موجودين لذلك ماهوش إشكال كبير هذا
0: وباش يختف الموضوع هذا كنت بديت بها أنت قلت إذا كان أنا خارج أسوار النادي سمعت بالموضوع فقط توضيح للناس اللي أحمد الطويري راهو كان باش يغادر منذ يعني بعد ما غادر فوزي بنزرتي وكان ثم ألترناتيف أخرى وكان ثم شكون باش يكون مدرب هو أشعر النادي الإفريقي كونه راهو باش يغادر كلكو سوا لي كونديسيون معناها باش يمشي الاتحاد ولا مش يمشي الاتحاد باش يغادر لأنه الحقيقة يحب أنطوندو هكا يرتاح فيه شوية حتى قبل ما يجي ماهر كنزاري لكن قال بالحرف فسر لهم اللي راهو أنا باش أسيوري لا كونتينيتي باش نعمل باساسيون كيما يلزم ستاج عند راهم اللي تي لا عمل باساسيون دونك لا ألح عليه لا زيد ولا عمر من الأول كان واضح باش يمشي للاتحاد اللي بهذا بالنسبة لأحمد الطويري جيو تو الموضوع لو دوز أكسيو أسامة البارح كنا واضحين في الكلام قلنا 50-50 ينجم يتصير نجم ما تصيرش نبداو بعبدو سايدي اللي قلنا المهله اليوم توفى نص الليل لكن النادي نتاعو متشبث بخدماته نعرف القصه الكل لكن زاد المعطى المهم جدا جدا جدا كونه عبدو سايدي يحب يلعب في النادي الافريقي وقاعد يحاول كونه يفك الارتباط مع الفريق نتاعو اللي بغاز السؤال هنا الرغبة موجودة موتيفاسيون موجودة ملاعبي يعرفوا ماهر الكنزاري يحب يرجع بطولة تونسية مستعد يضحي بأموال مش يدفع أموال لكن نادي فريق قصد موش قادر بش يدفع 220 ألف دولار و 200 ألف دولار بش الانتداب شو الحل؟
2: بون الحقيقة قانونين فماش حل خاطر هي الغلطة الساعة الأولانية اللي الشخص اللي خرج الخبر واللي دولتهم بعد بيان سور وهذا عادي جدا مش داولوا مثلا صحف اللي كونه صار اتفاق والحكاية لسالير إذا ما هو مش خالص وبش يخرج وبش يشكي وكذا هذه الغلطة اللي صارت حسب رأيي اللي خلات الصفقة ذي ما تتعطل خلينا نقوله نجم أي لاعب راه يحب يخرج لكن فما قانون اللي يحمي زاد الجمعيات كما يحميك أنت كلاعب يحمي جمعيات الجمعية عادي جدا تقول لك اللاعب ذي أنا مدام النادي الفريقي متمسك به ومدام أنا حاجتي به خلصوا له لسابو اللي سالير تاعو ولا معاش ينجم حتى بالكلوز ليبراتوار اذا عنده كلوز ترسيله باش يخلصها هو من جيبه اللي هي صعيبه على الاخر باش يخلص اللاعب من جيبه باش يخرج من بعد اللهم انت باش تعوض له
0: هي ما اسكو ترى نادي افريقي تو مستعد كونه يدفع 200 الف دولار مثلا يجيب
2: ما نعرفش ما نعرفش البيدجي اللي موجود عند النادي ولا كيفاش قاعدين يشوفوا في الريكروتمون هذا بالذات علاش خاطر نجم نعطي 200 الف دولار ما يلزمني نكون متأكد اللي من بعد عام وعامين راني باش نبيعه على الأقل مثلا بثلاثة 400 ألف دولار هذه أولا ثانيا فما بيجي كما قلت لك معين نجم يكون محطوط تو على ذمة الليكيب آ في النادي الإفريقي ما يخليه ما يسمح محلهاش باش نجم تعطي المونطون هذا في اللعب. نحكيو 220 الف دولار, نحكيو على 700 ولا 800 الف دينار. ولذلك بون انا قلت لك الاشكال هو على باز المعلومه كيفاش خرجت اللي خلات الصفقه تتعطل. لكن حسب رايي انا راه كان باش يكون انتداب مهم جدا سواء للنادي الافريقي سواء للستاف تكنيك, خاطر امريكا ستات تو موجوده في سورتو في الدفاع, تنجم تلعب 3 4 جورني الاولانيين. لكن بعد ما تعرف بالريتم
0: مشكله في الارير جوش وفي اللاكس
2: دارير جوش ديما تلقى الحل. عندك عندك لو جون
0: غسل محرسي, عندك شوشين
2: صحيت, وعندك
1: حتى تيني ينجم
2: ينجم باش
1: يدخل في البروجي جو نتاع ماهر. نتصور خاطر عما ثم بوسيبيليتي
0: ماهر عنده مع الـ مع الـ مع ريكونفرسيون تاع لي جوار يبدلوا البوست نتاعهم.
2: لا ما عندك نتبدل له مع
0: لا لا, لا مش ويستيني معناها نشوفهم لاعب اخر ما عادش انا
2: شغل. لا هما برمي الحاجات برمي الحاجات اللي راه جاب فيها ميركانزاري على عين اللي عنده وعلى الفرصه اللي عطاها لعده لاعبين من لجان اللي مازال السياري اللي هبط المباراه الاخرى هذا
0: اللي السياري مشى الاولمبي البيجي ذول يا عبد الحق يا
2: لماركا البونتو الاخر
1: مختاري
0: مختاري
2: فهمت. ولذلك ماهر عنده وعنده الشجاعه باش ينجكتي دي جون. لكن
0: ما جاوبني حد على السؤال.
2: لكن فما لاعبين فما لاعبين اللي راهو تنجم كتبدا عندك عين باهت تخرجوا تحطوا من البنك طلعوا الجرادا. ما تنجمش من البنك تحطوا في بوست
1: كونفرسيون خاطر انت تحكي على
0: طيب زيتون.
1: طيب زيتون
0: كانك سيال ولا تاكوم
2: يعني هذاك لقى فيه كاليتي. هذا اللاعب نحكيو على
0: ما ثماش لاعب ذو كاليتي في النادي الافريقي ينجم يكون حاطه في في في, في الليجون ولا هزين شامبيونار معناها في الليجون. نجم يكون ثم لاعبين نجموا يكونوا ديزارير ونجم يكونوا سونتريال
2: على لا انا الاكزامبل اللي عطيته انا نسخلت تحكي على تيني نجم يوقفوا في بلاصه
0: تيني وين مش يلعب يا ارير غوش
2: يا يا بنك يا جرادام ما نجمش
0: انا قلت يا ارير غوش يا انت تحب تقول بنك جرادام.
2: شوف شوف اذا نحكيو في نيفو معين ونحكيو في نيفو نتاع تشامبيونز ليغ جايه ومتاع تو الفرق الكل بيستقر لك حساب وانت بطل فهمت انت باش تدخل البطوله بطل. ولذلك اللعبه هذه تفرجنا فيه وشفناه وما نجموش باش نكذبوا على العباد ونقولوا والله هاو تصلح ولا هاو تقد ولا هاو ولا خير.
0: ورفض يمشي يعرف اكثر من مره كان ينجم يحسن كاليتي نتاعو.
2: هو هذاك الذكاء نتاعو خاطر يعرف سيليميت ويعرف ما ينجمش يكون في بلاصه.
0: هذيك اقوى بلاصه نجم يوصل لها في كاريرو. حتى في فرنسا راهو ما لعبش في فريق بيلعب في بو يظهر لي في الناسيونال. وليد عبد السعيدين تعرفوا مليح الملاعب هذايا النادي الافريقي باش يربح وقت مازال تقريبا اسابيع على نهايه الميركاتو خاطر ديما الناس عندها سيناريو نتاع اخذ ورد كيما ريبيرو في الترجي هذه التونسي. النادي الافريقي يزوي يحاول يكمل في سايدي والا ومام طون يحاول يشوف دي بوست اخرين خاطر زاد سيمبالاتا نحكيو عليه شي مشكل نتاعو بعد.
1: شوف كل ايكيب عندها احتياجات وفما دي ريكروتمون سيبلي يتعاملوا على حسب معناتها الكاليتي الجوار والنومبر دو جوار في كل بوست وكذا. والانترينور زادا كيجي يشوف ينجم يقول راني انا ناقص راتيرال ناقص بيفو ناقص ريجيسور اتاكون. بالنسبه للوقت الحالي معناتها النادي الافريقي ينزم ينتدب مدافع رابع
0: يحب زوز
1: يلزم مينيموم اربعه
0: لا هو يحب ينتدب زوز
1: تي ينتدب واحد
2: كما حكينا البارح عداله راه بارفوا كتبدا ما عندكش شوا برشا نجم كما قال لك تنتدب تو تبدا
1: تشوف ان جون تشوف ان جون
2: بتروز اكسيو عندهم اكسبيريونس ومن بعد عندك ديسمبر تنجم تشوف دي سي ديسمبر تنجم تنيغوسي تنجم تدخل لك فلوس تولي في ديسمبر عندك لاعب مثلا حاجته يحب يجي تولي تشري له الكلوز يعني مش لازم اربعه يبداوا اول جورني.
0: هو صديقنا امير العقربي بعث لنا على 23513 يقول لك راهو حسب تقارير اعلاميه اللي باية الهلال طالب 400,000 دولار فقط. توضيح راه الهلال طالب 220,000 دولار كنا حكينا عن معلومة ذي البارح 220,000 دولار مش 400,000 دولار
1: فوالا. دونك كما قلت لك أربعة مدافعين في فازة لي لارجمون سوفيزون معناها بتقرا حسابك لي سسبونسيون لي بليسور واحد. بالنسبة لسايدي فما عنده إشكال قانوني فما قانون الفيفا اللي يقول لك ما عادش نجم تمنع لاعب كي هو معناتها يبدي الرغبة نتاعو باش يلعب في فريق آخر. لكن فما حقوق في جمعية زادة جمعية تقول لك أنا نحب نبيع باش نسترجع أموال وكذا. هنا يلزم معناتها يتلقى أناكور اللي يرضي الأطراف الكل. النادي الإفريقي أكيد معناتها إذا كان يتمكن من التوقيع مع سايدي باش يكون رونفور على مستوى محور الدفاع، لاعب عنده خبرة وكوستو معناها في لان كونتران وبالحق يتعمل عليه معناها، فمتبقى يلزمه يلقى ونتصور ينجمه يلقاه معهم تيران دونتونت، ممكن حتى يعطيهم شي جوار ولا حاجة فهمتني، هكاكا هكاكا ممكن
2: الصفقة
1: تولي أسهل ولا. أما بهني قلت لك بالنسبة لي أنا النادي الإفريقي يلزمه ينتدب مدافع آخر، كان مش سايدي معناها يلزمه يلوج مدافع آخر تونسي ولا أجنبي، أما بثلاثة راهو من الجمش يخر ريسكو يعمل فاز عليه كاملة بثلاثة مدافعين معناها عملية انتحارية.
0: به أنا كي نقرأ مساجات نولي به لغال بزمني نعديه مساج. هو مستمع وفي من كندا تقريبا 10 مرات مساج ميسيرش، اسمه سيف، حبي يعمل ديديكاس لولده زين عمره 3 سنين، إن شاء الله كل عام هو حي بخير هو الوالدة متاعه. وسيفك بشوية اللي حسن بتاع ديديكاس آخر ديديكاس نقرأ، ها ما عادش نقرأ حتى ديديكاس آخر. أسامة في المقابل النادي الإفريقي حاول كونه ينتدب، نعود نذكر بالمعلومة ساعة كونه كان ثم أن ديفنسور ومازال موجود هو من الكوت ديفوار، جوريس يومي جوريس توري يومي جوريس يلعب في أكاديمية ديالو أفاد، وثم التونسي الفرنسي اللي مازال ما عندوش باسبور تونسي اللي موجود في ليكيب أولمبيك ماهوش ماشي يلعب بحر المتوسط اللي هو لاكونتان، لكن صعيب شوية فيليب لاكونتان صعيب برشا كان يجي مش صعيب شوية مبدئيا حسب المعلومة اللي عندنا في الانتظار. سيمبالا كان حل من الحلول، يبدو كونه لأسباب مختلفة الصفقة لن تتم لهنا، مش نقولوا النادي الإفريقي ضيع وقت، لا حاول النادي الإفريقي، لكن يلزم سوليسيون فيسع فيسع باش تبدا الناس عارفه راهو سيمبالا تقريبا حسب معلومات اللي عندنا 45% مش في صح، اللهم 25% ديما تبقى وارد.
2: شوف اولا ساعة خلينا نكون واضحين مع جمهور النادي الإفريقي، راهو انت كي تنيغوسي وتجيب لاعب يزمك تكون مقتنع به، بعد تقول لي انت اذا الفيزيت ميديكال ما تمتش على ما على احسن ما يرام هذاك موضوع اخر، لكن لكن لكن تنيغوسي معاه وتضيع وقت ومن بعد وتيزيت اسكو تناخذوا ليه وتجيبوا لتونس ومن بعد نعرفش انا بالتشاور مع المدرب ولا
0: مع الاطار الطبي ولا مع اي حاجه
2: فهمت، ولا انت بينك وبين روحك تعمل ريكول فران تقول خلينا نشوف انا اسكو هذا باش ينفعني، لا هذا كل اسمه تضيع وقت، خلينا نبداو واضحين هذا اسمه تضيع وقت، خاطر انا حسب رايي اذا انت مقتنع باللعب ساعة اولا لي فيديو موجودين وراو الفريق
0: تلعب شامبيونز ليغ
2: افريقيا صغيره يعني تنجم تتفرج اي انسان ينجم يتفرج، اذا انت كما قلت لك ماكش مقتنع بيه وكنت تيزيت وانتر تان قلت خلي انا بلان بي مثلا عندي بلان ا، لا هذا اسمه تضيع وقت، ولذلك ما نعرفش انا كما قلت انت تو 75% اون فيرا اسكو بشي صح ولا كان مش بشي صح لأسباب طبية هذاك ما نجموش نحكيه فيه، لكن أسباب فنية أنا حسب رأي ما هوش الديفنسور اللي فريمون بش يكون تيتولير اللي بش يهز الحمل في النادي الإفريقي، ينجم يكون تيتولير عادي كما يلعب كما ما يلعبش، لكن يعني مدافع كما نحكيه نحن على علي يوسف ولا نحكيه على الإضافة متاع عدة أجانب دي زاكسيو جاءوا للنادي الإفريقي حسب رأيي ما هوش في الكاليبر متاع المدافعين هذوم فهمت؟
0: واضح. والمشكل زاد اللي أتعس في دقيقة تقريبا اللي هو في البطولة التونسية ديما الفرق تلوج على حتى في الليجون مش قاعدين نطلعوا في الليجون، كي تجيب شي ديفونسور ما تلقاش، تجيب شي لاتيرال غوش ما تلقاش، تجيب شي لاتيرال دروا ما تلقاش، دونك تلقى روحك ساعات دو ميوزمك تمشي تجيب من برا
1: فورماسيون، هذيك مشكلة فورماسيون نعرفوها احنا اللي ولات تو في فرق الكل حتى اللي كانوا عندهم تراديسيون وبيبينير ومولت معناها فرق كبيره والا المنتخب ما عادش الناس تكون كيفاش تحب تلقى لاعبين.
2: فما حاجه وليد مهمه اللي قال عليها عداله تو نحكيو على الوقت، اما زاد نحكيو على البرمجه، انت تو سامحني انت عندك مثلا دوزاكسيو ولا عندك ثلاثه ولا اربعه لاعبين تعرفهم فاند كونترا والا ثلاثه اربعه لاعبين ساعه لازمك تعرف حاجه راوك تهز بطوله ولا تهز تشامبيونز ليغ ولا تهز
0: جوريت كونسوليسيتي
2: بيان سور اوتوماتيكمون بالعينين باش تتحط عليهم، هذه الاول. ثانيا انت تعرف روحك اللي عندك دي جوار فاند كونترا، تعرف روحك عندك دي جوار سيدي مازالوا لهم عامين في الكونترا، لوكا مثلا شوات مثلا مازالوا عام في الكونترا مي عنده كلوز مايور بيتور انا كمسؤول نحط 80 90% راه اللي يخرج باش يخلص الكلوز نتاعو باش يخرج تسيب. انت وقت اللي البطوله تلعب وقت اللي المدرب بخويا ليه في الـ في الـ في اللي ماتش نتاعو وقت اللي لاعبين لاهين بالمباريات وبالبريسيون انت ما انت انت شنو دور
1: حضر ديبلوم وديبيس تاع لعبيه
2: يا اخي تو سامحني انت تعمل السيليول تاع سكاوتينغ والا مدير رياضي والا مسؤول رياضي يا سيد هو شنو مهمته اخي هو مهمته باش تضيع انت راس باش يجي يحكي معاك بعد ماتش يقول لك ليش شوت هكا هو ديجا قاعد يبرمج للموسم القادم علاش تخلي روحك انت لاخر وقت باش من بعد تولي كما نحكيه ولا كما قاعدين نشوفوا مش كان في النادي الفريقي في الفرق الكل فرق يعني فرق الكل كل بدون استثناء يعني نشوفوا نحن في ديريكريتمون تلقى مشاكل فيها وكلوز هاو خلص هاو كذا فما ديجور التو مازالت جمعتين على البطولة ومازالوا ما دخلوش للتمارين مع الفرق نتاعها وذاك علاش نقول لك راو البرمجة الرياضية مهمة جدا تستبق انت نعرف وليد فاند كونترا نعرف وليد لاعب ممتاز عادي في موسم باهي راو اوتوماتيكمون عندك المارشي الليبي موجود المارشي الجزائري المصري السوداني كل ولا تدفع في فلوس نورمالمون انت وقت تستبق تبدا تحضر من عسيدي من 5-6 جورنيات إيه
0: مشكله اسامه انت انت انت انت تحكي في حلول لما راك عاطي سلعات الاجابه البارح عام اخر ما اشتغلتوا على جوارد باللي مونطاندو
2: قلت لك انت هاني قلت لك انا تو مثلا تو وريت في
0: لازم فورماسيون كما قال وليد
2: فورماسيون ما عادش تحكي عليها صدقني يا عادل فورماسيون 50 جوار في ستار تيران ايش من فورماسيون ترينا من منيم للسبوار ما يعملش دياغونال في الانترينمون
0: على خاطر التيران مقسوم على اربعه والمواضيع
1: هذيك سمك يا احمد جست كلمتين
0: باش نمشيو موضوع ترجمه توسي الناس الكل تسال فيك تفضل
1: فيسع فيسع فيما يخص يعني الإدارة في الفريق شنو يلزمها تعمل بور افوار اون ستابيليتي وليكيب تقعد قويه وتنافس كيما قلت انت جوار جون طلع شلقت بيه انا اللي هو معناها باش يكسر الدنيا صاح له 5 سنين كيما يعملوا البرا اخي البرا لامين يامال وغيره وغيره عمره 17 يصحوا له
2: اي هو البريمي كونترا 5 سنين
1: صحيت ومن بعد يجدد 5 اخرين بالخمسه وبالاربعه ناس جدد وقت اللي تشوف بالرسمي ملاعبي عنده مستقبل وملاعبي باش
2: شكون اللي باش يشوفه
1: لي يلزم ناس مختصه لهني يلزم ناس تستبق وناس تشوف كان خرج لي هذا راني باش نجيب هذا يلزم ناس مختصه
0: استدقائك فقط بكري اذا كان صديقي مهدي قرقوري يقول لي المدرب اللي كان ديما مع امريكا زاري نعتذر منه ولكم بحذايا ولحومتي قسام بوشير بولي كان ديما مع سامي زوميت وكان معاه في التجربه واحد من اللي عندهم مدربين عندهم مستقبل كبير احنا لحظات باش نحكيو على موضوع الترجي الرياضي التونسي اخر اخبار الميركاتو والمهاجم الذي قد يغادر الترجي التونسي هيمت فراج رسميا باش يمضي في الترجي التونسي مش امضى رسميا باش يمضي في الترجي التونسي باش تبدا معلومه واضحه بعثوا له بيد افيون يوصل في غضون الساعات او ماكسيموم 48 اور باش يجي لتونس تم التواصل من الاتفاق مع فريقه نيفتشي باكو في ازربيجان وملاعبي يلعب جناح يمين ويسار عمناو لعب تقريبا تيتولير ماتشات الكل فوق 32 مباراه 7 اهداف 5 اسيست هذا انتداب تقريبا بالنسبه للنادي للترجي التونسي كونفيرمي يبقى موضوع حازم المستوري انا يعني مش نعطي المعلومات والتعليق لكم انتم بيان سور ثم ناس ربطت فتح المفاوضات من جديد مع حازم المستوري بكونه امكانيه مغادره فلوريون دانو ما ثم حتى علاقه ما بين الزوز فلوريون دانو موجود في الترجي التونسي باش يقعد في الترجي التونسي اذا كانت غيرت حاجه من هنا لاخر ميركاتو حازم المستوري باش يكون انا تاكوندورون فور معاهم لكن هنا الترجي التونسي الجديد هو كونه جه عرض من اجل انتداب اشرف الجبري العرض من خارج تونس وماديا في الفليزا طونت نتاع الترجي واشرف الجبري بقات المفاوضات نجم تصير نجم توفى بوزيتيفمون كيما نيجاتيفمون حتى اذا كان غادر اشرف الجبري باش يجي حازم المستوري وحتى اذا كان جا حازم المستوري وترجيته اوبورتونيتي باش ياخذ مهاجم اخر راهو باش ياخذ في نفس الوقت الترجي في نيغوسياسيون مع ظهير ايسر اجنبي لانهاء مشكل الجهه اليسرى برشا اخبار عطيتهم لكم يخصوا الترجي التونسي كل واحد يحب يختار يعلق على يحب انا متاكد اللي اسامه باش يعلق على اشرف الجبري
2: صحيح
0: ومتاكد اللي وليد باش يحكي عليه حسب هكا التخمينات
1: عليه داخل في مخاخنا
0: هاو طلع
2: تصحيح ما هو بالفيكيو ديما نحكي على
1: اللي اسامه ما
0: لا بالعكس باش ندب وليد خاطر وليد
1: انا شنو قلت متاكد انا
0: اللي تحب عندك اشرف الجبري عندك حازم المستوري فلورون دانو لن يغادر ظهير ايسر في مفاوضات وعماد فراج وصلوا له عماد فراج موضوع تنزل نرجع له
1: فراج اليه ويلعب على اليمين وعلى اليسار وعنده خصال باهيه فنيه وتو نزيدو نشوفوه وعنده الوقت. سينو انا باش ناخذ السوجي نتاع المستوري وقبيله حكينا شويه وانا مع اسامه في كونه معناته هو مهاجم انترناسيونال وعندك اتاكون اترونجي ديجا موجود دونك باش يولي لهنا كان باش يلعب المستوري وكان الترجي يتفاهم مع المستوري باش يجيبه باش يولي عندك عادل بالطيب اتاكون دو بوانت خاطر على الجناب
2: مين
1: لاعبش برشا العبرة وشوية في أرجس ليكيب متاعه في رومانيا أما هو بيتور يلعب في السورفاس دونك شو اللي عندك بالطيب دان هو باش تجيب معهم المستوري معناتها
0: ريكي كاف قال لك أنا نحب نبدأ سيزون بثلاثة أتاكونات
1: واحد يلعب وواحد على البنك واحد في الجرادان
0: لأنه هو بالنسبة له وقت اللي في فترة سابقة وقت يسحق شكوني ماركي ما لقاش وقت اللي تيحدو أتاكو أم بيس يلقى الثاني
1: هي معناتها لوجيكمو أنت عندك دانو ديجا جايبه معناتها بفلوس محترمة ودانو شفناه معناتها ما يماركيش برشا وكذا ويخدم قاعد بريباراسيون ممكن ريكي كان في عول عليه وعندك بالطيب جاي زادة كيف كيف في صفقة وتدفعت فيه فلوس وجاي من رومانيا دونك نورمالمون باش ياخذ طون دو جو باش يلعب وتكمل تجيب معاهم المستوري انترناسيونال تونيزيان اللي زاده باش يحب يفرض روحه ويكون اساسي وبجيبه بالفلوس راهو صعيبه باش تجيب ثلاثه مهاجمين حتى هو المهاجم ما يقبلكش تعادل بالطيب باش يقبلك ولا دانو ولا المستوري معناها شاك فوا واحد فيهم باش يطلع جرادان نتصور معناتها الحكايه ماهيش فزابل برشا الترجي ممكن يمشي معناها في عادل بالطيب وفي دانو بور لو مومون والجبري اذا كان غادر نتصور حتى نجم ما ياخذش مهاجم اضافي معناها كم يبدا بهم السيزون زوز هذوم
0: اشرف الجبري
2: يخرج اذا يعرف مش باش ياخذ طون جو في الترجي سنة ولا صعبت الحقيقة بالانتدابات اللي جات سورتو بالطيب انا بيرسونيلمون نحبه يخرج باش يلعب راو يا عدالة تذكر كلامي راو اللعبة هذايا من احسن ما فما عنا في تونس في اللي زاتاكون في تونس من احسن ما
1: مازال صغير
2: يعني راهو المنتخب مازالو الترجي نجم يرجع ويلعب
0: في الماتش
2: ايش قلت لك انا نقول لك يلزمو يخرج ونصيحتي يلزمو يخرج هو ملعب في الترجي الا ما خرج من الترجي مشات
0: الله جيس ورجع
1: نجم يمشي بريز
0: كان ديو هو ويوسف سنان فقط جست ابو لحظه هذيك اسامه محرز حسني مستمع وفي هو
2: محرز
0: يقول لك راه ثم رهين الزويبي من سيوش اللي طلع لكبرك مازال ما عندوش خبرة بشوية نجم يكون مدافع بي داير هو صح حتى 2030
2: يعني محرز راك حطيت عليه بريسيون انت تو وحدك واحد انا بيدي في بالي بي انا المعلم انت ومازال بك
0: وبش ننهيو الحلقة برشا ناس كل مستنى على موضوع ريبيرو ماشي في الثنية اللي تحب عليها جماهير الترجي التونسي الاتفاق حاصل بقاو دي ديتاي صغار صغار صغار برشا برشا برشا ينجم ينتهي الموضوع في الساعات وفي الايام القادمة وكل ما يكون ثم جديد يكون ديما على الأولى في تونس لا فيها لا أسيست ولا هدف ديما الكرة في الشبكة ديريكت وتلقى المعلومة كان عنا احنا خليكم توا مع سيف الأخبار ثم تجيكم سامية في كورنيش
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زامان نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري تتويجة بجائزة أفضل إخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص جمالية الإخراج وتنوع العناصر الروحية وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات الموعد باش يكون مع مسرحية روضة العشاق تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان موزيك FM

مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستاثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك من مجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية، وفق ما أفاد به مدير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد علي السافي. والمسؤول ذاته يبين أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأ نفط سنويا، مشيرا إلى أن برنامج التدقيق الطاقي الإجباري والتوليد المؤتلف للطاقة التي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30% في فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندري سيبيها على أهمية مواصلة العمل على مزيد تعزيز المبادلة التجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بينهما، ولا سيما في المجالات الزراعية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، فقد تم أيضا التطرق خلال المكالمة الهاتفية إلى أهمية مواصلة دعم التعاون في المجال الجامعي، ولا سيما الحرص على تمكين الطلبة التونسيين من مواصلة دراستهم بالجامعات الأوكرانية في أفضل الظروف الممكنة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية، بما من شأنه أن يوفر إطارا ملائما لدفع التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته. في تطورات الشأن الدولي، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول إن طائرة مسيرة استهدفت اليوم مصفاة الزاوية النفطية، أكبر مصفاة عاملة في البلاد، في خامس هجوم عليها منذ يوم السبت. والمؤسسة ذاتها تضيف أن خزانا للديزل تابعا لشركة الزاوية لتكرير النفط استهدف في الهجوم، ما تسبب في حريق محدود جرى احتوائه لاحقا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم الإيرانيين بأنهم مفاوضون مخادعون، قائلا في مقابلة نشرت في وقت متأخر أمس أن بعض الخيارات المتاحة أمامه تتمثل في التريث وترك طهران تنهار اقتصاديا أو ضربها بقوة شديدة جدا وفق تعبيره. من جهته الحرس الثوري الإيراني يؤكد أنه إذا تجدد التهديد ضد طهران فستكون مئات الآلاف من الأميال من خطوط الطاقة ومحطات الكهرباء الأمريكية مهددة أيضا. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله أنه في حال تجدد التهديد ضد طهران فستكون البنى التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت مهددة وفق تعبيره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: فيهم يا حبي.
1: السبعة وستة دقائق عاصمة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. وزي كافي من طوال التسعة متاع الليل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات، لو رونديفو 100% كولتوريل في سياتين من زمان. البداية اليوم في أكتو كولتور نحكيو تفاصيل شوف جربة مع فيروز النوري، نهزوكم في رحلة الجربة، نحكيو على تفاصيل الفيستيفال هذايا، كيف تكون بحضنا الفنانة الأردنية مكادي نحاس. شوية آخر في ساعتنا الأولى، ساعتنا الثانية بورتري صوفيا صدق تستنيكم نهار 13 أوت في اختتام مهرجان الحمامات الدولي، وضيوفنا زوز فنانات راب اليوم اف بي كاو الطاف لي يستنيكم في مهرجان سبيتلا، مهرجان الراب في دورته التأسيسية، الاختتام باش يكون مع نوردو في المهرجان هذايا. أكيد معنا فريق القسم الثقافي، تحية ليه الواثق بالله ليندا ذي وسارة في الإخراج الرقمي، اليوم معنا طارق وفي الإخراج معنا دليت. وتسويت نبداو مع الموسيقى نوردو عابر سبيل، ونرجع نكمل معكم في كورنيش على موزايكا فام، خليكم معنا في سواتين من زمان من السبعة للتسعة متاع الليل.

0: غرا ادم وصلنا حتى ل 17 دقيقة. انتم معنا في كورنيش على مزيكا فام. ادم لسانكم اليوم في مهرجان الحمامات الدولي في ستينية المهرجان، عنده موعد زاد اخر نهار 13 اوت في مهرجان بنزرت الدولي، كيف باش يكون موجود في الاوف في قرطاج نهار 4 سبتمبر خارج البرمجة الرسمية. هو اللي وصلنا لقاية اكتو كولتور كورنيش
1: كاليبسو. الخميس 13 اوت الكاليبسو تقدم عرض عشاق الدنيا الاغاني لعبد الحميد بوشناق مع تليل القفسي، الدلاجي، محمد علي الاسمر، هشام سلام، محمود السيدي، الهادي دنيا، شادي العرفاوي بقياده الدكتور هشام الخذيري والاداره الموسيقيه لحمزه بوشناق.
2: عشاق الدنيا عقولهم مسلوبه.
1: عشاق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 اوت avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, روعه، بيكو، NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Corniche, Mersin Nechema, Messaba, les deux ans Tahlil.
0: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على مزيكا فام. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع شوية خيركم بحضنا الفنانة الأردنية مكادي نحاط ضيفتنا في كورنيش. قبل هذا نعمل بكم دورة في المهرجانات وتسويت وقاية أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: في أكتو كولتور نهزوكم الجربة. نسلموا على كل مستمعينا في جربة نحكي وتفاصيل. شوف جربة هكا اسمها التظاهرة مع فيروز نوري. مرحبا.
3: عسلمة.
0: شني الأحوال؟
3: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله. ظهر لي تجربة خاصة معاكم من 8 حتى 16 أوت بين جلالة حومة السوق. نحكيو عليه 35 فنان وفنانة من تونس، أوروبا، أمريكا اللاتينية، إفريقيا وآسيا. شنو اللي لهم اللي لمهم؟ شنو الحكاية متاع المهرجان؟
3: دونك المهرجان شوف جربة هو مهرجان دولي فنون الميديا. سنة هي ليديسيون نمرو 6 من 2017 من الفستيفال هذايا. وفي التظاهرة هذه سنة حاولنا نخدمه على محور العقدة من اللقاء إلى التشابك. دونك لمينا ليزارتيست باش نعملوا الفستيفال هذايا وباش نطرحوا فيه المواضيع الإيكولوجية والاجتماعية من بعضنا.
0: اي دونك حسب ما نشوف باش يكون يمكن اطار للبحث، اطار تامل في الترابطات البيئيه، في الهجرات، الذاكره الجماعيه، الفضاء العام، العلاقات الاجتماعيه، كيفاش تحفظ تماسك المجتمعات. بالنسبه للايناب شنو يستنى فينا؟
3: استنى فينا من 14 حتى 16 اوت. استنى فينا دي كونسير، دي انستالاسيون فيديو، دي كور ميتراج، دي بيرفورمانس موزيكا او تياتر. دونك هذه هي البروغراماسيون تاعنا. انتشروا على اكثر من 16 سيت في حومه السوق من 9 نتاع الليل حتى 12 الليل. دونك البرمجه باش تكون فيها تنوع. خرجنا عن مألوف السنة من فنون الميديا، زادت حلينا شوية على التياتر والبرفورمانس والموسيقى. فوالا.
0: وزادة كيف بين 14 و 16 أوت حومة السوق يمكن اللي عرفناها أكيد بالإمباكت متاحة وبالصورة اللي حبيناها بها. دونك باش تتحول المعرض كان النجم نقوله. شنو باش يكون فيه؟ شنو محتوى المعرض هذا؟
3: المحتوى نتاع المعرض كما كنت قلت لك هو في دي فيديو مابينغ، في دي انستالاسيون فيديو باش يكون المحور نتاعهم الطبيعة والإنسان والمجتمع والإيدنتيتي. وباش يكون زادة فما كونسير لو 14، كونسير روامة الفانجي وفايبا
0: بنجي جهد الخميري. دونك الموسيقى العصبية.
3: معها فايبا. دونك بروجي رواما باش يتعرض في 14 في الاوبننج نتاعهم في السوق. ولوكاتر كانسيز هي البرمجه نفسها تتعاود 3 ايام من 9 لنص الليل في مواقع كيما برج غازي مصفى, ميزي دي باترموان, الفنادق نتاعهم في السوق, حيط السينما القديمه, دونك فيلاج ارتيزانال زاده. دونك هذوما الاماكن اللي مش معتادين انهم ندخلو لهم في الليل ونشوفوهم, ندخلو لهم اترافير شوك جربة وباش نشوفو فيهم دي انستالاسيون دي بروجيكسيون دي كوكوميتراج.
0: واضح به بالنسبة للأكسي جمهور الناس اللي تسمع فينا بتتخ غاديك يصيفوا في جربة ولا يحبوا يطلعوا الجربة, الأكسي كيفاش بش يكون ان شاء الله؟
3: لكسي غراتويت. فيستيفال مهرجان جربة هو مهرج معناها موجود في الفضاء العام. ما فيش تيكتينغ, دونك مجاني للعباد الكل. دونك مرحبا بكم الناس اللي موجودين في جربة واللي جايين يصيفوا في جربة, فرصة باش تتعرفوا على المهرجان وباش تشوفوا الأعمال الفنية. بلا
0: بالتوفيق لكم فيروز, بالتوفيق لك ولكل قائمين على الفستيفال هذا. شوف جربة 2026 مهرجان فن الميديا الدولي, نحكيه على قليلة وحومة السوق جزيرة جربة من 8-16 أوت, والدخول مجاني, كونوا حاضرين يسانيكم سبيكتاكل إيراوي. ما نتصور كنقولوا لجو بانجي جهاد الخميري من خيرة العازفين من خيرة الموسيقيين, وكنقولوا فايبا زيدا من خيرة الفنانين اللي عانا في تونس من سنوات مش نحكيه على اليوم. بالتوفيق لكم, هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
1: أكتو كولتور كورنيش من السبعة للتسعين تحليل,
0: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام. شوي خير تكون بحثين الفنان الأردنية مكادي نحاس يا ضيفة كورنيش. قبل ذي حكينا على فايبا, خلينا نسمع واتي قبلكنا وفايبا خمسة اللي لحقوا بالجراء من بروجي إركيزي بوب رجعينا.

0: مرحبا عام رجبي وصل حتى 37 دقيقة انتم معنا في كورنيش على مزيكا فمن سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكر هبكم قلكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا مزيكا فم بانت بتبيعة شوية تلقاو لايف متاعنا على فيسبوك اي يوتيوب مزيك وتكون بحذنا الفنانة الأردنية اللي أكيد نتصور برشا فيكم يحبوها برشا فيكم يحبوا صوتها ما كدينا حاس تكون بحذنا شوية خلف استديوهات مزيكا فم خليكم معنا كورنيش
1: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشرة متاع الليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكل من الرابحين فالصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات
2: وين عاشك الدنيا
1: Beehive Club Open Air été 2026 mercredi 12 août le fameux spectacle musical en Chèque Denia de

0: يعني مش الحال انه عادي يعني رحنا على البحر ورجيناكم فكنت
1: انا بحر مشيت اليوم
0: شو اسمها
1: حماميد
0: لا قرطاج
1: كيفاش لقيت البحر والنسمة
0: حلو كتير حلو كتير
1: صحة هيدي المرة قديش في تونس
0: كتير ما بعرف صراحة بس كتير
1: أنا هادشي تحسبه
0: لا لا أنا كتير باجي على تونس وعنا أصدقاء وكتير جيت عملت عروض موسيقية وبحب تونس كتير يعني أنا من عشاق تونس
1: نتصور تونس تبدلك نفس الحب
0: شكرا
1: اثنين موعد في مهرجان بوغرنين الدولي باش يكون شو تفاصيل العرض شو فكرة العرض اللي باش تتواجد فيه مكادينا
0: هو صراحة مش عرض أكثر منه مشاركة يعني في المهرجان كضيفة شرف رح أكون رح أقدم تقريبا 4 أغنيات مع يعني مجموعة من فنانين التوانسة الرائعين وأنا رح أكون ضيفة شرف على المهرجان إن شاء الله أكون ضيفة لطيفة والناس تحب شو رح أقدم
1: شو ما باش تقدم لنا في المهرجان
0: رح أغني أغنية أردنية أكيد وأغنية طبعا هذا اختيار صار مع الأستاذ عبد الرحمن العيادي وحنغني أغنية من غاني سيد فيروز وحنغني أغنية تونسية وحنغني أغنية من التراث الناس
1: شنو باش تغني في التونسي؟
0: حغني ليمون اللي غاروا مني لأنه ما كان في وقت يعني أحفظ شيء جديد وهي محفوظة والناس بتحبها فإن شاء الله يغنوا معنا ويساعدوني
1: العرض كترسيس في قيادة المايسترو عبد الرحمن العيادي نلقاو فيه زاد الفنان الكبير عدنان شويشي نتصورك ملمة بالساحة الفنية التونسية ما كادينا حاس شكون هكا الفنانين اللي تسمع لهم وإلا موسيقتهم هكا أثرت فيك ولو شوية
0: يعني أكيد الأستاذ الكبير لطفي بوشناق الأستاذة العظيمة نسيت اسمها هلأ كنا عم نحكي عنها برا بالكواليس أمينة فاخت
1: أمينة فاخت أي
0: وبعدين جيل شوي أصغر صابر رباعي من الأصوات الكتير مهمة في العالم العربي وفي أصوات طبعا يعني فرق أكتر موسيقيين أكتر أنا تفاجأت بارح كان عرض نضال
1: أي نضال يحيوي
0: الله
1: في بوغرنين
0: كان بالنسبة لي مفاجأة صراحة يعني عجيب صوت الانرجي على المسرح الالات كيف موظف الغناء التراثي التونسي بشكل جدا جميل يعني تفاجأت حقيقة
1: حبيت المزيج اللي عمله بين التراث وبين التجديد
0: كثير حبيته كثير وهيك انصدمت يعني وأصلا كنا نرقص كل الوقت ما قدرنا نضل قاعدين يعني على الكراسي رائع الصراحة يعني أنا بتخيل أنه لازم يكون معروف أكثر برا تونس هو أكيد فنان عظيم مشهور في تونس بس برا تونس مثلا في الأردن في لبنان في مصر لازم
1: سمعوا منك الكلام هذا يا نضال
0: لا لأنه هم خلصوا وفلوا على البيت يعني روحوا دغري
1: أنا بعثوا له الفيديو هذين
0: ما شفناهم
1: برشا
0: أي بس رائع صراحة كان
1: وفنان تونسي مجتهد زاد مجهوله تحية كبيرة برشا مع تجديد وإحنا حكينا على الأغاني الجديدة ما كدينا حاس تتحدث في كل مرة على حنينك للأيام البسيطة للكاسيت للتسجيلات القديمة شنو اللي فقدناه اليوم مع اختفاء التفاصيل اللي ممكن تظهر بسيطة للجيل اليوم
0: الإحساس والعفوية في الأشياء يعني اليوم صار الشغل كله مكانات ما في حتى خصوصا مع الـ AI وإلى آخره ممكن الـ AI نستفيد منه بشكل يعني مختلف بس مش بالموسيقى وبالإحساس عرفتي فقدنا الإحساس فقدنا العفوية أنا يعني بتذكر زمان لما كنا نسمع أغاني أم كلثوم وفيروز كان حتى النفس يكون مرات موجود في الموسيقى اليوم أنت عم تسمعي مكانات عم تشتغل ما عم تسمعي شيء هيك طالع من القلب يعني عم تسمع شيء طالع من المكنة هذا اللي فقدناه
1: ضد الحاجة هذه مثلا ما كدنا حاس ضد انها تستعمل الآلات هذوما في أغانيها
0: هلا مش ضد غير انه اذا بيفيدني او بيضيف لي بس ما يكون كله مكنات عرفتي يعني لازم يكون في شيء انساني بالاخر يعني احنا اوكي بنستعمل الذكاء الاصطناعي وبنحب التكنولوجيا بس بدون ما

0: نفقد إنسانيتنا يعني، خصوصا بالفن. يعني يمكن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تحل محل كثير أشياء، بس ما تحل مكان الإنسان والإحساس والشعور، واللي هو هاي هو اللي بيميزنا أصلا، بخلينا يعني نعرف أكثر إنسانيتنا، هو إحساسنا وشعورنا وتجاه الآخر وتجاه الأشياء وتجاه الفن والثقافة والآخره.
1: وين الليمت بالنسبة ليك؟ وين الحاجة اللي ما نجموش نتخطاها في استعمال التكنولوجيا ولا في استعمال الذكاء الاصطناعي؟
0: بقولك إنه مش لازم تفقدنا إنسانيتنا بكل بساطة. يعني ممكن تتخيلي حالك مثلا رايحة على مطعم وفي جرسون يكون آلي، رجل آلي، يعني كيف؟ مش يعني فاهمة، يكون في تعامل إنساني. يعني إحنا أنا بقول وسائل التواصل الاجتماعي بعدت الناس عن بعض، بعدت العائلة عن بعض. بتشوفي كنا قاعدين كل واحد على تليفونه، ما في تواصل. حتى الأطفال اليوم بتواصلوش مع إلهم، يعني بيجي بيحكي شغلة بكون الأب أو الأم، يمكن أنا مرات منهم كون قاعدة بتفرج على تليفوني، ما بتطلع في عين ابني بشوف شو بده بالضبط، شو حاسس، شو شعوره بهاي اللحظة، قديش أنا عطيته حقه في هذا الموضوع اللي إجا يسألني عليه أو لا. فهذا هو يعني، وأكيد أنت بتعرفي وملاحظة وكل العالم ملاحظين، بس مش قادرين يتخطوا أو يلغوا هذا الإشي من حياتهم لأنه صار جزء من حياتهم. فهي هاي المشكلة أنا بالنسبة إلي للتكنولوجيا والسوشيال ميديا
1: اليوم. حتى على مستوى الأغاني كنا في حوار مع ملحم زين يقول إن شاء الله ما يجيش تسونامي فني ياخذنا كلنا.
0: عن جد
1: قال لي يعني الموجة اللي قاعدين نسمع فيها متاع الأغاني فيها قطع مع اللي كنا نسمعه فيه، مع الكلمة مع اللحن، وكأنه صارت صح هي البيز واللي جاي بعدها صح تقليد نوعا ما.
0: طبعا بعدين الـ AI بيجي بتعطيه هاي الورقة اللي انت كتبها، بيعمل لك اياها أغنية، بغنيها عادي، بيعطيها لحن وبغنيها مع انها هي مش قصيدة ولا شعر مغنى ولا شيء. فهيك صار. وفي أغاني مشهورة وعندها مليار مشاهدة، هي مش أغنية أساسا، هي نص مكتوب وغناه الاي والناس بفكروه حقيقي وعن جد حلو، بيعطوا أراءهم إنه بس حلو. طب إيش الحلو يعني؟ هل إحنا جردنا من إنسانيتنا لهاي الدرجة ما نميز إنه هذا AI ولا لا، ونحب AI أكثر من الإنسان العادي أو الفنان العادي؟
1: قديش هذا يخوف الفنان، يقلق؟
0: مش بخوف، لا هو شوفي، لا ما بيقلق، لأنه بالآخر حتى الفنانين اللي بيستعملوا كثير تكنولوجيا وتظبيطات في الصوت لما بيطلعوا على المسرح، بالآخر أنت باللايف شو، كيف أنت يعني كيف بدك تطلعي الـ AI يغني بالمهرجانات؟ كيف؟ ما رح يزبط يعني. بالآخر الفنان لو صوته صح رح يغني للجمهور صح بنفس الكواليتي صح قدام الناس. بس إذا هو حاطت يعني شو بسموهم أشياء على صوته ومزبط صوته باستوديو وجرب يغني لايف، كتير في منهم هلأ موجودين ما بيقدروا، لأنه هو مغني استوديو، مغني كاسات يعني أو سي دي أو استوديو.
1: اللايف يفضح بالنسبة لي؟
0: أكيد طبعا طبعا.
1: اليوم فما مؤثرات صوتية وأنت أدرى مني؟ الأوتوتيون على الركح لايف
0: بس الإنسان اللي بيحترم حاله ما بيعمل هاي الأشياء. الفنان اللي بيحترم حاله مش مفروض يستعمل الأوتوتيون على المسرح، بعدين يبين أصلا يعني. هي المشكلة إنه الماس ما بيعرفوا، أنا وإنتي بنعرف، التقنيين الموسيقيين الكذا بيعرفوا إنه هذا عامل هيك أو لا، بس مش يعني الموضوع مش سهل يعني، مش سهل. وأنا بقولك يعني الفنان اللي بيحترم حاله مش مفروض يستعمل هذه الأشياء يعني، أو حتى البلاي باك أو كل هاي التفاصيل.
1: وهذا يروا فيه اليوم مكيد اليوم كفنانة متابعة للشأن الفني من الأغاني الإين اللي موجود توا، فما شنو حاجة تطربك تروق لك تسمعها؟
0: سؤال محرج،
1: الضحكة محرجة أكثر.
0: صراحة تعرفي يعني ما بعرف شو، ما بعرف إذا لازم أحكي هيك أو لا، بس وصلت على محل أنا قد ما في ناس بتغني بالسوشيال ميديا وبال كل ناس تتغني يعني، كل الناس بدها تغني، وهاي مشكلة انه طب جربوا اعملوا شيء تاني، لانه في كتير ناس اصواتهم مش حلوة وللأسف بنجحوا، يعني بنجحوا في ناس يعني اصوات مثلا مرقت على برامج مسابقات والى اخره، كتير اصواتهم حلوة واحيانا كانت تتفوق على اللجنة اللي قاعدة تحكم عليهم. طب وينهم هدول؟ ليش ما نجحوا؟ ليش مش موجودين بالساحة اليوم واحنا عم نطرب لاصواتهم العظيمة؟ وينهم المشهورين؟ ناس ما عندهم صوت، بكل بساطة ما عندهم صوت.
1: شنو وراء نجاحهم؟
0: يعني ممكن مكنة إعلامية، مدير أعمال، علاقات عامة، علاقات خاصة، ممكن، ممكن جدا، مش ممكن، هو هيك بمعظم يعني بالمجمل حقيقة. أنا صار لي، أنا بحكي لأنه أنا صار لي تقريبا خلينا نقول 23 سنة بهذا المجال. هو هيك، هو مش أنت قديش صوتك عظيم، قديش أنت بتوصلي، هو قديش أنت بتعرفي ناس مهمين يوصلوكي، هو قديش أنت ممكن تدفعي للصحافة يكتبوا عنك ويعملوا بلبلة وبوصل في ناس إنهم يحكي.
1: هذا صار قدامك ما كدنا حاس؟
0: طبعا صار قدامي طبعا. وبعدين في ناس بتطلع حالها إشاعات مشان يصير حواليها بلبلة والناس تحكي عنهم. هيك هلأ إحنا هيك عصر الإشاعات، يعني عصر الإشاعات، العلاقات، يعني كله هيك مع بعضه، عارفة؟ لأنه حقيقة في أصوات يعني أنا بسمعها بالتيك توك وبالبلاتفورمز الموسيقية كتير حلوة بس مش مشهورة والناس ما بتعرفهم وأصواتهم يعني مش معروفة للناس للأسف.
1: اليوم علش نمشي لبعيد وانتي بحثية هنا في استوديو، ما كدنا حاس وصلت كان نجم نقول للبلاصة اللي طمحت لها ولا البلاصة اللي تستحقها بالرصيد الفني بالمشاريع اللي خدمت عليهم؟
0: لا لا طبعا لا، اكيد لا، بس وصلت لقناعة انه انا بهذا الزمن ما رح انزل مستواي وتكمبيت مع هيك، يعني مع هيك هيك عاصفة خلينا نقول.
1: شنو اخترت؟
0: يعني بغني، بغني لما أنا جعبالي، بعمل مشروع لما أنا بدي. مثلا أنا هلأ مثلا خلصت من سنة مشروع إعادة إحياء التراث الأردني مع أسامة الرحباني، عم اشتغلنا عليه خلصنا وعم نشتغل على إطلاقه. يعني هيك صرت أنقي مشاريع مع ناس أنا بحبهم وبحب راسهم بالموسيقى وبحب شو بيشتغلوا وهيك، يعني هذا هيك عم بعمل.
1: أرتاح
0: أكيد.
1: شنو خسرت في المقابل؟
0: ولا شيء أبدا، بالعكس عندي عائلة بتاخد العائل، أولاد بجننوا وعايشة كتير هيك. أنا أصلا برج التور فأنا بحب هيك أكون شو بقولوا laid out، إنه مرتاحة عادي. لما بغني، لما بيكون في فرصة بحسها مناسبة بغني، لما ما بيكون في بكون قاعدة مبسوطة enjoying my life مع أولادي، مع زوجي، مع أهلي. بالعكس،
1: وهذا الأهم نطار
0: أنا بالنسبة لي أكيد.
1: خيرت العائلة ربما على الفن أو شهرة أكثر كان نجم نقوله. ترتيحة صغيرة ونجم نكمل حوارنا مع الفنانة مكدي نحاس. انت حكيت على أسامة الرحباني، مش جاوبني للبوم وينه مع أسامة الرحباني وكيف كيف، مش نحكيه على علاقتك بزياد الرحباني. ترتيحة صغيرة ونجم.

0: مكادي نحاس
1: وقمر يدور وأكبر.
2: نعم
0: لهالي رجعناك برشا أعوام التالي مع
2: هاي أغنية كتبتها كان عمري 17 كتبتها ولحنتها. ولما جيت أعمل أول ألبوم أنا كان كنت بكتب شعر أنا وصغيرة يعني زي أي ناس في أيامنا كان كل واحد عنده دفتر مذكرات ويكتب خواطر وكذا. فحكوا لي ليش ما تعملي إشي عندك إشي أنت كاتبتي كذا. قلت لهم آه في هاي وحكينا خلينا نجرب وحبوها الناس كثير يعني. آه
0: كانت وليدة الصدفة ربما
2: الأغنية. لا لا أنا كنت دايما حتى دروسي أنا كنت أدرس وأحفظ أي قصيدة أو حتى هذا كنت ألحنه أو أقرأ يعني أحفظه فهيك صارت يعني.
0: وقبيلة قبل ترتيح هذا حكينا على الألبوم مع أسامة الرحباني من وصل الألبوم وقتش نسمعوه وقتش نسمعوه.
2: نحن خلصنا الألبوم تقريبا شهر 12 ديسمبر الماضي. بس احنا هلأ عم نشتغل على إطلاق المشروع وإحنا حنعمله مش بس أغاني يعني هو حيكون عمل مسرحي فيه نص يربط الأغاني في بعض له علاقة بالتراث الأردني بتعرفي هو الأغاني في منها عن مواسم الحصاد في منها عن الزواج في منها عن الحرب في يعني هيك زي قصة بس حنعملها بمالتي ميديا ودبكة ورقص وهيك حيكون. فإن شاء الله إن شاء الله نقدر يعني ندعوكم تحضروا معنا نحكي عنها بوقتها إن شاء الله.
0: دعونا نجي ونكونوا موجودين علشان صور تعاون فني مهم. وهوني خليني يمكن نستحضر نقطة كانت مهمة في مسيرة مكادي نحاس وهو لقائك بزياد رحباني كان نقطة تحول في مسيرتك. نتصور أثر فيك وباقي فيك حتى بعد رحيله اليوم.
2: أكيد هو نقطة تحول في كل حياتي. أنا كنت بدرس اللغة الإنجليزية والترجمة ورحت بمسابقة كان برنامج أجمل صوت على ام بي سي وحتى يعني كانوا أحكي لك القصة يعني على السريع كانوا يفتشوا علي مش عارفين يوصلوا لي ف أحطوا إعلان بالجريدة إنه MBC FM تبحث عن مكادي نحاس. فاتصلت فيهم ورحنا على بيروت للتصفية يعني النهائية. ما فزتش بالتصفية بس فزت طبعا تعرفت على أشخاص أنا بالنسبة لي هم يعني الأيدل الموسيقي يعني خالد الهبر زياد الرحباني مارسيل خليفة شربل روحانة يعني هاي الناس اللي احنا كنا هيك نطلع إلهم ونسمعهم ونسمع أغنيهم. أحمد قعبور الله يرحمه سجلت أغنيتين في ذاك الوقت وكانوا من كلمات خالد الهبر وكان عم فتش على صوت يغنيهم ونزلوا على إذاعة صوت الشعب في بيروت. فصارت الناس تتصل إنه مين هذا الصوت اللي عم بيغني وكذا وهيك بلش الموضوع. فالشاب اللي اشتغلت معه هالأغاني هو اللي وزع الموسيقى اسمه أسامة الخطيب وهو عازف بيس بلعب مع زياد ومع فيروز ومع خالد وإلى آخره. فقال لي بدنا نروح نسمع الأغنية لحدا. أنا ما عرفت مين يعني حدا أنه أوكي حدا رحنا كان ساكن زياد بالحمرة بالوردية دق الباب فتح لنا زياد. أنا هيك أنه كيف يعني
0: هاي أنا أشوفها في الصورة.
2: هاي كان عنده هو حفلة بالأونسكو وجينا على الكواليس وعم يسألني إنه هيك عم نحكي فهيك قال لي تعي نتصور أو شيء فعبطني وتصورنا وكانت يعني صورة.
0: زياد رحباني شخصية كانت استثنائية كانت شخصية طبعاً. مميزة سواء فنيا أو حتى على المستوى الإنساني يعني قد ما كان يظهر حتى في هوني كي جاي كل حفلات في تونس نحسوا الكاركتر صعيب قد ما الناس اللي عشرته يقولوا عكس هذا مكادي وانتي منهم.
2: هلأ هو مش صعب قد ما الناس بتعمل هالي للأشخاص يعني بصير أنه بتخاف يعني هو أكثر الهالة هاي الناس عملتها مش هو عرفتي. بالعكس هو إنسان جدا دمه خفيف وجدا متواضع واللي بدك إياه يعني إنسان جدا رائع وعبقري طبعا يعني أنا شهادتي أبدا يعني كل الناس تعرف أنه عبقري وبعتبر أنها خسارة كتير كبيرة يعني أنا المرة الثانية اللي في حياتي بكيت فيها عن جد لما توفى حدا، أول مرة كان والدي، وتاني مرة لما توفى زياد. بكيت كتير، لأنه خسارة كتير كبيرة. يعني خلص فيش مين، مش حدا. احنا انا بالنسبه لي كنت لما انزل على بيروت خلص هيك، في انه زياد هون نفسه، عرفتي اكيد حيفاجئنا بعد شوي باغنيه، كنا دائما نستنى. هلا ما في شيء تستني حقيقه.
0: شنو بقى فيك من زياد؟
2: كل اعماله، اغاني، كل شيء يعني، حتى البوسترز، الحفلات اللي كنا نحضر له اياها موجودين عندنا بالبيت. كل شيء يعني، كل شيء.
0: كنقولوا زياد، شنو الأغنية اللي دندنها؟ شنو الأغنية اللي تجي في بالك من ألحانه؟
2: هلأ من الإكسايتمنت والموسيقى هاي مش عم بطلع إشي على رأسي.
0: نحينا الموسيقى سيد المخرج، نحينا الموسيقى. مش مناسمو حاجة فيروز؟
2: هاي أكيد فيروز أو زياد فيروز.
0: أوكي يلا نسمع لايف. ماكا دي نحاس لتستناكم غدوة في مهرجان بوغرنين الدولي في عرض كاترسيس بقيادة عبد الرحمن العيادي.
2: ذكرني، عم بقول له يذكرني.
0: يلا شنو مثلا خميس؟ ايش خليك تفكر شويه، خلينا احنا نحكيوا على العرض هذا اللي باش يكون فيه ضيوف شرف، عدنان الشواشي وماكا دي نحاس بمشاركه ايمان محمد، رحاب صغير، منجي صفاقسي وثريال. هذوما يستناوكم في مهرجان بوغرنين الدوره 44. كونوا في المواعيد، تلقاو تسكر سواء في شباك المهرجان والا كيف تلقاوهم على موقع ايجا. كان تحبوا تحضروا سهره فنيه، سهره باش يكون فيها برشا طرب، موسيقى تونسية أردنية زادة باش تكون حاضرة، وكما قلنا ضيفتنا اليوم في موزايك فام ماكا دي نحاس. ذكرتش؟
2: لا طبعا. ممكن أقول مقطع هو جددها الأغنية بسيدي إلى عاصي، بس مش هو عمل ألحانها. أنا لحبيبي.
0: هلا أنا لحبيبي.

0: الله الله، مكادي نحاس الفنانة الأردنية في كورنيش على مزيكا فيم. شكرا ليك مكادي،
1: شكرا
0: نورتنا.
1: لك شكرا.
0: إن شاء الله ترجع بحذنا في الموسم الشتوي بعرض خاص
1: إن شاء الله
0: في مسرح الأوبرا هكا قاعدا
1: إن شاء الله،
0: فما منه نجم نلقاو. تنبأت كونه مش يكون فما حفلة مكادي نحاس. شكرا ليك نورتنا، إن شاء الله الجمهور غدوة يكون في المواعيد في مهرجان بوغرنين الدولي، تلقاو حوارنا كامل مع الفنانة مكادي نحاس على صفحتنا على فيسبوك على يوتيوب موزايك كافي. ما احنا مازلنا مكملين معاكم في كورنيش ساعتنا الثانية، نحكي وراب بحضنا اف بيكا والطاف كيف كيف بورتري الفنانة صوفيا سيدة اللي تستنيكم نهار 13 اوت في مهرجان الحمامات الدولي. في الاختتام شوي اخر موعد الاخبار مع مراد الدريدي، رجعينا كورنيش.
2: الو مالك سيف سنين، راهو شخمو باللي ومن 9:30 الليل.
3: باه اسمعني، تاخو انت جويه ولا اخوانا وتر؟
2: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدو لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
7: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
6: وذلك يوم الجمعة 14 اوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525، بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
8: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
9: مستمعي موزايك فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تم اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية الاتفاق على إعداد كراس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. واتفق الحضور خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصر الفرجاني وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤولو القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية على إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات. وتضم هذه اللجنة خبراء ومختصين من مختلف الجهات لضبط الحاجيات والمواصفات وتجميع الشراءات لتحسين التحكم في الكلفة مع ضمان الجودة والتنوع والمنافسة واعتماد توزيع عادل وشفاف بين المؤسسات الصحية العمومية وتعزيز التنسيق بين الفرق الطبية والصيدلية والإدارية مع المتابعة المنتظمة للإستهلاك. ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن اليوم الثلاثاء عن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة الخاصة بالسكن الجامعي في أقرب الأجال، داعيا الطلبة المعنيين إلى متابعة صفحته الرسمية على موقع فيسبوك باستمرار للاطلاع على آخر المستجدات وضمان عدم تفويت المواعيد المحددة. وأضاف الديوان في بلاغ له أن هذه المنصة ستتيح تقديم ومتابعة طلبات الطلبة عن بعد بيسر، مبينا أنه سيتم الإعلان قريبا عن موعد انطلاق العمل بالمنصة ورابط الولوج وكيفية التسجيل واستعمال المنصة والأجال والإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات، وذلك في إطار تطوير ورقمنة الخدمات الجامعية. في أخبار العالم، سلسلة من التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتزامنة في ليبيا تثير موجة واسعة من التساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي بعد اغتيال قائد جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري في بنغازي واستهداف منشآت نفطية في مدينة الزاوية إلى جانب إغلاق مقر بلدية قصر الأخيار واستقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى. وتزامن وقوع هذه الأحداث في مناطق مختلفة من البلاد مع تصاعد المخاوف من عودة التوتر الأمني إلى الواجهة في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعدد القوى المسلحة، الأمر الذي دفع الليبيين إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الوقائع منفصلة أم أنها تعكس تحولا أوسع في المشهد الليبي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصدر قانونا ينص على تبسيط إجراءات منح الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا مع القوات المسلحة الروسية لمدة عام على الأقل. وبموجب القانون يستطيع مواطنو الدول الأجنبية من هذه الفئة التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية من دون المرور بمرحلة تقديم طلب تصريح إقامة. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي ودليل بن أحمد في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

مايكل جاكسون، جانيت جاكسون، سكريم يوصلون حتى 8.7 دقائق. الأغنية هذه هي خليني نقول في 9 استوديو ألبوم مايكل جاكسون هيستوري باست بريزنت أند فيوتشر بوك 1995. رجع بينا الأغنية هذه إذا كنت تغنيت هنا في تونس في الكونسير إكسيبسيونيل مايكل جاكسون. وأكيد كونه نحكي والأغنية هذه ما كانتش موجودة في الفيلم الأولاني، الجزء الأول اللي كان نحكي على البيوغرافي متاع مايكل جاكسون. نستناو الثاني اللي قاعد سولون بيان سور بليزيورز ارتيكل يقولوا كونه في التصوير يا اما باش يكون اخر العام هذا والا ديبي 2027. برشا انتقادات جات للجزء الاول كونه ناقص برشا قصص حابين نعرفوهم، قصص الاغاني اللي كانت تعرضت، يمكن ركز برشا على جانب العائلي لمايكل جاكسون. برشا ناس حابه تكتشف اكثر الجانب الفني لمايكل. احنا مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك فام، شويه اخر يكونوا بحثنا هنا في الاستوديو الطاف و اف بي كا نحكي معهم راب، نحكي على سبيكتاكل اللي سنكم في مهرجان سبيتلا للراب في دورته التاسيسيه. اما كيما عودناكم احنا في كورنيش على موزايك فام كل يوم عنا بورتريه، اليوم نحكي على فنانه تونسيه نتصور ما فهمش شكون ما يحبش صوتها، ما فهمش شكون ما تبعش الباركور نتاعها، هي تغيب علينا صحيحه ما ترجع وسنه راجعه في مهرجان الحمامات الدولي في ستينيه المهرجان في يوم رمزي اختتام المهرجان، وكيف كيف زاد عيد المرأة 13 أوت. وتسويت مع ليندا بورتري صوفيا صادق، راجعينا بورتري.

صوت تربع على الطرب قبل ما يلقى مكان خاص بين الأصوات النسائية التونسية واللي صنعوا جزء من ذاكرة تونس الموسيقية. نحكي واليوم على الفنانة صوفيا صادق. شقت طريقها بين الرشيدية والفرقة القومية للموسيقى في رصيدها 3 جوائز متتالية في مهرجان الأغنية، وإن أثبتت إنها تمتلك خامة صوتية قوية. كانت أم كلثوم باب من البيبان اللي دخلت من خلالهم لعالم الطرب، لكنها مبقاتش أسيرة التقليد بل اشتغلت على بناء شخصية غنائية خاصة بها تجمع بين الأغنية التونسية والطرب العربي، القصيدة والأغنية الوطنية.

القصيدة صوفيا صادق مجموعة من الأغاني اللي تحولوا إلى علامات في الذاكرة التونسية، من بينها المتعلي كهبل، إلى جانب أعمال وطنية كما يا تونس ويا بلادي. في جانبها الطربي ظلت حاضرة بأدائها الأعمال أم كلثوم، فيما حملت قصيدة أنا لا أبكيك للشاعر أبي القاسم الشابي ألحان جامل إسلامة، وانكشفت جانب آخر من شخصيتها واللي هو القدرة على التعامل مع القصائد اللي بالعربية الفصحى.

0: كانش الوطن بالنسبة لها مجرد موضوع تتغنى به. فلسطين أيضا كانت حاضرة في مشروعها ومواقفها، وإن كانت اعتذرت عن المشاركة في مهرجان جرش في 2024 تضامنا مع غزة، واللي هو واحد من أبرز المواقف اللي أكدت من خلاله إنه الفنان بالنسبة لها ما يعيشش بمعزل عن محيطه. أما قرطاج فكان من المسارح اللي رافقت مسيرتها منذ عقود. في 2025 عادت لركح قرطاج بعد سنوات من الغياب في حفلة زامن مع عيد المرأة التونسية. في نفس المناسبة عيد المرأة التونسية باش تكون في اختتام الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي احتفالا بالمرأة في عيدها. ترجع صوفيا الصادق للحمامات محملة بذاكرة جيل بصوت ما فقدش القدرة متاعه على العبور من زمن إلى آخر.
1: الفنانة صوفيا صادق وصلنا حتى 8:11 دقيقة. نحن معكم في كورنيش على مزيك نسلم عليها برشا ونسلم عليها وحفلها في مهرجان الحمامات الدولي. تنجموا تاخذوا تذكركم سواء على سيت المهرجان ولا زادا سور بلاس في المركز الدولي في مهرجان الحمامات. خلينا نسمعوا واحدة من أجمل أغاني صوفيا صادق، راني حارة الرجال معكم في كورنيش. والله يحيركم برشا مزيكا تستنى فيكم للتسعة.

0: Corniche. Publicité. Calypso. الخميس 13 أوت الكاليبسو تقدم عرض عشاق الدنيا الأغاني لعبد الحميد بوشناق مع كيلي القفسي الدلاجي محمد علي الأسمر هشام سلام محمود السعيدي الهادي دنيا شادي العرفاوي بقيادة الدكتور هشام الخديري والإدارة الموسيقية لحمزة بوشناق.
1: عشاق الدنيا عقولهم مسلوبة.
0: عشاق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 أوت avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, روعة. Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

0: corniche. تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شونس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: وين عاشك الدنيا؟
0: Hive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical Rochek Denia de

0: إيش بك وألطف يوصلون حتى 28 دقيقة ذي حصرين اسمعناها لأنه تستنيكم الأغنية هذية واللوجو إيش بك وألطف يستنيكم في مهرجان سبيتلا الدولي. سبيتلا تحتضن أول مهرجان دولي للراب كما قلنا 13 أوت في عيد المرأة الثنائي ألطف وإيش بك, والاختتام يكون نهار 14 أوت مع نوردو. ما يوصلون 28 دقيقة في تقايت لانفيتي دو جور
1: كورنيش L'invité du jour.
0: فرحانين برشا باستقبالهم بحضنا, هي مجدفة أكها وزوز ضيفات بحضنا اليوم في استوديوات موزايك فام. ألطاف مرحبا, شنو أحوالك؟ الحمد لله, وفات حتى لايف على الميكرو بعد الميكرو هيك فات نفبك, مرحبا بيك يا فات. نقرب الميكرو زيد, قرب الميكرو يا فيت. فيتنا أول مرة حاسس حضرت معنا في الاستوديو هذا, جيت بحذينا مع دور صف الحمد لله حسب ما نتذكر. مرحبا بكم, الموعد باش يكون نهار 13 أوت في عيد المرأة. زوز فنانات راب, شنو اللي لمكم على بعضكم وكيف جات البروبوزيسيون في الفستيفال؟ ديجا نبدأ معك فيت.
2: والله هي تجربة مهمة جدا, خاصة وأنه نلتقي وفرد طريق, وزيد احنا كعبتين معنى الرابي وقديش من طفلة معنى دونك علش لي قلنا نبني مشروع مع بعضنا, مشروع مش متوقع ولكن المؤكد أنه بش يكون جميل جدا وأكثر حتى من المستوى معنا.
0: ونتصور حاجة استثنائية اليوم كما قلت معناش برشا فنانات راب في تونس, ونحس زوز مدارس مختلفة, زوز شخصيات مختلفة, ألطاف وإف بي كا. ألطاف ما تصريح ليك وحتى هنا في موزايك فام قلت كونه نسمع إف بي كا ذين حزما نذكر 2021 2020,
3: خلوش كون فما رابيرات بنات, خلوش فما كان إف بي كا نعرف.
0: اي دونك كنت تسمعها,
3: هي اللي نمن بها, هي اللي تعمل في موسيقى بها, كتبتها بها, دونك نشوف كان في اف بي كا كها.
0: كيفاش صار الاول كونتاكت بينتكم الاثنين؟ شكون كلمة
2: الحقيقة ما نتفكرش, ما جست نقاور احنا في القهوة مع بعضنا وكهو دونك تعددت اللقاءات في السابق
3: 5 سنين كيكا,
2: اي مديدة
3: 5 سنين 6 سنين
2: كيكا عمر بنادم.
0: واليوم نتصور كونه حاجة مهمة, اولا نحكيه على مهرجان راب لانه نعرفه قدش تعطل بخوجه هذية, وثانيا كونه نحكيه على زوز فنانات راب بش يكونوا سيخسين مع بعضهم بش يتقاسموا الركح بعيدا على الصورة النمطية اللي ربما رسمت للراب فيتن, وحنا نعرفه كونه تربط بالعنف, تربط بأي حاجة سلبية. دونك اليوم فما خدمة للقطع مع صورة هذه؟
2: طبعا فما خدمة كبيرة برشا, ونحبوا هكا نوعا ما نقولوا راو كما فما الجانب ذيك راو فما زيد الجانب متاع معلش ما نقولوش الحكمة فما الجانب متاع راو الصورة النظيفة ذيك بوم, باش نحبش نقول صورة نظيفة باش ما نظهرش كما نقولوا الصورة الأخرى هي العكس, ولكن نجمو نعطيو صورة كما تعرفوا فما قضية حقيقية وفما رسالة تنجم توصل من غير ما تكون مشوبة بشيء معناه.
0: اليوم من 2021 لليوم ألطاف, شنو اللي قاعد يتبدل فيك بشوية بشوية؟ نحس فما ماتوريتي قاعدة تتصنع, فما حاجات ما عادش موجودين في ألطاف, شنو اللي قاعد يتبدل مع السنين؟
3: العبد يمشي ويقدم, يمشي ويتطور, يمشي ويزيد القديم, يتبدلوا برشا حاجات, قاعدة نبدل البيه, قاعدة نقدم, قاعدة كل تيتر نهبته خير من اللي قبله, فما تطور
0: يعني. فما حاجات معينة ندمت عليهم في وقت ما, صلحتهم بدلتهم؟
3: نحبش نقول ندمت خاطر نتعلم من كل غلطة نتعلم منها, ما حبش نقول ندمت على حتى شيء, ما نندمش.
0: نجم نقول فما ألطاف في نسخة جديدة تقبلها الكلمة؟
3: أنا كما أنا مش نسخة جديدة, أما فما التطور, فما التقدم والتطور,
0: فما كلام أحرش شوية ما عاش تستعمله نقص.
3: ما كنتش نقول كلام أحرش.
0: تقول كلام أحرش ألطاف في الغنايات؟
3: ما نقولش.
0: فما كلام هكا, فما كلام ما هوش متاع ألطاف,
3: ما يتعديش في الراديو, ما يتعديش في
0: دونك كلام دونك شو نقولوا؟
3: يتقال كلام
0: أوزي شوية
3: يمكن
0: دونك هذاك تنحى
3: زيد, ما معناها النجم, ما انا بابا يسمعني وامي تسمعني,
0: انا قلت احرش ما قلتش كلام زيد,
3: اي فوالا
0: كويس شويه فوالا. دونك هذا زيد ماش موجود برشا في غنيتك, هذاك علاش قلت فما نسخه جديده نحكي عليها.
3: يعني قلت لك العاب تمشي والببليك نتاعو يزيد يكبر.
0: فوالا يمكن على خاطر زاد صغار برشا يتبعوا فيك كالطاف، دونك حسيت روحك ريسبونسابل ا مومون دوني.
3: برشا صغار وبرشا كبار زاد في العمر، ما نتصورش انه يسمعني يوقفني يقول لي راني نسمعك انا بنتي ولا انا ولدي، كنحسها مسؤوليه كبيره كي يزمني نعرف شو خرج من فمي.
0: دونك فوالا هذا حاجة باهية كونه مع سنين يمكن نتبادلوا الراو صور مختلفة لرواحنا حتى ترجع تسمع الأغنيات الأولانيين مش كيما اليوم، فما أكثر ماتوريتي، فما أكثر جدية حتى في التعامل مع الموسيقى ومع الكلام.
3: أي أي بيان سور، أي طبيعة مش كيما من أول ما بديت نكتب مش كيما تو بيان سور، فما برشا حاجات تبدلوا للباهي بيان سور.
0: ونتمنى لك التوفيق وإن شاء الله ديما الجاي خير بين إف بي كا وبين ألطاف. إف بي كا وين كانت نقطة اللقاء بينتكم اليوم؟
2: نقطة اللقاء
0: وين تلاقيتوا في الـ في الـ في المسيرة هذه في الراب؟
2: جمعتنا الكتيبة وربما نتشاركوا زادة في الرسالة، معناها رسالة أنه راو الطفلة قادرة أنها تغني حتى في مجال يقولوا عليه ذكوري، معناها خطر ما نجموش نقبلوا في الواقع الراهن اليوم أنه الفن يصنف بمعنى أنه هذا للبنات هذا للأولاد، هذا لا يمكن. يعني الفن هو شمولي، الفن عنده بعد إنساني يتجاوز كل تصنيف. هذا هو.
0: وبالنسبة ليك إف بي كا حتى كي نقرأ التعليقات بعيدا على فنانة راب، برشا ناس تصنفك فاتن الشاعرة، برشا ناس تحب الصورة هذيك فيك.
2: صحيح الصورة ذيك ما نجمتش تغيب بالكل، ربما خاطرني قعدت محافظة عليها فاتن الشاعرة، وزدت حافظت عليها أكثر مع الاختصاص اللي عملته في الجامعة، اختصاص عربية حضارة وماجستير. دونك هكا معناها فما تداخل بين كل شيء، يعني في النهاية باش تلقى فاتن لا غير، يعني فاتن سواء شاعرة ولا رابورة ولا هي نفسها، نفس القضايا اللي تحملها، نفس الرسائل، نفس كل شيء، يعني نفس الملامح.
0: وين وصل ديوان الشعر اليوم؟
2: قاعدة تيب.
0: وين وصل في الـ في الـ في التيب؟
2: قريب هكا كيف نقولوا نسكر الغاز، قريب نسكر الغاز.
0: مي قاعدة تيب سلة سلة لأنه من مدة قاعد يحضر ديوان،
2: ممكن حتى مش ديوان فقط، يعني فما إمكانية
0: دواوين
2: بخلاف هذيك، حتى في ننشر حتى في البحث العلمي، يعني إن شاء الله في قادم الأيام أو في قادم الأسابيع نجم نشارك.

0: جين في نسخته الأولى في دورته التأسيسية، يعطيه في إيماج مزيانة على المرأة التونسية اللي تنجم اليوم تكون موجودة في مختلف الميادين. تتسويت نسمع بك.
1: إذا المقطع الأول هو بالعامية، نص اسمه خيال خيال. حرقني هواك وتنهيدة، غلبتني فيك التسهيدة، وما لقيت مسارك يا حوا. كي الوردة رمتها وقيدة، هوايا شاعل نار شديدة، ونسمع لخدودك تتلوى. استنيتك في ليالي ظلمة، تمنيتك تسبق الكلمة، سبحان الخالق اش سوى. سنابل في عيونك مخمورة، مخلوقة في يبها صورة، وفي سكاتك جابتني الدوة. شكرا.
0: الله الله، في العامية
1: نو
0: بالعربية شو ما شو نسمع
1: توا بالعربية. القصيدة عنوانها ليلى. ما الذي جهزت للموت فقد؟ قضي الموت بلا ريب عليك، رحمة الله عليك. كلما ضاق بالأحزان قلب من يديك، ينزل الأمطار دمعا والهوى واجع الرفقة ملغوم لديك. ثالث الأصحاب عندك يومما سر وجهي من جوان في مقلتيك، قال هبها من لدنك الرحمة في غروب تنتشي في وجنتيك. وحد العشق اعتمرها ما كفى، لا تؤجل لذة اليوم لغد، ذاك ثان لامني في فرقتي من هيام بك يا جرح الأبد. أول الأصحاب عندك ريشة تركتني ترك روح للجسد، هل وشت بالخمر في كأس لها، هل وشت وجدي ووجدي ما وجد. شكرا.
0: الله الله، مليش نقول إذبك، مليش نقول فاتن بن خالد، ممكن نجم نقوله فما الشاعر فاتن بن خالد وفما إذبك في الراب.
1: كما قلت سابقا ونعود نكرر، فهم برشا فواتن معناها.
0: أنا اللي تسرق أكثر، أنا اللي هكا غالبة أكثر، اللي تاخو مساحة أكبر. كنا هكا الأم تقول لك صحيح نحب ولادي الكل، ما كان الكبير بزيد شوية ولا ساعات الصغير بزيد شوية.
1: ما نعرفش، ممكن فاتن الشاعرة غالبة أكثر،
0: هي ما هيش يمكن اللي واصلة للببليك أكثر هي إثبكة.
1: صحيح، الأخرى قعدت هكا متخبية نوعا ما، ممكن التخبية متاحة هي اللي أعطتها قيمة أكثر أو زاد تغذيت قيمتها عندي. نجم يكون هكي.
0: في انتظار الديوان اللي تكتب فيه حاليا، نستناوه كيف كيف رسالة الماجستير إن شاء الله بتوفيق. بالنسبة ليك ألطاف تتخبى وراء الكتابة؟ فما حاجات تعبر بهم كان كي تكتب، كان كي تغني غنية، كان كي تحط ستيل وتكتب؟
2: أي بيان شوار، كل شيء نحطه في الكتاب، أي حاجة حتى ما نحكيهاش كي نشد ستيل وورقة، دونك كتبدا في مخي باش تتحط في الكتابة.
0: الحالات الكل، حالة الحب، اليأس، الأمل، بتاتخ كل شيء تكتبه؟
2: كل شيء كل شيء.
0: قبيلة في الأوف نحكي وقلت لي ما فهميش نصوص نخليهم مكتوبين، اللي بالنسبة لي اللي نكتبون سجلوا يخرج،
2: يسجل يخرج. جاي
0: علاش
2: ما نخليش هكيك دي ما دوب ما نكمل، ما نعرفش أي وقت طول نمشي الاستوديو نسجل يتصور من غدوة يهبط ديما هكيك، ما نخليش حاجة ما نخبيش ما نخبيش.
0: حسها
2: كم مش تتخبى بشوفها وقتها، حس الحاجة ذي كان حسها بالوقت نكتبها تتسجل تتصور تهبط في وقتها، ما نخليش حاجة مخبية جملة.
0: فما فنانين يكتب أغنية تقعد في القجار بثمانية سنين بالعشرة سنين بعد يخرجها بعد ترنور، مثلا المهف مؤخرا حبيت الأغنية هبطت بعد ثمانية سنين مريت كتبت.
2: أي أنا نحس روحي ديما نقول كي نكتب حاجة نخبيها ما نعرفش أنا تقعد شهر نحسها ما عادش تتحس جملة، نحس روحي الشهر ذيك وليت نجم نكتب خير من بعد شهر، يعني نجم نخرج حاجة خير من اللي مخبية هذيك اللي مخب، فهمتها؟ نكتب طول نمشي نسجل ما خلي حد شاي مخب.
0: كل قديش هببخي تكتب تيكست ولا تكتب نص يتغنى؟
2: وقت اللي مخي يقول لي باش نكتب نكتب على راحتي، معناه وقت اللي نحب انا باش نكتب
0: نمشي. فماش استراتيجية معينة تقول وقت الفلاني باش نهبط فيه اغنية
2: عندي
0: مناسبة الفلانية؟
2: اي في انيفرسيري كل عام تو عندي ست سنين نعمل موزيكا، في ست سنين هذوكم كل ستة اوت لازم يهبط تيتر نتاع عيد ميلادي هذاك، كادو روحي نفرح بروحي قبل ما يفرحوا بيا العبيد، كادو روحي هذاك. كل 6 أوتيزم نعمل كادو روحي هو تيتر هذاك
0: من باب شنو؟

0: ينسوا ديجا العباد.
1: من باب شنو؟ علاش نهدي كادو روحي نغني؟
0: انا جربتها العام الاول، دونك قعدت كل عام كل 6 اوت هكاك اللي نستنسوا العباد دوما يدخل اوت هاي نستناو في نهار 6 باش نسمعوا التيتر
1: 23 24 25. كل مره
0: كل عام هكاك.
1: وكل عام وحكيته سنة شنو كتبت؟
0: سنة إيغو تريب.
1: كان بدل العنوان متاع الأغنية شنو نجم يكون في بلاصة العمر؟
0: ما خممتش. هذاك هو العنوان من الأول تاع عيد ميلادي، يعني 24 عمري ديما يتحط.
1: هل تعرفوا إف بيكا؟ خلينا نمشيو للكويس توت سويت نسمعوا شنو. أنا قبل سألت على نقطة اللقاء بينتكم لسنين، خلينا نبدأ بين السين وبين ستوديو. شنو تفضل ألطاف؟
0: ستوديو نرتاح فيه على الأخر كي نمشي نسجل. السين
1: واحدة منهم، يعني
0: واحدة منهم.
1: كيستيون غابيد،
0: السين
1: ولا ستوديو إف بيكا؟
2: السين.
1: فيم ولا فلوس؟
2: فلوس.
0: فلوس.
1: تيك توك ولا يوتيوب؟
2: يوتيوب.
1: ألطاف، شكون فيكم ما نعرفش انا تجي مخر للمواعيد متاعكم؟ شكون اكثر رتار؟
0: انا.
1: ألطاف
0: معروفه انا ديما رتار.
1: شكون اكثر واحده تنسى الكلام؟ ألطاف ولا بكا؟
0: كلام شنو؟
1: كلام الاغنية.
0: انا.
1: هي دجاج بكاكة طول قتلية. أكثر واحدة هكا تحب المغامرات، تحب تخاطر، تحب تمشي أفهم.
2: بون نجم يكونوا زوز معنا
1: الزوز إف بكا وألطاف. أكثر واحدة هكا عصبية أكثر من الأخرى؟ ألطاف إف بكا. ألطاف
2: ما عنديش وين نريد الريح.
1: بالنسبة ليكم يا إما غنية تكون تضرب في جمعة هيت، معناها نحكيه على هيت، وإلا كلاسيك يبقى يعيش 20 سنة 30 سنة؟
2: يبقى يعيش بالنسبة لي
0: أي يقعد
1: أكثر ما تندوس بي بيت قوي، وإلا الكلام هو القوي؟ إف بكا
0: الكلام قوي.
1: ألطاف بي غنية رومانتيك وإلا أكثر إيغو تريب
2: رومانتيك؟
1: نه إف بكا رومانتيك.
0: أبو
1: ألطاف تبدلت في
2: تلا فما حاجة توقعتك شو تقول هك؟
1: سولو ولا جو؟ إف بكا
2: جو.
0: سولو.
1: ألطاف سولو. بي لايف ولا بلاي باك؟ إف بكا
2: لايف.
1: ألطاف لايف. بي بين الفلوس وإلا لي بري الجوائز؟
2: الجوائز كي تكون فلوس.
1: باه بكا ألطاف الفلوس. باهي غنية تحبها أنت ساتيسفيت بها أنت، ولا غنية أكثر يحبها الببليك؟ ألطاف
0: أنا.
1: إف بكا
2: أنا بالطبيعة.
1: باهي وين الجمهور في الحكاية؟
2: ينجم الجمهور يحب حاجة مستواها فظيع معناها كيما نراو معناها على أرض الواقع في الساحة الفنية.
1: كيفاش
2: تلقى برشا غنيات عاملين برشا فيوز وحبها الجمهور، ولكن هي في قيمتها الفنيه متدنيه جدا، يعني حتى على مستوى الكلمات. ولا
1: تقلقك الحاجه هذه، المعادله هذه اللي ولات موجوده؟
2: طبعا مقلقه جدا، معناها تخلي الفنان يفقد حضوره، يفقد وجوده. يعني في نهايه المطاف انت الفنان، دونك انت اللي عندك العصا السحريه باش تقود الببليك، مش هو اللي يقودك.
1: فما غنيات تسمعهم اليوم تقول الغنية هذية نجم نغنيها، تنجم تناسبني، تناسب اللي نعمل فيه؟
2: فما
1: كيما شنو؟
2: فما والله توجدت في مخي غنية سلم هف. ديك
1: هي في ينقد برشا في السائد، في الموجود سلم هف في الغنية هذه.
2: اي ينقد برشا في السائد وفي الموروث، وينقدها في العقلية وفي
1: في المجتمع، في يقول يساري اللي تكتب حبوها اليمين.
2: اي بالضبط، دونك هذا هو ربما الوعي خلينا نقولوا القطيع. القطيع الذي يخضعك للنظرة هو اللي تنفي وجودك تماما، تنفي حضورك أنت كإنسان، تنفي إرادتك، وتلقى روحك منساق، يعني كأنه فما راعي يقودك مع البقية. مع
1: شنو اللي خليك تقف روحك، خليني نقول ما تنساقش ولا القطيع؟
2: باش تعيش فعلا، باش تعيش مش باش تتعايش، يعني خاطر فما فرق بين انك تتعايش فقط مجرد عاش كائن يتأقلم ويتكيف مع ظروف، وبين انك تعيش كي نقولوا تعيش يعني فما فعل، فما إرادة إنسانية، فما فاعلية، فما حضور، حضورك انت الحقيقي كإنسان في الكون. دونك هذا هو
1: اليوم ما حكيت على المهف يمكن في السن تاع البوب اكثر. اليوم في سن الراب برشا يقول لك الراب ما عادش كيما قبل، فما شكون يقول لك الراب وفي، فما شكون يقول لك ما عادش نفس البيك يمكن اللي شهدها 6-7 سنين التالي، باش ما نقولش 10 سنين التالي، نفس اللي موجود تو. توافق الحكايه هذه؟ قولي الطف.
0: لا ما يوفيش الراب.
1: شكون ما زلت تسمع اليوم الرابر؟
0: نسمع كل شيء، نسمع كل شيء.
1: أكثر غنية بقات في بالك؟
0: ما نعرفش.
1: قلت هذه هي.
0: نسمع كل شيء، نسمعها من الوليد كل.
1: سمي لي شكون؟
0: ما عنديش تو في مخي، ما نسمع الموسيقى كلها، أي واحد جابت موسيقى نسمعها نتبع. نسمع فيها.
1: إيش بك؟
2: أنا الحقيقة إنسان يؤمن بالتعدد جدا، دونك ما نسمعش راب فقط، نسمع جميع الأنماط الموسيقية، وهكا نحب ذوق يكون حر، معناها يعني غير مقيد بنمط معين، دونك نسمع كل شيء.
1: اي اليوم بكا وانت اللي مطلعه تسمع وسمعت برشا زاد، نتصور كيفاش تراها السين ساحه الراب اليوم 2026؟
2: والله الحقيقه ساحه الراب
1: ما عادش نفس الانتاج نحكيه،
2: ربما نحافت هكا كيف نقولوا، ما نعرفش كيفاه، ممكن فقدت شويه بريق، فقدت هكا، ما نحبش نقول ضخامة الانتاج، ولكن كانت فما روح، كانت فما لمعة هكا ضمحلت شوية، وينبغي تجاوزها. يعني لازمنا نقفوا للراب، لازمنا نقفوا معناه للساحة اليوم، خاطر الساحة ما نحبش نقول مريضة، ولكن فما هكا تعاني من شوية تقرحات أرق يمكن. بون يمكن رغم لي الأرق نجم يخلي فما خدمة وفما فاعلية معنا، ولكن هكا متقلقة شوية السين، دونك لازم هكا نرفقوا به.
0: ما يوفيش الراب، فما ما شاء الله
2: مش عبيد
0: تعمل في موزيكا ما هيش معروفة، تعمل في موزيكا وكتيبتهم خير من 10 يعملوا في معروفين في تونس ويعملوا في.
1: ولكن اليوم نحكيه على برودكشن، نحكيه على انتاج، نحكيه على حضور في المهرجانات زيدة، اللي هو كل عام نحطه بوانت انتروغاسيون حاول تواجد. واليوم فرحنا بالانيسياتيف هذية، كانوا نحكيه على مهرجان في يهتم بالراب، مهرجان خاص بالراب، ولكن نتصور زيدة ما كانوا في مختلف المهرجانات، لأنه فن كما كل الفنون. تاتي حصغينا نرجو نكملوا حوارنا مع إثبكا وألتا في كورنيش على مزيكا.
3: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، الموعد يتواصل مع أجمل استعارات، 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعارض قربي للفنان نضال يحيوي، 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهاري بيت لوفاء الطبوبي، 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين، 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبا. تباع التذاكر بموقع جيشي بونتين، وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
1: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام، السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع سواء تابعوا فينا على يوتيوب موزايك فام، وإلا كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك. ضيوفنا يستنيكم في مهرجان سبيطلة في دارته التأسيسية للراب إفبكا وألطاف. كيفاش باش تكون السواغي؟ كيفاش باش تقسموا؟ سمعنا قبيلة حصريا موزايك، فما فيتورينج بيناتكم الاثنين، نحكيونا على السهرية شنو يستنى فينا. نبدأ معك فادر.
2: والله الحقيقة فما سوربريز مزيانة برشا، إن شاء الله باش نحاولوا لماكسيموم أنه نعطيوه حقه ونقابلوا الناس بالوجوه النيرة اللي باش يجيونا بها إن شاء الله.
1: ألطاف شنو نستناه وسيت قداش باش يكون طولها؟
0: ساعة كما قلت لك فما سوربريز في وسط المهرجان، إن شاء الله أغنية مع بعضنا أنا وفاتن.
1: شنو اسمها الأغنية؟
0: جست سبيسيالمون المهرجان.
1: شو تحكي؟
0: إيغو تريب.
1: مختلفين نتصور لي دو بارتي، شنو السوجي؟
0: إيغو تريب كيف المحلول.
1: ايجو تريب كيكه في المحلول. باهي نستناو باش نسمعوها نهارتها. هاي دونك قداش كل وحده باش تكون موجوده؟ ساعتين، ساعه ساعه، كيفاش نستناو؟
2: أقل تصور، أقل من ساعة يعني
1: 45 minutes. بي شكون باش تطلع الأولى؟
2: بون مازلنا ما خدمناش
1: من هوني من موزايك نعملوا
2: تحصلنا هي راهو
1: نشوفوا شكون باش تطلع الأولى، اف بي كا ولا ألطاف.
0: مازلنا ريونيون بعد الباساج،
1: نعملوا هوني ريونيون. أنا مين بحذانا هوني في استوديو، أنا حاضرين باش نعرفوا شنو باش تطلع الأولى.
2: تعرفوا خليونا
1: خلينا لكم زيتوا ما قررتوش
0: تكتشف بدل الموضوع ريونيون بعد الباساج.
1: هاي شكون يقرر في ريونيون؟
0: الكل.
1: كيفاش تصيروا انتم ثلاثة؟ لازم رأي رابع
2: بالتصويت.
1: نقعد معكم في الأخر نكمل الرأي الرابع اللي يستنيكم، ولا بلوتو ثلاثة، كان زوز قالوا أي زوز قالوا لي. باهي نستني وش نكتشفوا في السبيت شكون باش تطلع الأولى. فاتن حكيت على أن بروجي، قلت لي بيناتكم اليوم أنت وألطاف، على شنو يقول بروجي؟ اسكو فكرة متاع أغاني، فكرة ألبوم، شنو الحكاية؟
2: والله برشا خدمة إن شاء الله باش تكون موجودة في السيزون جاية. فما مشروع قاعد يحضر، ديما الحاجات قاعدة طيب، ومتأكدة أنه اللي جاي بش يكون حاجة مختلفة تماما، وبش تكون حاجة مميزة جدا معني. دونك تو تشوف،
1: تو نشوفوا نستناو. أنت خاطر فما حاجات باش تهبط على قريب ألطاف بالنسبة ليك؟ شنو نستناو؟
0: تيترك العادة أني نحضر فيه أيام أخرى إن شاء الله التصوير، ويهبط باش ترجع تو الخدمة.
1: فما دات نستناو باش
0: تهبط الحقيقة تيتر. مزلت ما حكيتش دات، أما قاعدة نخدم فيه تيتر جوست، مازال تصوير وكه.
1: اف بي كا بالنسبة ليك شلون نستناو؟
2: فما برشا موسيقى قاعدة تحضر، قاعدة تصيف انكور ولا كوجينة هي. دونك برشا موسيقى جاية ان شاء الله، وبرشا حاجات، برشا ابداع.
1: منين الانسبيراسيون بالنسبة ليك؟
2: والله من كل شيء نجم يلهمك، كل شيء في الوجود في الكون ينجم يعطيك طاقة متاع كتيبة، ينجم يخليك تكتب حتى أشياء قد نعتقد أنها تافهة، ولكن نجم تعطيك صور رائعة وجميلة جدا. الحقيقة أنا ممتنة جدا لقرايتي، وممتنة جدا جدا زيدة للتجاربي في الحياة ولكل ما أعيشه، يعني حتى من علاقاتي بالناس وحتى القراب ولا البعاد، ديما هكا نحاول نستقي من كل ما أعيشه وحتى ما أتعايش معه.
1: اليوم الاسبوار مين يجي الأمل بالنسبة ليك؟
2: من أنفسنا، انت وحدك يعني تنجم تخلق الامل، حتى خاطر الواقع مش ديما يعطيك الامل، الواقع ينجم يخليك محبط جدا وتفقد حتى رغبتك في انك تبقى موجود فيه الواقع، ولكن من نفسك ارادتك انت وطموحاتك واحلامك وايمانك بنفسك هما اللي فريمون يهزوك حتى وقت اللي تطيح تحت الارض، معناها مش حتى كلابس.
1: كي صارت وطحت اللطف عليك ولا كي تفقد الشغف، شنو تقول لروحك؟ شنو تحكي؟
2: هو الحقيقة أنا الحاجة الباهية ممكن أنه الطيحات متاعي ما تاخذش برشا وقت، يعني نجم نتخذ قرار تو ولا باش نبطل ولا باش هكي نبدخن في برشا،
1: قلتها خممت باش نبطل باش نبطل
2: برشا مرات، ولكن نلقى روحي من غير ما نشعر مثلا نقوم الصباح نبدخن باش نعمل شنو باش نكتب شنو باش. دونك مستحيل التبطيلة هذه، معناها مستحيل. علاش؟ على خاطر الكتابة هي فاتن، لا وجود لكتابة إذا لا وجود لفاتن. فقط
1: ترى روحك في الكتابة، في سواء في الشعر وإلا في الراب، وهذا اللي خليك ترجع في كل مرة. بالنسبة لي كالطاف قلت يزي مانيش مكملة،
0: لا ما ديما نواجه صعوباتي، ديما ما نرخش ديما كيما نقولوا،
1: ولا مرة حسيت كونه ماهيش بلاستيك،
0: لا
1: مش صحيح اللي نعمل فيه،
0: لا جملة.
1: وقت اللي تعرضت الانتقادات اللي ذي عاك النجم نقول، وإلا الكلام مسك في شخصك، وإلا الحاجات نجم تأثر عليك حتى على عمرك، شنو قلت باش كملت؟ باش بقيت حاضرة، باش بقيت موجودة؟
0: أول ما بديت نعمل موسيقى كي سمعت الكلام هذيك متاع فيش قاعدة تعمل، خطر حاجة غريبة بالنسبة لهم، طوى الحاجة هذي مشي وتقل. قبل أول ما بديت كنت العبيد الكل تشوف فيها حاجة غريبة، قبل كنت ما نعرفش نقول هذا ايش بيه، علاش سب فيا، علاش طوما جمله
1: ما عادش تقرا تعليقات،
0: لا مش ما نقرا كيما نقراش حاجه بيه ولا خيبه عاديه عندي، ما نحسهاش.
1: شنو الدول اللي خبيتوا مش هكا تلقحت؟ شنو سمعت ولا شنو الكلمة اللي خلتك تكون أقوى؟
0: حتى جاي بوحدي كيكا
1: العائلة كانوا معاك بتيت الأصحاب؟
0: أي العائلة زيداي من الأول شي مكفيهم والعبيد راهو ما مش ناس كل باش تحبك راهو فما اللي باش ينقدك فما اللي باش يحبك بعد عادي معناها كيما يقولوا كيما ما يقولوش حاجة عادية.
1: والأهم كونكم اليوم مكملين. كانوا عنا زوز فنانات راب باش يستناوكم نهار 13 أوت في عيد المرأة في مهرجان سبيتلا. كونوا في الموعد خذوا ليتيكي متاعكم. تستنى فيكم اف بي كا والطاف. آخر سؤال اف بي كا كنت تاخذ حاجة من الطاف شنو تاخذ؟ حاجة واحدة
2: حاجة واحدة
1: تاخذها منها
2: ممكن
1: في الموسيقى في شخصيتها
2: الصلابة الصلابة كاللي
1: القوة
2: غشة ساعات
1: غشة
2: نستحق غشة
1: ألطف كنت تاخذ حاجة من فيكاش
0: ثمارها والله
1: يمكن خبيتوا علينا شوية خاطر هكا
0: ديما تعطينا
1: الكوتي
0: ما عندكمش فكرة عليها كيفاش
1: لازم نكتشفوه الجانب هذا في
0: فيكا بالرسمي تقتلني بالضحك ضامرة على الأخر والله
1: فيكا نورتنا يعطيك صحة يعطيك صحة خالد ألطف كيف كيف إن شاء الله يكون عرض ناجح في مهرجان سبيتلا في أول مهرجان للراب اختار انه رمزية عيد المرأة 13 اوت يختار نازوز فنانات راب اف بي كا والتا في سنكم 13 اوت. هذه كانت لانفيتي دو جور بالنسبة لليوم. انا مبقى لي كم شغلكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل شكرا لكم من ما كنتوا في الاستماع شكرا لكل الفريق شكرا واثق ضياء وليندا وسارة ويسري زادة اللي هما اللي موجودين فتران في مختلف الحفلات نوجه لهم تحية كبيرة برشا شكرا لكل فريق الديجيتال من خلال طارق اللي معنا اليوم في الاخراج الرقمي كيف كيف قسم الويب في موزايكا فام شكرا دليل كان معنا في الإخراج. نحن نتقابل غدوة في موعد جديد من كورنيش على موزايكا فام ضيفنا بافاروتي العرب الفنان الكبير لطفي بوشنايق يكون معنا في كورنيش على موزايكا فام شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد إدريدي بعد يجيكم ملك العوني في هابي أور باي باي تصبحوا الأخير ونكملوا مع المهاف هاني معاك وإحنا مازلنا معاكم ومالك معاكم بالربح بالفلوس وبرشا إنرجي وموزيكا باي باي تصبحوا الأخير أدمع في كورنيش من 7 إلى 9 متاع

0: Corniche.
1: Publicité.
2: الو مالك سي فسني راهو الشيخ موبيلي ومن 9:30 الليل
3: باهي اسمعني تاخو انت جولي وناخو انا وتر
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفستيفالات
2: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سماي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
5: اه يا حلو.
6: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 افيك لا ستار ليبانيز ادم.
7: لا والله وفيك الخير جروحك
6: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
0: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
8: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. 16 عائلة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة من منظوري مؤسسة فداء تنتفع بمساكن فردية ضمن القسط الخامس من المساكن الجاهزة ضمن مشروع السكن الاجتماعي رياض بالفجة من ولاية منوبة والتي تم مشروع في توزيعها اليوم الثلاثاء. رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر يفيد أن هذا التسليم يأتي بعد برمجة 28 منتفعا من عائلات الشهداء والجرحى في القائمة النهائية للمنتفعين بمساكن في مختلف أقساط المشروع السكني رياض بالفجة، وذلك ضمن حق الأولوية المكفول قانونا لمنظوري المؤسسة من عائلات شهداء الثورة وجرحى وضحايا العمليات الإرهابية من العسكريين والأمنيين والأمن الرئاسي والديوانة. جلسة عمل بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس معهد الدول انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر البلدية بالقصبة خصصت لمتابعة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور المصالح والإطارات البلدية المعنية وممثلة عن وزارة الشؤون الدينية. وتم خلال الجلسة التطرق إلى مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستية المتعلقة بهذه المناسبة ومتابعة مدى تقدم الاستعدادات لا سيما أشغال صيانة وتهيئة الجوامع والعناية بمحيطها بما يضمن جاهزيتها وحسن استقبال المصلين والزوار خلال هذه المناسبة. وفي جانب آخر من أشغالها واصلت المصالح البلدية تدخلاتها الميدانية لتحرير الأرصفة بالمركز العمراني الشمالي. انطلق اليوم الثلاثاء تحيين السجل الانتخابي استعدادا للتصويت على سحب الوكالة للدائرة الانتخابية المحلية عمادة تندس فم الخنقة من معتدي تمغزة من ولاية توزر وفق بلاغ للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أعلنت الهيئة في بلاغ لها عن فتح باب اعتماد الملاحظين والصحفيين والضيوف الخاص بالتصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المذكورة بداية من يوم أمس الاثنين على أن تتواصل إلى غاية يوم الأحد 20 سبتمبر، أي قبل أسبوع موعد التقرير المحدد ليوم 27 سبتمبر. في أخبار العالم، وزارة الدفاع الباكستانية خواجة آصف يقول لوكالة بلومبرغ أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى نوع من الترتيبات، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة خلال اليومين أو الثلاثة الماضية توحي باقتراب تسوية أو اتفاق بين الجانبين. استشهد شخص على الأقل جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء وفق الإعلام الرسمي، كما ألحقت كذلك أضرارا بسيارة إسعاف بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي نددت بإصرار إسرائيل على استهداف فرق الإسعاف. القضاء السوري يصدر اليوم الثلاثاء حكما غيابيا بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011. وطال حكم الإعدام أيضا شقيقه ماهر وعددا من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب الذي كان شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا التي انطلقت من الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد في 2011. نهاية الموجز، وأعدكم الآن مع مالك العوني وعدن بن عطية في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
9: موزيك فام
3: أقوى الموسيقى.

في القائق على موزايك FM. أسلاما مرحبا، شكرا لكم على اختياري ساعتنا اليوم 3/11/2026، ثلاثة سوايع كامي معاكم على فريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM في هابي اور. تحية كبيرة مستمعين وما كنتوا www.mosaikefm.net. تحية كبيرة المستمعين في لوتروت على 107.8، سينو الفريكونس متانا كما تعودتوا، سينو زاد الابليكاسيون موبيل موزايك FM اللي تلقاو على الاب ستور والبلاي ستور. تيليشارجيو الابليكاسيون وتنجموا تزاد تقايدوا نمر تليفون وميم طون اللي هو نمر واتساب اسمه 23 513 ألف، 23 513 ألف. عدنان إذا كنا نجمو طيحو التابية على خطر عندي كادوات سبيسيال برشا برشا. 23 513 ألف. أول مساج مش يجيني فيه اسم ولقب مع كلمة FIH فيستيفال ناسيونال دو حمامات، توا أنا بعثلو دو تيكيل سهرية ادم، سهريه ادم توت سويت. جيكم دو انفيتاسيون. كتبعت لي ميساج توا تكتب لي اسمك لقبك و FIH حالين الواتساب. يلا خلينا نشوفوا شكون لولاني اللي يسمع موزايك FM. يلا 3 2 1 سي بون. جانا اول مساج من عند ايوب. فوالا ايوب الورغمي، فوالا اكتب FIH. سي ايوب انت كنت اسرع واحد ومبروك عليك دو تيكي توا تمشي في فيستيفال حمامات تتفرج في السبيكتاكل نتاع ادم. ان شاء الله مبروك عليك يا ايوب. شويه خير وصولك لي دو تيكي كانك موجود في الحمامات ولا كانش مشتاول الحمامات. دو تيكي عندك لسهريه ادم الليله. لحظه برك عدنان، عندي دو تيكي اخرين ان شاء الله المهرجان بنزرت سهريه ادم زاده، لكن مش توا مع العشره نص نتاع الليل. تو بعد شويه تابعوني نقول لكم شنو قواعد اللعبه بالنسبه لليله باش تربحوا لي دو انفيتاسيون بالنسبه للمهرجان بنزرت سهريه ادم. فوالا سهله برشا العمليه. 23 513 ألف. مستمعينا ما تبعتوش اي مساج، استنوا شويه باش نعطيكم بعد قانون اللعبه. قانون اللعبه باش يكون فيها لي دوتيكي هذوما نتاع سهريه مهرجان بنزرت الدولي ادم. عندي لكم دوتيكي بالنسبه الليله زاده اللي حاب يمشيو مهرجان كارتاج الدولي، العرض نتاع فولكلور. اذا كان حاب تقعد في تونس تمشي الكارتاج، نجم تبعت لي زاده كيف كيف اسمك ولقبك و اف اي سي فيستيفال انترناسيونال دو كارتاج. اول واحد يبعث لنا توا اسمه ولقبه اف اي سي يمشي توا مهرجان كارتاج. ثم سهريه نتاع فولكلور اذا كان يحب يبدل شويه اجا. اون اتوندون ترخى نشوف الواتساب وينهم وينهم وينهم وينهم. خلنا نستنى شوي. سي بون، جانا مساج. شكون اللي بعث لنا المساج؟ عطينا اسمك ولقبك ولا وصل لنا المساج الاولاني ديجا. شكون المسيو اللي بعث لنا؟ ولا خلينا نعملوا طله. نورمالمون سي طارق الميموني كمان اشغالت هو اللي بعث لنا اف اي سي حاب يمشي المهرجان. فوالا سي طارق ميموني مبروك عليك دو تيكي توا تمشي المهرجان كارتاج. توصلك شويه اخر دو انفيتاسيون فيهم دو بيير كوت. سينو كيما قلت لكم على 10 من تعليل عندكم موعد مع عود لا شانس. عندي لكم دي سبيكتاكل في بنزرت، عندي لكم دي سبيكتاكل زاد في كارتاج، وعندي لكم 200 دينار كاش من دي موزايك FM. 23 513 ألف. جوست بعد البون بلون تاع السهريات نقول لكم على قانون اللعبه، يعني تقريبا ربع ساعه من توا نعطيكم قانون اللعبه بالضبط. ثم شويه شروط اللي لمش تكونوا على الاقل كريديبل على الاخر معكم انتم في علاقه بالربح. فوالا عدنان عسلامه في الاخراج، اهلا وسهلا. تاريخ اخراج رقمي اهلا وسهلا. شايك في صندوق موزايك FM، عسلامه مرحبا. هابي اور تبدا توا. هابي اور شوية تسمعوا نصيب زيتون في كراميلا، تسمعوا زادة زياد غرسة في ترهويجة. خليكم توتسويت مع فنانة فرنسوية صوت خارق العادة اسمها لوان. تهنيكم توتسويت دون موا تونكور على موزايك FM. هابي اور من توا حتى نص الليل. تابعونا كيما العادة على www.mosaikefm.net.

0: سمعتوا زياد غرسة ترهويج على موزايك FM 9:25 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع ليكم انتم. كان معكم حتى بروغرام بالنسبة للسهرية. اونيفا
1: جو الليلة.
0: بون في مارجن كارتاج الدولي بتلقاو سهرة الليلة, سهرة الفولكلور. بالنسبة لمهرجان بنزر تلقاو سهرة لأمينة فاخت, وبالنسبة لمهرجان حامي تلقاو سهرية آدم أمام شبابيك مغلقة. الجماعة اللي تحب تعمل سهرية, سهرية من نوع آخر بيان سور, نجموا يمشيوا الليلة للبلتازار في الإف تي ونلقاو شيفو لايف شو. بالنسبة للفيرما تلقاو الدينتي ما بين أمير معموري في راس القبي ويسري التونسي. في الكلوزري تلقاو كونسيبت مامامية. بالنسبة للفلو ما تلقاو حتى شيء اليوم, ما غدوة في الفلو تلقاو يوستاز غوار كوكو يوبي وسليم في كونسيبت اسمه بلازير. بالنسبة للبيهايف كلوب تلقاو ليلة أليانزا مع هشك بشك ذا شو. نمشيو للمولو في جامارت وين تلقاو كل من مجموعة كاملة هي متاع بيسير كوليكتيف دي جيات اسمه الكونسيبت ميراج, دام نوار, ياجي بي تو بي, يوستاز وهارت ساك. بالنسبة لأينا تونيس تلقاو الكونسيبت متاع كونتوسفير أو كونتموسفير, ولا هكا اسمه, ياسمين بوعبيد فيري ودينا. بالنسبة لجولين تلقاو الليلة الكافي ديليغ في سهرة ليلة مع لويجي وعزيز الغزواني ونومي زيدا. في البليونير تلقاو فرنش كيس اللي هو غفرنسي مع R&B وكوميرشال ميوزيك. بالنسبة الفول أمور تلقاو بيانو بيانو عزة ونديم أو نجيم وبنجامين وروكسان, ومن بعدهم دي جي دريدي. في الحمامات اللي تلقاو في الأوبيرا أش. بالنسبة للبوبوت في الحمامات تلقاو دي جي ريزون موزايك فام ريحان. بالنسبة للفيمس تلقاو أولد سكول دي جي لوتشو. وفي الكوزي بار الحمامات تلقاو دي جي بانجالا. في سوسا في ذا فيس تلقاو ديو فايب لايف باند. وبالنسبة للغولف ليلة تلقاو فينوس لايف باند. ولا هذا بالنسبة للسهريات الليلة إذا كنت حابب تمشيو لتونس سوسا ولا الحمامات.

قانون اللعبة بتربحوا معنا دو تيكي السهرية. هدف في مهرجان بنزرت الدولي دو تيكي في مهرجان بنزرت الدولي نهار 13. ميرسي سيد المخرج قالي معنا ركز شوية خلي المستمعين يفهموا الكونسيبت متاع اللعبة. 23 513 ألف على واتساب. شنو باش تعملوا اكزاكتومون؟ ماهوش بتبعث ميساج ولا تصويره ولا كذا، لا باش تبعث لنا فيديو لايف، تبعث لنا فيديو تقول على السلامه انا فلان الفلاني ونحب نمشي لسهريه ادم في مهرجان بنزرت، على السلامه انا فلان الفلاني نحب نمشي لسهريه ادم في بنزرت، فيديو تبعث لنا فيديو على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. بيان سور مانيش نبارتاجي ولا الفيديو، ولكن اللي يبعث الفيديو احسن فيديو لنا باش يوصلنا على واتساب موزايك فام. معنا دوز انفيتاسيون الحفلة ادم في مهرجان بنزرت الدولي نهار 13 اوت 2026. فوالا هذا بالنسبه للدوز انفيتاسيون نتاع سهريه ادم. اذا كنت حابوا تمشيوا بطبيعه الحال واتساب موزايكا فهم 23 513 ألف. سهريه ادم بعد اليوم حامات نهار 13 اوت الموعد يكون في مهرجان بنزرت الدولي. فيديو عسلمة فلان الفلاني حاب نمشي لسهريه ادم في مهرجان بنزرت، تبعثونا فيديو مش تصويره والا مساج مكتوب. سينو على 200 دينار كاش من هذا موزايك فهم، 200 دينار كاش تدخل بيان سور في القرعة مع العشرة نص متاع ليفي ود لا شانس. سينو تنجم تعمل ديديكاس وقال تنجم تسمعنا أغنية وقال دعي وتخير. فوالا ثم كل الأنواع متاع الكادوات المعنى الموجودة حقية ولا ماهيش حقيقية. فوالا بعد شوية تسمعوا راغب علامة الحب الكبير، تسمعوا توت سويت تيت ماي جراي في جريدي على موزايك فهم 9:29. هابي اور معاكم حتى نوصل الليل.

0: Alicia Keys Fallen على موزايك اف ام العاشر غير بوم تعليل طريقة سلمة للجميع سيسرقكم واحدة واحدة والموزيكا نونستوب على موزايك اف ام. فكركم عندي 200 دينار كاش من أداء موزايك اف ام وعندي زادة بيان سور لتيكي بالنسبة لشهرية آدم في مهرجان بنزرت الدولي ود لاشونس الموعد يكون مع العشرة ونص متعليل بشوف السيبال كارتاج يلا ليندا بالحاج مبوط موزايك اف ام. ليندا عسلامة مرحبا
1: عسلامة مرحبا بيك مالك وفي كيف مستمعي موزايك اف ام.
0: ألوغ نحكيو على عرض فولكلور كتحكينا شوية العرض هذايا وشنو باش يكون موجود اليوم على ركح مهرجان كارتاج.
1: العرض اليوم دانس فولكلوريك دي موند باش يكون موعد فني يجمع بين ثقافات العالم على ركح مسرح كارتاج. العرض يحتفي بتنوع التراث الانساني باش يكون فما موزيكا رقص باش يكون الفولكلور كما قلنا موجود في الدبش في الرقص الفولكلور العالم الكل باش يكون ماهوش فقط غنائي تقليدي باش يكون عرض جماعي يحتفي بفنون الشعوب بالتراث المادي نتاعها كما ذكرنا من خلال الموسيقى رقص الأزياء الحركة الجماعية التقاليد الشعبية متاع البلدان اللي باش تكون حاضرة بطبيعة تونس باش تكون فما ليبيا زادة مالطا الصين اليابان الهند وغيرها من البلدان معناها باش تكون ثقافات برشا بلدان باش تكون حاضرة الليلة على ركح مسرح كارتاج. السهرة باش تكون تقريبا تمثل فضاء متوسطي آسيوي باش تهزنا البرشا ثقافات اليوم مالك السهرية هذا هو معناها التراث اليوم هو معناها العرض سيحتفي بتراث ثقافات العالم الكل اليوم في ركح مسرح كارتاج.
0: بالنسبة للحضور الجماهيري كيفاش توصفه؟
1: حضور جماهيري متوسط الحقيقة له برشا له شوية عادي عادي
0: طبيعي طبيعي جدا لأنه ثم زوج حفلات كبار ما بين مهرجان بنزرت مهرجان حامات زاد وسيد والناس تدعوا العباد واي نوت تمشوا لمهرجان كارتاج تكتشفوا ممكن عروض من نوع آخر ثقافات أخرى مونتوكا بعد شوية تنلقاو عندك أنت بعد الصور والفيديوهات على الكونت انستغرام موزايك وكل التفاصيل يعطيك صحة ليندا ميرسي بوكو
1: شكرا
0: عايشك شكرا يعطيك الصحة ليندا بالحاج مبعوثتنا في مهرجان كارتاج الدولية.

10 غي ترجين على موزايك اف ام. كان هذا كيفي تي في الدار صح عليك خاطر نجد القصيري هذايا. وقت للماضي يولي اخطر من الحاضر. اذا كنت من محبي الاثاره الجريمه وحد الاسرار فما مسلسل اسمه لاكي، مسلسل جديد من انتاج ابل تي في بلس يستحق ان يكون ممكن على قائمه المشاهده الجمعه هذه. العمل من بطوله انيا تايلور جوي المعروفه بادوارها في ذا كوينز جامبت ولا فيريوزا وغيره من الاعمال. لهنا تؤدي شخصيه امراه اسمها لاكي، نشات وسط عالم الجريمه ولكنها قررت منذ سنوات انها تخلي الماضي هذاك وراها وتبدا حياه جديده. لكن الماضي ما يخليهاش بالسهولة هذية، فبعد عملية سرقة كبيرة برشا بملايين الدولارات تنقلب العملية ذي بشكل كارثي وتلقى روحها لاكي هي بيدها هاربة ومطاردة في نفس الوقت من الاف بي اي ومن زعيم زادة عصابة اختيرة برشا. ولهنا تبدأ اللعبة الحقيقية ما بين الهروب الخدعة النجاة، ومن هنا تستنى لاكي العودة الى الجانب المظلم وترجع لها من خلال الشخصية اللي حاولت طويلا انها تدفنها. المسلسل مبني على رواية الاكثر مبيعا للكاتبة ماريسا ستابلي ومن ابتكار كل من جوناثان تروبر وكيسي باباس، ومن الأسماء القوية تلقاها ممكن في السيريا ذي تلقاها أنيت بينينغ وأيضا تيموثي أوليفان ومجموعة أخرى من الممثلين كما جو ستاركي. هو مسلسل محدود نوعا ما من عدد الحلقات لأنه في كان 7 حلقات أكهو، وبدأ يعرض على منصة أبل تي في من 15 جويلية 2026. ومن بعد شعملوا هبطوا 2 حلقات الأولى ورا بعضهم، ومن بعد كل نهار 4 يهبطوا حلقة جديدة، يعني الحلقة الأخيرة باش تكون نهار 19 أوت 2026. السؤال اللي يطرح نفسه في المسلسل هذا منذ البداية من الحلقة الأولى، هل أنه لاكي نجم تهرب الماضي متاحها أو أنه الماضي متاحها باش يقعد ديما وراها؟

ديجا انا تفرجت في الستة حلقات من مسلسل لكي, حاجة خارقة العادة فرانشمون. بعض المشاهد الحادة ما تسبش الصغيرات, إذا كنا يكونوا معاكم ما تحطهم, خليهم يتفرجوا في السيريا هذية. ان توكا ممكن لكي ما قعدش قلبها مرتاح من الماضي متاحها, لكن هو قلبه مرتاح, اسمه آدم يغني قلبي مرتاح لأخبار سبور إكسبريس. أبي ياور حتى نوصل ليه على موزايك فاهمة.

0: 13 أوت الكاليبسو تقدم عرض عشاق الدنيا الأغاني لعبد الحميد بوشناق مع كيل القفسي الدلاجي محمد علي الأسمر هشام سلام محمود السيدي الهادي دنيا شادي العرفاوي بقيادة الدكتور هشام الخذيري والإدارة الموسيقية لحمزة بوشناق.
1: عشاق الدنيا أقولهم مسلوبة.
0: عشاق الدنيا في الكاليبسو نهار الخميس 13 أوت avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, روعة, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبيلي تنظم بالتعاون مع المركز الفني للتمور سلسلة من الأيام الإعلامية حول حماية الصابة من دودة التمر وحول تأثيرات التغيرات المناخية والممارسات الجيدة بعد الجنين. وذكر رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتيسير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سامي شلغوم أن هذه الأيام الإعلامية انطلقت اليوم ستشمل أغلب معتمديات الولاية باعتبار أن التمور تمثل ثروة اقتصادية واجتماعية تتجاوز كونها مجرد انتاج فلاحي لتصبح جزءا من الهوية ومورد رزق للآلاف من العائلات. ضبط الاستعدادات الجهوية في مختلف القطاعات من أجل حسن انطلاق السنة الدراسية والجامعية والتكوينية محور جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية نزرت. والوالي سالم بن يعقوب يشدد على أهمية التنسيق الجماعي والعمل الميداني لتهيئة كل ظروف النجاح للموسم الدراسي، وعلى أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني ودوره الإيجابي في معاضدة الدولة لفض الإشكاليات التي قد تطرأ سواء بالنسبة للتهيئة العامة للفضاءات التربوية أو التزود بمواد دراسية أو المسائل المتعلقة بالمادة التضامنية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تؤكد اليوم الثلاثاء أن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدة خزانات للوقود بمجمع الزاوية النفطي في وقت أبكر من المتوقع، وذلك في أعقاب هجمات شنتها طائرات مسيرة ملغومة. الجيش الأمريكي يقول اليوم الثلاثاء أنه استخدم صواريخ لتعطيل جهاز التوجيه في سفينة شحن ترفع علم بنما، وذلك بعد أن تجاهلت السفينة التحذيرات المتكررة بالتوقف عن خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. في إطار تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تمكنت قوات الدرك الفرنسية اليوم الثلاثاء من توقيف 5 أشخاص، وتعمل هذه الشبكة على إيصال المواد المخدرة بواسطة طائرات المسيرة إلى سجن في وسط شرق فرنسا. في حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد الوفيات المؤكدة جراء فيروس إيبولا إلى أكثر من 2000 حالة، مع تسجيل 4381 إصابة مؤكدة في 5 أقاليم. واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وقد امتد أيضا إلى أوغندا المجاورة. في خطوة تاريخية أقر مجلس النواب اللبناني اليوم الثلاثاء قانون إلغاء عقوبة الإعدام بالأكثرية في سابقة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ورحبت الأمم المتحدة بقرار داعية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى السير على خطى لبنان. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأربعاء 12 أوت، يتواصل الطقس صافي على كامل البلاد، البحر عامة قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 33 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريده، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريده طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. بعد شويه باش نحكيوا على القضيه المستعجله اللي قدمتها هيئه الشباب الرياضي بالقيروان وتوجهت من خلالها الى التاس لايقاف انطلاقه البطوله. شكون معنا ممثل قانوني او المحامي المكلف بالشباب الرياضي بالقيروان؟ شحكي زاد على المهاجم الثاني اللي باش يلتحق بلولندو في النادي راس فيقسي بعد التوصل اتفاق مبدئي. ولكن البدايه باخبار الرياضي التونسي. فالرياضي التونسي عماد فرج يوصل بعد 48 ساعه على اقصى تقدير من أجل إنهاء كل إجراءات انضمامه إلى الفريق قادما من فريق نفتشي باكو من أذربيجان. الملاعب هذايا مغربي الجنسية وفرنسي الجنسية، لعب في كل أصناف الشابة تقريبا حتى الU17 أو الU19 في المنتخب الفرنسي، عمره ما لعب مع المنتخب المغربي. جناح يلعب إلي غوش ولي دروا على اليمين وعلى اليسار، عمره 27 سنة، متكون في نادي ليل ولعب الموسم الماضي مع فريق نفتشي باكو 32 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف و5 أسيست. الاتفاق حاصل ما بين أطراف الثلاثة يعني الملاعبي فريقه والترجي التونسي، والإمضاء باش يتم كما قلنا في الساعات القادمة بعد ما يوصل العقد باش تكون مدته مبدئيا 3 سنوات. تقدم أخبار الترجي هذه للتونسي اللي يفتح باب المفاوضات من جديد مع اللاعب حازم المستوري، بما أنه الترجي هذه التونسي وبطلب من المدرب ريكي كان في حفل بدا السيزون هذه بثلاثة مهاجمين في الإفكتيف متاعو. دونك موجود عادل بطيب، موجود فلوريان دانو، موجود أشرف الجبري. أشرف الجبري اللي عنده عرض خارجي من خارج تونس، مازال ما تمتش الموافقة عليه، لكن هو بصدد الدراسة وبش يتناقش ما بين الترجي هذه التونسي واللاعب وكيل أعماله. في صورة ما إذا غادر فإنه حازم مستوري بش يكون موجود مع الترجي هذه التونسي. مفاوضات مع حازم مستوري لا تعني كونه اللاعب فلوريان دانو بش يغادر كما تم تداوله منذ اليوم الصباح. دونك فلوريان دانو في كل الحالات بنسبة 99% إذا كانت بدت حاجة ديما ذي مركاتو وقتها يغادر. في المقابل الترجي هذه التونسي بخلاف حازم المستوري دخل في مفاوضات جدية مع ظهير أيسر أجنبي، نذكروا كل كونه الترجي منذ بداية مركاتو يبحث على ظهير أيسر، ووصل حتى حطت برشا دوسيات على طاولة شكر وعن من بينهم الدوسي متاع فرات السلطاني، ولكن يبدو كونه ومن بينهم زاد الدوسي متاع بوتاه الملاعب الأردني، ولكن يبدو كونه النية تتجه إلى التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي. توا نزيدوا نشوف ونتابعوا الأخبار ونوفيكم بها في وقتها. في نادي افريقي اسماعيل سامبارا بنسبة كبيرة نجم نقولوا بنسبة 80 أو 85% مش باش يمضي مع نادي افريقي إلا إذا كانت بدت حاجة. عدة أسباب تخلي الصفقة هذه تسقط في الماء، مش ندخل فيهم برشا الحقيقة، أمور تخص الملاعبي طبعا وأمور الشخصية. بالنسبة لعبدو السيدي هلال بن غازي متمسك مع باللاعب وعطاه المستحقات نتاعو، لكن في المقابل عبدو السيدي متمسك بالانضمام للنادي الافريقي، قاعد يلوش في فورمول كيفاش باش يغادر وينضم إلى النادي الافريقي. نادي افريقي يبحث زادة على مدافعين، يحب على الدوزاكسيو قبل ما تنطلق البطولة، قبل ما تنطلق المغامرة في رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الرياضي الصفاقسي توصل اتفاق مبدئي مع المهاجم وليد ذويب، والمهاجم وليد ذويب كنا حكينا عليه موضوع ذي بنهار السبت، عنده ثلاثة عروض منهم عرض من النادي الرياضي الصفاقسي وعرض من النادي الإفريقي وعرض من فريق ثالث من رابطة المحترفة الأولى. يبدو كونه أحسن اختياره واختار النادي الرياضي الصفاقسي. الاتفاق حاصل مع هيئة السياسات، الاتفاق مبدئي ينجم يولي اتفاق نهائي وتصحح الكونتراف في الساعات القادمة، ما أنه يلزم يصحح قبل ما يغادر مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. مازال ثم استاجي آخر زادة للمنتخب هذا اللي دربه النساء بوجلبان، هو باش يكون ثاني انتداب في الأسبوع هذا إذا كان تم تبيعه بعد دولندولي أمضى عقد إعارة قادمة من عين الإماراتي. في المقابل تم صرف النظر عن انتداب البوركيني باجري بقرار فني وليس لأسباب قانونية وإدارية، لأن نادي الصفاقسي في علمه من الأول اللي هو مصحح مع فريق آخر أكاديمية أخرى من نهار واحد أوت، وبالتالي الأمور متاعه قانونية، لكن نادي الصفاقسي لأسباب فنية تراجع على الموضوع هذا. وكنت سمعته بكري فتحي بوجناح في تدخله معنا في ريكاب سبور فسر الموضوع الكل. اتحاد بن قردين توصل اتفاق رسمي لتمديد عقد المهاجم دريس المحيرسي اللي موجود مع الفريق منذ جويلة 2025، عقد جديد يمتد حتى جوان 2027. تم تجديد عقد قيس فضيل المهاجم حتى لجوان 2028، وتم إمضاء عقد مع اللاعب حمزة أبو بكر مدة زوج مواسم المهاجم ذي من النيجر، وكان عم ناول أمضى مع الشاب ذي بقيروين لكن صارت له مشكل وغادر بعد 6 شهور، عمره 21 سنة. شباب رضي بقيروين اللي حكينا عليها قبيلي شوية، كنا نحكيه على حمزة أبو بكر، تخدمت بقضايا استعجالية لدى محكمة التحكيم الرياضي التاس. التفاصيل متاحها الكل ناخذوها من عند الأستاذ وسام أحتيت الممثل القانوني ومحامي شباب رضي بقيروين. سامحنا على الانتظار لأنه الأخبار برشا، حبينا نختمه بالأخبار تاع شباب بقيروين اللي مهم جدا جدا جدا. مساء النور أستاذ وسام.
1: مرحبا بك خويا احمد، ومرحبا بك في مستمعي اذاعه مزيكا فام.
5: مرحبا بك ومشكور على الاستضافه ومشكور زاد صبرت معنا. دونك نحاولوا نلخصوا الموضوع في دقيقه، شنو اللي صار بالضبط؟
1: باهي بعد انتهاء الموسم قدمت الشبيبه بطعن لدى لجنه الاستئناف بخصوص الترتيب للموسم الفارط، سيما وانه فما ملفات ذات صبغه ماليه، نزاعات لم يقع البت فيها من قبل هيئه الدرجه الاولى، وبذلك يكون عمل مخالف للقانون، لانه اللوائح الدوليه وكذلك لوائح الجامعه التونسيه نص انه لا يمكن المصادقه على الترتيب النهائي الا بعد فض جميع النزاعات بما فيها هذه النزاعات الماليه، الا انه يوم 21 الشهر اللي فات صدرت لجنه الاستئناف القرار نتاعها بقبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا. توجهنا للتاس بطبيعه الحال، قدمنا المطلب نتاعنا البارح، من بين الطلبات نتاعنا هو الطلب المؤقت اللي هو يتمثل في ايقاف البطوله مؤقتا الى حين البت في هذه الملفات، وكذلك اعتبار الترتيب للموسم الفارط هو ترتيب كذلك مؤقت وليس ترتيب نهائي.
6: به جس سؤال، وقتاش نرجوكم التاس على امكانيه ايقاف انطلاقه البطوله من عدمه؟
1: هي طلبات استعجالية، هذه مثلا مش استعجال النظر، هذه طلبات استعجالية بروفيزوار نجموا نطالبوها إذا فما معناتها أضرار لا يمكن تفاديها في المستقبل للجمعية اللي انت مثلها اللي هي جمعية شبيبة الرياضية القيروانية بطبيعة الحال.
6: ثم دليل
1: خلال لا ما فماش ودي ليه خاطر لازم تقنع رئيس الهيئة بهذا الطلب، وخلال الأسابيع القادمة تنجم تجاوبني.
6: والجامعة التونسية كرة قدم باش يتم إعلامها من التاس
1: بطبيعة الحال كطرف،
6: وانتم علمتوها للبطولة تنطلق نهار 22-23 أوت.
1: هذا هو استعجل النظر فيها معناتها اللي ذات صبغة ويمكن نتضره كشبيبة رياضية القيروانية، والمضرة هذه إذا بدأت البطولة لا يمكن تداركها في المستقبل، هذاك علاش قبل أن ما تنطلق البطولة من الأحسن ومن القانوني بطبيعة الحال أن نفضوا هذه النزاعات ثم نتحصلوا على الترتيب النهائي مصادق عليه، وعلى ضوء الترتيب النهائي هذاك تبدأ البطولة الجديدة. علاش أقول في الكلام هذا؟ لأن العقوبة أو الأثار اللي تترتب على عدم الخلاص في هذه الملفات المالية هي سحب النقاط.
6: وانتم تحكيوا على ملف نادي رياضي بنزرتي.
1: نادي بنزرتي هذا هو.
6: وعندكم المعلومة ان نادي رياضي بنزرتي الى حد الاجتماع الاخير ما خذش رخصة المشاركة في البطولة.
1: وذاك علاش الجامعة زادت وخرت الى جلسة 17 مدت في الاجل باش
6: مش كان عن نادي رياضي بنزرتي باش نكونوا واضحين.
1: نجم رياضي
6: الساحلي نادي رياضي بحمل لمف نادي بنزرتي ما عاش الملف الرابع، ما عنديش عليه فكرة الحقيقة.
1: اما المعلومه اللي زاد الدور اللي النجم الرياضي الساحلي تمكن من جمع المبلغ اللي
6: هو سنة دقيقه باش ما نقولوش معلومه الدور، نحكيو في معلومه رسميه. النجم الرياضي الساحلي الى حدود 10 اود بون وقت اللي حل مشاكله دونك الجلسه الجايه باش ياخذ رخصه المشاركه. نادي رياضي بنزرتي مازالت مش واضحه، نادي رياضي بحملة مازالت مش واضحه. خلينا نحكي على موضوع شباب القيروان دونك كان نلخصوا استاذ، قدمتوا طلب الى محكمه التحكيم الرياضي التاس وقمتوا بخلاص كل الفلوس اللي لازم تتخلص باش تاخذوا القضيه، وطلبتوا الاستعجال في النظر في مطلبكم بإيقاف البطولة انطلاقة البطولة المقررة 22-29 أوت. هذا هو أستاذ؟
1: هذا هو. أما نحب نلاحظ حاجة قانونية اللي ما هوش استعجال نظر، راهي هذه قرارات بروفيزوار استعجالية يقع النظر فيها في اللي تفادي مضرة لا يمكن تداركها.
6: واضح واضح، وانا نعرف لي محامين تردوا بكم وكل كلمه تقولوها هذاك علاش اصريت باش توضح الموضوع هذا. مشكور جدا الاستاذ وسام، ومرحبا بك باش نتابعوا الموضوع هذا في كل وقت وفي كل ما تبدا ثم جديد. النشره هذه كل اخبارنا هذه تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت، خليكم توا مع مالك وكامل الفريق فيها بياهورا.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
2: هابي اور الاثنين الجمعة من 9 لنص الليل، مالك العوني موزايكا فام.

شوز وان فورجيت يو على موزايك اف ام حتى للعشرة وواحد وعشرين دقيقة. شكرا لكم على الاستماع في هابي اور. مازال معكم حتى لنص الليل. توت سويت سامبل كوم سامبل سامبل كوم سامبل هي روبريك اللي نختاروا فيها موسيقى ونقولوا منين الموسيقى جات، من شنو انسبيري الموسيقى هذيا، وشنو السامبل اللي هزوه وعاودوا عليه الغنايه هذيا. والغنايه هذيا خرجت عام 2024

هوب نحكيه على أغنية Not Like Us من عند كيندريك لامار التي تريدي لقى نجاح كبير على المستوى العالمي. الناس كنت فاش في السوبر بول والحفلة متاع كيندريك لامار والكلاش اللي صار مع دريك اتسترا. ف Not Like Us اللي كان قدمها كيندريك لامار نهار 4 مايو 2024 ماشيتش هكاك فكرته هو نو السامبل معناها متاع الأغنية هذية يرجع بين العام 68 من عام 68 نحكي على ألبوم اسمه MacArthur Park من عند شكون من عند Monk Higgins التيتر ذي اسمه I Believe to My Soul.

هيجنز، هكا اسمه الفني لكن اسمه الحقيقي هو ميلتون جيمس بلانز. تولد في 30 أو 3 أكتوبر 1930. وين نحكيه على السيد ذا اللي غني البلوز الكروس اوفر الجاز، يعزف على الساكسفون، وبدأ المسيرة الفنية نتاعو عام 62 إلى عام 1982. فرق العمر في الفرق العالم تاعنا في عمر 55 سنة عام 86 بالتحديد. دونك كيندريك لامار نوت لايك اس انسبيري من التيتر هذايا نتاع مونك هيجنز. التيتر هذايا اللي ممكن في وقتها ما عندوش نجاح هذايا، ولكن كيندريك لامار بعد قداش من عام بعد قداش من عقد يختار انه يرجع يستعمل السامبل هذايا باش يغني اغنية نوت لايك اس.

0: حسن شاكوش وعمر كمال في مهرجان بنت الجيران. هكذا اسم الاغنيه. توصلنا حتى العشرة وستين وثلاثين دقيقة وقايت الربح. ودو لا شانس الموعد اليومي تهديو فيه كادوات ديديكاس موسيقى تحب تسمعها. بطبيعة الحال نجم تربح فلوس، نجم كل شيء موجود. دعوة خير اللي ممكن الزهرة متاعك هو اللي يكون اللي نعرف شنو نجم يكون باهي ومش باهي ما نعرفش. ان توكا عملوا كيما السيد احمد البوزيدي، بعث لنا فيديو على واتساب موسيقى فم 23513000 وقال لنا نحب نمشي لبنزارت. ما نعرفش اليوم اسكو القرعة تنجم تربحوا المشي لبنزارت في حفلة ادم نهار 13 اوت. سيد احمد على السلامة، مرحبا.
1: عفوا
0: اخويا، اهلا وسهلا، شو امورك؟ صافا صح لاباس؟ الراديو الراديو مش يخدم بحذاك؟
1: لا لا منقص فيه على
0: وماكش تحكي بالكيتا؟
1: لا نحكي بالتليفون ونسوق.
0: لا ما لا تقف على اليمين، عايش خويا قبل كل شيء امورنا واضحه. ما تسوقش وتحكي في التليفون وحتى للسلامه نتاعك. سيد احمد شنو تعمل في الدنيا اخويا؟
1: والله كيري
0: ما عندكش ريزو قص علينا؟
1: انا كاري قهوه
0: اخويا. كاري قهوه صافا الخدمه ماشي الامور؟ ماشي الامور. باهي تعرف قانون اللعبه، وانت كنت برمي المشاركين اليوم اللي بعثوا برشا فيديوهات ديجا على الواتساب نتاع موزاي كافين. دونك نشوفوا القرعه وين باش تهزك وان شاء الله مربوحه يا سيد احمد. عندك فير بلاي ولا 50-50؟ فما روح رياضيه ولا 50-50 خطر اول مره تشارك ظاهره ما ثمش روح رياضيه نشوف. باهي ان شاء الله مربوحه يا سيد احمد. هاني فا يلا نبداو القرعه نتاعنا. وين باش تهزنا القرعه؟ الربح بالنسبه لسيد احمد زعما اليوم عنده زار احمد ويمشي المهرجان بنزرت الدولي لحفله ادم نهار 13 أوت 2026. الو سيد احمد معايا في التليفون؟ سوا ديزون كان ربحت زوج تيكيات، شكون باش تسمعك؟
1: بتبيع المدام.
0: باه انت حبيت تمشي له قبل ادم ولا؟
1: أكيد
0: لندن عمري مخلطت، وحتى كرتاج مخلطش وحمامات مخلطش.
1: مخلطش
0: حمامات مخلط رجل. باه ما خلطت يا أخويا على بنزارت. مبروك عليك دو تيكي الحفلة ايدو في بنزارت يا سيد أحمد. ألو قصر يزو. ألو سيد أحمد ركز معي يا أخويا، قرب شوية التليفون. من خاطر قاعد يقص، ما فهمتش علاش قاعد يقص التليفون عندك.
1: قلت لي
0: ايه وقفت مش سيد احمد مبروك عليك دو تيكي من دام موزايكا فاهم الحفله ادم في بنزرت. مبروك عليك انت والمدام، وصولك تيكي بعد شويه على واتساب. تحب تعمل ديديكاس سيد احمد ولا؟ تحب تعمل ديديكاس ولا سيد احمد؟

0: مرحبا. شنو اخبارك سي طارق؟
1: الحمد لله.
0: شنو الامور؟ نقولوا كي باسا نورمالمون بالاسبانيولا.
1: كي باسا سي تويين.
0: استا بيان. ولا امور اسبانيولا راك تشوف حافظ جملتين من نتفليكس. سي احمد انت تتكلم فينا من برشلونه.
1: أيه.
0: من برشلونة وديجا شفنا برشا مساج اللي ديجا اللي بعثونا قلت بلي ديما تنساو التوانسة اللي في اسبانيا راني نعدي بكم في الغربة وذاك علاش طلبناك توت سويت نحن من غير ما خممنا مارتين
1: صحيح
0: داكوردو اش تعمل في برشلونة ساعة قبل كل شيء
1: نخدم لهنا في اسبانيا وحنا شويه عبيد توين فماش برشا
0: مش برشا اي
1: وقعدت يخدم اما فما جاليا فما 1000 توين
0: ممتاز ممتاز جدا باهي نعرفش طارق نحبك تهدي غنايه ونحبك تعمل ديديكاس باش نونسوك في الغربه دونك اليوم انت مولاي لونتين يا سيدي بن سيدك انت المراشد على البرنامج اول حاجه عمل لك ديديكاس
1: نحب بيان سور ديديكاس لامي وبابا واختي نقول لهم نحبكم برشا وراني توحشتكم برشا وربي ان شاء الله يعطيكم الصحه ويفضلكم ليا
0: امين يا ربي
1: نعطيك مدني مولا لونتين نجم نهدي زوج غنايات
0: بيان سور مولا لونتين تهدي غنايه بنجم تتحب تصب لنا شهرين معلش مشكله خذ راحتك خذ راحتك سي طارق شنو الغنايه اللي تسمعها
1: بابا احمد سعد بحبك يا صاحبي وللوالده شكري بوزيان
0: محلك يا امي باهن نحط شكري بوزيان محلك يا امي شكري بوزيان ديجا اللي كان في مهرجان الحامات الدولي كصدقني ربي نهار 25 جويليا اللي فات بالنسبه للاغنيه الثانيه قلت لي احمد سعد
1: بحبك يا صاحبي
0: باه احمد سعد خلينا نشوفوا السيد المخرج بون شكري بوزيان قالك اوكي امورنا واضحه واحمد سعد اون اتوندون السيد المخرج يشوف هنا ان توكا هذو مزوز غنيت اخترتهم
1: يعطيك الصحه
0: ما صيفتش في تونس خويا
1: ان شاء الله بيانتو ان شاء الله
0: ان شاء الله بيانتو مرحبا بك بعدين في موزايك راه ما عنديش اشكاليه راه تجي تطلع علينا زيد يعيشك ميرسي بوكو قول لي
1: عندنا كله ما عادش يجري في ريكاب
0: هذا مساج يوصل بربي مساك ديجا موجود احمد العدالي قالوا لك من اسبانيا ما عادش يجري في ريكاب وقال لي ديجا والمعلومه بركلا في 30 سكوند يا احمد العدالي دونك وصل المساج نتاعك يا طارق يعطيك الصحه ميرسي بوكو شكرا ليك وان شاء الله تكون بحضنا على قريب في تونس تحيه كبيره لكل مستمعينا خارج ارض الوطن وبشيخ وبخاطر ديجا طارق اللي عايش في اسبانيا وبرشا توانسه يعيشوا في الخارج محلك يامي هكا غني شكري بوزيان على موزايك اف ام بعد شويه الموعد يكون مع هوت سيلكشن باي دالي بن احمد وكيف كيف الموعد في ساعات الاخرين مع الموسيقى الكيتش باي سليم وليله باش نحكيو على موسيقى اخرى نحكيو على الديسكو فانك في جينيراسيون رجعين محلك

سيشن بايتالي بن احمد اليوم اختار انه يهزنا للجون بتاع الجاز سموث جاز ار ام بي سول كوايت ستورم. نحكيو على فنانه بدات عام 76 المسيره نتاعها وكملت المسيره نتاعها عام 2018 اسمها راندي كروفورد. هي فنانه بتاع جاز سول امريكانيه تولدت في ميكن في ولايه جورجيا الامريكانيه وبدات الكارير نتاعها في الليك كلوب. من بعد بدات في كيف كيف في سنسيناتي في سان تروبي وغيره. خرجت عديد الالبومات بطبيعه الحال الفنانة هذه. بدأت أول ألبوم ديجا من عام 76 وصولا للآخر ألبوم 2010 اسمه Live in Zagreb. نحكيه على فنانة صوتها خرق العادة اليوم هي بيانسور الارتيست متانا في Hot Selection Purple Rain. أول تيتر تسمعوه من عندها هي بعد شوية تسمعوه Give Me The Night تسمعوه زده Come Into My Life. هذه بالنسبة لHot Selection اختار ده اليوم ونسافر بكم إلى عالم الجاز وعالم السول مع راندي كروفورد على موزايكا فام. زينا معكم حتى نوصل لليل هذه يابي ياور. تابعونا كما العادة على سيد متانا موزايكا فام بونت.

0: الهارت سيلكشن اليوم كانت مع ويندي كروفورد في كوم انتو ماي لايف. من عند دليل بنحمد وصلنا حتى موعد خبر الحداش مع مراد الدريدي توا تقريبا الحداش غير 45 ثانية. الساعة الثانية باش تكون الموعد مع الموسيقى زادة مع سليم في الميكس تاع الكيتشو او ميم طون انا جينيراسيون جينيراسيون رونديفو كوتيديان نحكيو فيه على الموسيقى. اليوم اخترنا الديسكو فرانك كجون موزيكال باش تستمتعوا به حتى لنص الليل. راجعين خليكم معنا.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزيرة الأسرة والمرأة وطفولة كبار السن تفتتح اليوم الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة ناجحات بلادي بفضاء جميل زروق ببنوبة، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 من أوت من كل سنة. والمندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية منوبة سمية جبابلي تقول أن التظاهرة تمثل مناسبة للاحتفاء بالمرأة التونسية وتثمين نجاحاتها وإبداعاتها وتجاربها الناجحة، إلى جانب دعم المبادرات وروح الريادة لديها. وضحت جبابلي أن الدورة الحالية تتضمن تكريم عدد من النساء الناجحات، مشيرة إلى أن التظاهرة تنتظم سنويا في مختلف الجهات، وأن منوبة تحتضن اليوم فعالياتها في فضاء جديد تم تهيئته ليكون مجالا مفتوحا أمام الحرفيات والنساء لعرض وتسويق منتجاتهن.
2: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل سنة، نحتفي اليوم بالمرأة التونسية بولاية منوبة تقديرا لنجاحاتها لإبداعاتها. تظاهرة نجحات ببلادي هي التظاهرة نحتفي بها كل سنة، هي النسخة الرابعة من تظاهرة نجاحات ببلادي، يتم خلالها تكريم فلة من النساء، تثمين التجارب الناجحة، دعم المبادرات وروح الريادة لدى المرأة التونسية. اليوم احنا موجودين في الفضاء هذايا، الفضاء المزيان، فضاء جبيد زروق بمنوبة، فضاء فتح كان مناسبة للحرفيات والنساء لعرض منتوجاتهم اللي تعبوا عليها عام كامل، فرصة لهم في الفضاء المفتوح هذا باش يوريوا إبداعاتهم، باش يوريوا إنتاجاتهم. ودعوة الأهالي منوبة بطبيعة أنهم يواكبوا المعرض هذا، المعرض ممتد على 3 أيام 11-12 أوت. هي تظاهرة موجودة في 24 ولاية. تشرفنا اليوم مع عينك السيدة الوزيرة في منوبة، مرحبا بها ومرحبا بكل الجهة اللي أعطتنا الفرصة هذه وعاونتنا باش نخرجوا الفضاء في الحلة المزيانة هذه وتفتح مجال للنساء خاصة لتسويق المنتوج.
1: مصدر أمني من ولاية جابس يفيد لموزايك أنه تم يوم أمس الاثنين العثور على السيارة الوظيفية بأحد الشوارع القريبة من المستشفى الجامعي بجابس بعد أن كان فقدها صاحبها منذ أيام من شاطئ مطرش من ولاية جابس. وتعود تفاصيل الحادثة بعد أن فقد إطار إداري كان قد حل بالجهة في زيارة لقضاء عطلته الصيفية قبل أن يتفاجأ باختفاء سيارته من مكان قرب الشاطئ المذكور. وقد تعهدت الوحدات الأمنية بجابس بمختلف بملف القضية، أين تم إدراج السيارة المعنية محل تفتيش بالتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية ذات الصلة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية. في أخبار العالم، أجزاء من أوروبا تشهد موجة حر خامسة وسط صيف يعاني الجفاف وحراك الغابات ودرجات الحرارة قياسية. وفي هذا السياق حذرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للمتحدة من تزايد تواتر موجات الحر الشديدة وطول مدتها مع ارتفاع حرارة الكوكب بفعل التغير المناخي. ويؤكد خبراء في الأرصاد الجوية أن موجة الحر الحالية تعد الأشد في تاريخ القارة الأوروبية، مشيرين إلى الارتباط الوثيق بين الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة وظاهرة التغير المناخي. قتل 240 شخصا وقد أصيب المئات فيما دمرت عشرات المباني في أسوأ زلزال يضرب كولومبيا خلال العقد الأخير، ويسابق عمال الإغاثة الزمن للعثور على ناجين تحت الأنقاض بعد هذا الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريشتر، والذي ضرب فجر الاثنين مقاطعة تشوكو وهي منطقة فقيرة تقع على ساحل المحيط الهادئ. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام يفيد بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة في محيط بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون جنوبي لبنان. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع ميركو عدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايك اف ام.

هذا الميكس من عند سليم وصلنا حتى ال 11:24 دقيقة. مازلنا معكم حتى المصري على موزايك اف ام. بعد شوية الموعد يكون مع جينيراسيون نحكيو على الموسيقى متاع الديسكو فانك اللي ترجعنا للثمانينات والاخر السبعينات. انتو كان مازلت الموسيقى على موزايك اف ام نون ستوب. بعد شوية الموعد يكون مع دافت بانك فري ويليامز في جيت لاكي.

سمعتوا بلتي انا على مزيك فهم توصلنا حتى ال 11:37 دقيقة وغدوة 37 درجة مئوية درجة الحرارة في تونس العاصمة. سخونة شوية سيصير وياكم غدوة واحدة واحدة, وأكيد تلقاو النشرات الأخبارية متاعنا فيها كل أحوال الطقس يوميا من الصباح حتى الليل. موعد زي موعد جينيراسيون جينيراسيون في جينيراسيون. اخترنا اليوم انو نمشيو للجونغ اخر. البارح عملنا جونغ تريب هوب, عملنا فواياج ميوزيكال. اليوم باش نعاودو فواياج واحد اخر, ولكن باش نمشيو للجو نتاع ديسكو سول ديسكو فانك اتسيتيرا. من هذايا الكل باش نرجع بكم للسبعينات والثمانينات اوسي. نحكيو على مجموعه من البنات دخلوا الاستوديو اسمه باور ستيشن في نيويورك, وقالوا اي باش نعملوا اغنيه من وسط البوم اللي هو يحمل نفس اسم الاغنيه, بالتحديد في افريل 1979. البنات هذوما اسمهم سيستر سليدج, هما مجموعه امريكانيه متكونه كلها من نساء, تكونت في فيلادلفيا عام 65 وغنوا تيتر اسمه وي ار فاميلي. يبقى انتي تقعد حي ليومنا هذا يا, وكان جنريكم تاع برنامج وقتها عملوا نعرش الشعري وقتها عملوا في التلفزة الوطنية. احنا هكا كمان انشغال تسمى البرنامج, كان جنريك بالغناية هذية سيستر سليدج وي ار فاميلي. بعد شوية تسمعوا زادا مجموعة اخرى كانت عملت سوكسي كبير, نحكيوا على The Whispers نفس العام 79 يخرجوا تيتر تحت عنوان And the Beat Goes On على موزايك فام. اليوم الجور بتاعنا في جينيراسيون نحكيوا على ديسكو فانك بين السبعينات والثمانينات.

في جينيراسيون اللي مختارنا نحكيو على الديسكو فانك وسمعتو The Whispers and The Beat Goes On. بس أنا معكم في جينيراسيون في نفس الجون مناش بعدين برشا نحكيو على دي تيتر أخرين في نفس العام. نحكي على 1979 بالتحديد في 24 أبريل. المجموعة أصلها من إلينوي في أمريكا بالتحديد في شيكاغو. الاسم بتاعهم غريب برشا, اسمهم Earth, Wind and Fire, الأرض الريح والنار, هكا اسم المجموعة. خرجوا تيتر اسمه بوغي واندرلاند. لكن قبل نحكيه على فنان عنده صوت متميز على آخر اسمه شاكا كان من الألبوم شاكا اللي خرج عام 78 في سبتمبر 78. تيتر مازال حي اليوم من هذايا بالفايبس اللي فيه I'm Every Woman.

Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. وصلنا حتى لآخر هابي أور بالنسبة لليوم. ميرسي بوكو اللي تابعتونا. كانت هذه آخر روبريك في البرنامج. نحكيو على الجينيراسيون. كما نختاروا الجونغ نتاع الموزيكا نختاروا إيبوك نسمعوا فيها الموزيكا. اليوم رجعنا بكم للآخر السبعينات وأول الثمانينات مع الديسكو فانك وما مختلف بيان سور لي جروب اللي موجودين في العالم الكل كسوا نحكيو على سيستر سلادج ولا Earth, Wind and Fire ولا The Whispers ولا غيرهم من الجروب وشكا كانوا معناها اليوم في البرنامج. ميرسي بوكو عدنا في الخراج. ميرسي بوكو طارق خراج الرقمي. شكرا شاكر في ستوندار موزايك فهم. بعد شوية الموعد مع أخبار نوصليل مع مراد الدريدي. مناش فين كاملو هكا مش كاملو بآخر تيتر من روبريك جينيراسيون. نحكي على تيتر تحت عنوان فانكي تاون ولي يجيكم من عند جروب أصلهم من مينيابوليس في مينيزوتا في مينيسوتا سمحوني في أمريكا. تيتر اللي يجي من عند ليبس إنك هكا يقولوا فانكي تاون على موزايك فهم قبل غدوة نفس التوقيت على موزايك فهم 9 تعليل في هابي اور. صباح الخير.

0: Tunes. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح. اسماعيل بريسا ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري يعلن تسليم 310 مساكن اجتماعية بتقسيم الفجة بمعتمدية المرنقية من ولاية منوبة لفائدة منتفعين العائلات محدودة الدخل بولاية تونس الكبرى وعائلات شهداء الثورة وجرحاها. والوزير شدد على أنه سيتم بداية من الأسابيع المقبلة وإلى موفى 2027 وضمن البرنامج ذاته الذي يضم أكثر من 1500 مسكن اجتماعي تسليم بقية المساكن الاجتماعية. 400 مؤسسة صناعية كبرى تستأثر بنحو 70% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في تونس، وذلك بمجموع نحو 5000 مؤسسة صناعية وفق أفاد به مدير نجاعة تقية في القطاع الصناعي بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة محمد السافي. والسافي يبين أن هذه المؤسسات تستهلك أكثر من 800 طن مكافأة نفط سنويا، مشيرا إلى أن برامج توقيع التقييد الإجباري والتوليد المتأتلف للطاقة التي شملتها مكنت من تحقيق معدل خفض بنحو 30% في فاتورة الطاقة و 35% في استهلاك الطاقة الأولية. الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة على تفعيل نظام إنذار مبكر يعتمد على توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، إلى جانب تعزيز جاهزية المؤسسات الصحية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، وذلك بهدف استكمال موسم صيفي أكثر أمانا وجاهزية. كما تم وفق بلاغ لوزارة الصحة الاتفاق خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصر الفرجاني على تعزيز الجاهزية على المستوى الجهوي وضمان التنسيق المستمر بين مصالح الصحة والحماية المدنية وبقية المتداخلين، فضلا عن تعزيز إجراءات طب الشغل لحماية العاملين الأكثر تعرضا للحرارة وأشعة الشمس. الاتفاق خلال جلسة عمل بمقر وزارة الصحة خصصت لتجميع شراءات الدعامات القلبية ومستلزمات قاعات القصرة بالمؤسسة الصحية العمومية على إعداد كرس شروط وطني موحد يستجيب لمختلف الحالات الطبية ويضمن معايير دقيقة للجودة والسلامة في المجال. واتفق الحضور خلال الجلسة التي أشرف عليها وزير الصحة مصطفى الفرجاني وحضرها رؤساء أقسام أمراض القلب ومسؤولو القسطرة والصيدلة والإطارات المعنية على أحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات. في أخبار العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يبحث الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل دعم الاستقرار وتوحيد مؤسسة الدولة، وذلك ضمن زيارة إلى طرابلس. التقى خلالها أيضا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبي عمر بوشاحة. في اليوم 56 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 165 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أجرى مباحثات مع وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي في العاصمة طهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تمت إزالة الألغام من مضيق هرمز بأكمله، كما جدد اتهام طهران بالمراوغة خلال المفاوضات. مسؤولون عسكريون يبلغون ترامب أن محاولة الولايات المتحدة السيطرة على مضيق هرمز بالقوة ستكون عملية طويلة الأمد ومكلفة للغاية دون ضمان لتحقيق النصر، وفق ما نقلته شبكة NBC نيوز الأمريكية. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحية مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. طربيات طربيات من الصليل المالي سعى موزيك فام.